لك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك

وسلم في كل لحظه ابدا لنا معلوماتك على سيدنا محمد واله وصحبه وعلى سائر الانبياء والصالحين الى يوم الدين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وكلمتك التامه ما علمنا منها ما لم نعلم ان تغفر لنا ولاحبابنا ابدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب.

يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى العز الأجل الأكرم يا ذا الجلال والإكرام.

في كل الحضرة بلادنا معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، عجل بهلاك عداء الدين، وهب لنا لأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما هو دول عبادك الصالحين، في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا واكفنا كل حول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت، يا سامع الصوت، يا كاسي العظام لمن مشرى بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين، ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفو والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، وكمال السلامة من الفتن والمحن، من كل شر وغفلة وكرب وذل وذنب وعيب وسر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أعوذ بك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا.

ما لا طاقة لنا به، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا.

المنهي إلى جنتك المسحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه.

أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيا مريئا سنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبل لا يشوب تكبرا ولا عدوان ولا فساد إنك سميع قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك وجاء المصطفى.

تراق للأولياء الصالحين يا الله، خص بالإمام القدب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله، رقى في رتب للتمكين مرقى شريعة.

سعد ناظم الحال تاج العابدين يا الله ناظمها بابكر إماما حباه إلى وجان مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى يعم الحاضرين يا الله لطف شامل ودوام ستر وفران لكل المذنبين يا الله نخدمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا.

ارحم عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق ترى موزل أسألك اسم الستر على القباء والأخطال يا الله يا من يرى سر قلبي أثبت له كاسبي وامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال ربي

أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال. يا الله حب دنيا ذميمة من كل خير فيها البلايا مقيمة وحشوى فاد وأشغال. يا الله يا ويح نفس الهوية عن السبيل السوية حتى تروج عليا قسوة الجاه والمال. يا الله يا ربي قد غلبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني.

يا ربي يا غيرك كافي احلل علينا الاوابي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله قد اتاك بعذري او بانكساره وسمي اسرك عسره مع ذي جورك والافضال يا الله امنن عليه بالتوبه تغسل من كل عوبه واسم من شر عوبه لكل ما نوق حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا وتعالي لو تنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى برشك وقرك يخشى ذكرك لازم حمد والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال يا الله صل في كل حال من كلمة الغزال.

يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.

لكي نستجيب ولا نطيع اللعين. يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسع الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تسيل العناء عنا وتنل منا وكل الهنا نطه في كل حين. يا الله سألك بجاه الجدود وليقيم الحدود أنا ويكفي الحسود. يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلاة يأمر بالصالحات محب

توفنا مسلمين نبعث في زمرة السابقين. يا الله بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سور ربي استجب لي امين. يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك وافق املنا طويل فاجر على الطامعين. يا الله يا ربي ذاك الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبي رهين واغفر لكل الذنوب وسر لكل العيوب.

أغثي بالقصد قبل المنية. والرسول الكريم باب الرجاء وغوثي وغوث كل البرية. يا الله فأغثني بي وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية. واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله ما سرق الإقبال في كل عمر قد كسرنا وصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما غير حديث استعرض العارفين على المزية. واجعل العلم مقترانا بحكم ذوق في فهم سر معنى المعية. يا الله واحفظ القلب يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله فدعائي وابتهالي بابتهالي.

حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله، واري سري وقلبي من لظاها وشوادي يا الله في سرور.

تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب التابعة، تبنا إلى الله من الكلام الحركات والسكنات. نستغفر الله العظيم هذا جميل في كل خطرة.

الصالحات آتنا يا ربنا في ذي والأخرى وآتنا حسن اليقين مع كمال العافية دائما أصلما فسر وارفع لكل المذيار منك الهداية والعناية والنعائم سابقات ما تشاء كان فانظر رحمة رمضان إلهي بالقبول أعمالنا والدعوة ندخل ما طه وآله في الصفوف الأولى ندخل ما طه وآله أولا ندخل ما طه وآله في الصفوف الأولى ما هم فيهم دائما بالدار ذي والآخرة واغفر ناظم أول القارين هم القاريان ومن سمعها ونشرها وكاتبات وارحم وافق ومدام الواد واصل للنيان عليه صلى الله عليه وسلم الدار الكائنات وآله وكل الأنبياء والصالحين أداء إلى هذه اللحظات والحمد لله كما يحب أن يعمل إلى خلقه وارضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السن يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا أنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا أنت لم تزل ذلك ألا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل مخيف سر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام اكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلنهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيارة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق توبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا أمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم

الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان

العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شر وكرامتك. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة ثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغ نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحد من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم

بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي

تب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي

المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حيث ما يمنعك بالعقاب استشهد عظمة من تقفون بين يديه إن من تسوية الصفوف من تمام الصلاة العجب على الخط الأخير حتى يستوى الصف بارك الله فيكم استووا الله أكبر الله الحمد لله لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

سبحان ربنا من العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا واعف عنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية ولا تجعلنا من القانطين اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن وأصلح لنا شأننا كله وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: حين ربنا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ربنا على اللهم على ذكرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل الحمد لله وعلى كل شيء قدير
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: اللهم صل وسلم
1: الحمد لله رب العالمين
0: أستغفر الله.

ثم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

0: وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ركا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد
محمد، احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه كلماتها. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو،
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة
عرشا مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه وزينة عرشا مداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض،

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: process, right? So that's that, the D. Not speed.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رضي الله عنكم إلى أن قال: باب الأربعة. وكن بكتاب عمر ثم رزقي وسعي والذي يدني ويشقي عليما موقنا بالاعتقاد. المراد بالعمر الأجل وبالسعي العمل. وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة ثم مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الحديث أصل في الإيمان بالقدر، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء كلها في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة، فهي واقعة على وفق ما علمها وعلى حسب ما قدرها. والإيمان بذلك واجب عليه أجمع أهل السنة خلافا للقدرية المبتدعة. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الأربعة، هذه طريقته المعهودة، باب الواحد وباب الاثنين وباب الثلاثة وباب الأربعة، ليذكر بأربعة أشياء. وأصلها ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يصير علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، وأن كل شيء يقع في هذا الوجود صغير أو كبير مراد لله ومقدر عند الله، أراد الله وقوعه في هذا الوقت وعلى هذه الصفة وعلى هذه الكيفية. الإيمان بالقدر وأن الله قدر الأشياء من قبل خلق الخلق، فما يقع شيء في الوجود صغير ولا كبير إلا بقدر الله، لا حياة ولا موت ولا صحة ولا مرض ولا زيادة ولا نقص ولا سلامة ولا حادث إلا بمشيئة الله وقضائه وقدره جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا أصل في الإيمان، وقد علمنا أن في حديث الإيمان قال سيدنا جبريل الذي جاء متنكرا في صورة رجل: أخبرني عن الإيمان، إيش الذي بيؤمن به الإنسان في هذه الحياة ويعتقده؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كله مشيئة الله، الخير والشر بمشيئة الله جل جلاله وتعالى في علاه. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وبهذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام نشأة الإنسان وتطور الإنسان في بطن أمه أولا، وتنقله في مراحل ثابتة دائمة. لا يوجد إنسان يتجاوز هذه المراحل ولا يتجاوز هذه النشأة، هذه نشأتي ونشأتك ونشأة كل إنسان موجود على ظهر الأرض. المكث في بطن الأم في الغالب 9 شهور ويتخلق بهذا الترتيب: نطفة ثم علقة ثم مضغة. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام استخلصه الحق جل جلاله من الطين، والطين فيها خلاصات، فيها خلاصات الأشجار والمعادن والعناصر والفيتامينات، كل موجود داخل وسط التراب. كيف بتحصله؟ كيف خرج فيتامين من التراب؟ خرج عنصر مفيد من داخل التراب، ما بتقدر تخرجه ولا بآلة ولا بجهاز، ما تقدر عليه، لكنها قدرة إلهية. يوضع الحب داخل التراب فينبت. قال تعالى: فأنبتنا به أزواجا من نبات شتى. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به، فأخرجنا به جنات وحب الحصيد. الإخراج ليس فقط الإخراج أن الشجرة تخرج من بطن الأرض، بل خرجت الشجرة وظهرت، لا هذا إخراج، لكن الإخراج الآخر استخلاص ما في هذه التربة وما في هذه الأرض من العناصر. كل شجرة تأخذ عناصر لا تأخذها الأخرى، كلها وسط التراب، ومجموع العناصر كما يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله في تفسيره 16 عنصر هي الذي يدرسونها في المدارس. 16 عنصر، وين هذه 16 عنصر؟ أي لونها وأي شكلها موجودة داخل التراب، يخرجها الحق جل جلاله بقدرته ومشيئته من وسط التراب. فكل شجرة تأخذ من عناصر التراب ما لا تأخذه الشجرة الأخرى، هذا الإخراج. فأخرجنا به، فأنبتنا به. والإنسان كذلك هو من التراب، هذا أصله، مع أنه مزيج من 4 أشياء: التراب والماء والهواء والنار، لكن المعظم والأكثر هو تراب في أصله. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، سلالة وزبدة وخلاصة من ذلك، ثم جعلناه نطفة. أما الأول فآدم عليه السلام هذا خلق من الطين كما صرحت به الآيات، لأنه لا أب له ولا أم، هذا أصل البشرية أجمع، هو آدم عليه السلام. أهبطه الله من السماء إلى الأرض، أهبطه، كان في الجنة ثم أخرجه. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لكن شاءت المشيئة الإلهية أن يأكل من الشجرة من دون عزم ولا قصد في المعصية، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. بعد أن كونه الله، كون جسده وأخرج منه حواء، فلم تخرج كخروج الجنة ولا كخروج الأولاد، ولا يقال أن آدم أبوها، ولا يقال أنه أمها، بل هو زوجها، زوجه الله إياها. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلق أهبط الله سيدنا آدم من السماء إلى الأرض، فأراد الله أن يعمر به الأرض. ولما خرج إلى الأرض اصطفاه الله. أين الاصطفاء؟ في الجنة ولا في الأرض؟ الاصطفاء كان في الأرض، لأنه لما نزل إلى الأرض تائبا معترفا بالتقصير والذنب منكسرا لله نادما على ما صدر منه، فجاءت الخلافة. وهكذا الإنسان لا يكون له خلافة في الأرض حتى يكون لله منكسرا مفتقرا راجعا إليه، فهنا الخلافة. يرجع الإنسان بهذه الطريقة إلى الله تبارك وتعالى، فيعمر الله به الأرض، ليست عمارة بناء المساكن وزراعة الفدانات والأشجار أو صناعة أجهزة التواصل والمواصلات، هذه عمارة حسية مادية. لكن العمارة يعمر الأرض بالانكسار لله والاتباع لأنبياء الله والإيمان بالله والعبادة له. هذه العمارة الحقيقية والخلافة الحقيقية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، حتى قال بعضهم الإنسان ما هبط من السماء إلى الأرض، الإنسان ما هبط من السماء إلى الأرض، ينكر على ذلك الهبوط، وهو مجمع عليه وثابت بالقرآن والسنة، وإنكاره كفر والعياذ بالله، وتكذيب بالقرآن وبأنبياء الله جل جلاله وتعالى في علاه. ما هو داري منين جاءت البشرية؟ لا يدري ما أصلها ولا ماذا تفعل ولا أين تذهب، ولكن الله خلق ورزق وشرع وأنزل من السماء كتب ورسل ليدل الخلائق على حقيقة خلقهم ومصيرهم وما بين خلقهم ومصيرهم، ومصيرهم مترتب على وقت التكليف والبلوغ بعد خلقهم، مصيرهم بعدين في الاستقرار جنة أو نار، وترتب على الحياة دي الذي يعيش فيها. فكيف من لا يدري إيش يفعل؟ يشابه البهيمة مشابهة حقية أكيدة، يشبه البهيمة، والله سبحانه وتعالى قد هيأه لأكبر من ذلك، لأن يعي سر الخطاب الإلهي، ولأن يعرف بعقله ما هي أهم وظائفه، أهم وظائف عقله عبوديته لله وامتلاؤه بتعظيم الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فأولئك ينكرون، وحتى بعدين صار يقولون إن الإنسان ذل تطور من فراشة إلى مدري إيش إلى قرد إلى مدري إيش، ويعملون على ذلك متاحف مشان يقربون الصورة في ذهن الإنسان البشر الجوهر الصافية لا يدري مسكين. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، تدخلون المتاحف الإنسان شوف فراشة الدين كذا كذا، حتى صار قبل الإنسان قرد بعدين صار إنسان. متاحف كبيرة ضخمة عالية يريدون أن يغرسون بهذا الفكر الشيطاني، فكر الكفر والعياذ بالله،
3: وجحود الخالق جل جلاله وتعالى في علا. فهذا هو الإنسان. وحتى قال قائلهم الإنسان سيظل في عناء وشقاء إذا كان يعتقد أنه مخلوق سماوي هبط إلى الأرض، وهو مخلوق سماوي نعم، ولكن تغييرهم لمسار النبوة ومسار الوحي الإلهي ومسار توجه الوجود جعلهم يخرجون مثل هذا الكلام. الإنسان مخلوق سماوي، كيف ما هو مخلوق سماوي؟ قال سيبقى في شقاء. لماذا يبقى في شقاء؟ ولماذا يبقى في عناء؟ وإيش هو رفع الشقاء والعناء عندك؟ رفع الشقاء والعناء عنده حصل له سيارة توصله، وأكل يطبخه بسرعة، إنارة موجودة، وتكييف، وسائل الدنيا، هذا عنده رفع العناء والشقاء. إذا ارتفع عنك العناء والشقاء ما عندك حر، عندك طعام متوفر، عندك مواصلات توصلك، عندك تواصل، ارتفع الشقاء والعناء. عجيب. وعبادة الله والإيمان بالله ما يرفع العناء، ذلك يرفع العناء في ظاهرك في وهم من يعيش في الحياة الدنيا، لكن ما الذي يرفع العناء عن باطنك يا صاحب المال يا صاحب الغناء يا صاحب الثروة يا صاحب القوة؟ باطنك من يرفع عنه العناء وتعيش في إيمان ويقين وطمأنينة وأنس وسرور؟ ما يرفعه إلا الإيمان بالله وطاعة الله جل جلاله وتعالى في علاه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأما الصنف الآخر الذي يظن أنه في رفع عناء وشقاء وأنه في سعادة وأنس، هذا في ظاهره، في باطنه مكتئب مريض. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حتى ما تسمى حياة، ما تسمى حياة، يجد يعيش مضطرب، يعيش قلق، يجي وقت الدنيا والتباهي والتفاخر يباهي ويفاخر. تفاخر بإيش؟ تباهي بإيش؟ قد بينت كتب السماء والقرآن آخرها، وقد بين الأنبياء عرفوا الناس بحقائق الدنيا ومبتدائها ومصيرها، وكيف يعيش الإنسان فيها وماذا هي مختلطة به. قال سيدنا الإمام الحداد وهذه الدنيا دنية، حوادثها كثيرة ومدتها قصيرة وعيشتها حقيرة، ولا يحرص عليها سوى أعمل بصيرة. المسلم قد يرى كدرها ويرى منغصاتها واضحة، فكيف بالكافر؟ كدر أشد وتنغيص أعظم، ولكنه يحاول أن يظهر خلاف ذلك. والمؤمن يخرجه الله من الشدائد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا، يدل على أنه تصيبه شدة لكن الله يجعل له مخرجا لأنه تقي لله، يخرج منها بسرعة، لا يصاب بها ولا يكتب. ولذلك تشوف في البلدان الذي فيها أعظم وسائل وأسباب الرفاهية ينتحرون 10 و20 و100 وزيادة، ولا زالوا في فعل ذلك. طيب أين العناء الذي ارتفع عنكم؟ جمعتم الدنيا ووسائلها ووسائل الراحة ووسائل التواصل وكل شيء، توصلتم إليه بأبسط الأشياء، ولماذا تنتحرون؟ لأنه حقيقة مش مطمئن، مش مرتاح، لا يشعر بالسعادة، لا يشعر بالأنس، كلما فعل أمرا مخالفا لأمر الله يزداد قلقا، في روح يدور معصية أخرى فيها لذة من شان يذهب له القلق، فلا يذهب القلق فما يزداد إلا سوءا، فبالنهاية يجي ينتحر، يزداد القلق والاكتئاب والمرض السيء في باطنه المؤدي إلى الجنون، فيذهب إلى ينتحر. وواحد ينتهي يموت، هذا عاقل؟ واحد يذهب يموت عاقل؟ وليش يموت؟ وليش يريد أن يموت؟ أليست الحياة محبوبة؟ قم سوى مقابلة في مدن الناس وأسواقهم، شوف من باب يموت؟ ما أحد إلا هذا الشخص. ليه يبغى بيموت؟ لأنه مريض من الداخل، ما حد يشعر به مرضه واكتئابه وزر، ما حد يشعر به. ولما قتل سيدنا قابيل، لما قتل قابيل أخاه هابيل، قتله. شعر بالقلق فقام يتخذ آلات اللهو بينفس عن نفسه بيروح على ضميره بالغناء والعزف وال... ما ذهب القلق، ما زال القلق يزداد ويحاول أن يقاوم هذا القلق بشرب الخمر، بالمعازف المحرمة، بفعل المنكرات الأخرى، القلق يزداد. وهكذا حاله، إما ينتحر ولا يحصل له ما يحصل له شيء آخر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا طمأنينة ولا استقرار ولا سعادة إلا في طاعة الله. والإنسان تزيد عليه منغصات الدنيا بقدر ما يقع في المعصية أو يبتعد ويقصر في طاعة الله جل جلاله، وخصوصا الواجبات تتنكر الدنيا عليه وتتغير والأشياء وتتلون من لون إلى لون. هو ما يدري بالأسباب، يظنها من نفسها، هذا قادر مقدر، قدر كل شيء قبل خلق الخلق. فالإنسان هبط من السماء إلى الأرض، سيدنا آدم يعني عليه السلام، الأصل أصل الإنسان هابط من السماء إلى الأرض، ثم نسله، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا هو آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، القرار المكين. إيش القرار المكين ذا؟ قلعة محصنة، إيش؟ وبطن أم ورحم. طيب كيف هذا القرار المكين يعني لا ينفلت لا يخرج؟ ولما يصف أطباء التشريح للإنسان المتحدثين عن خلق الإنسان كيفية هذا التكون، يذكرون لك عجائب من كيفية هذا القرار المكين الذي يصون هذه النطفة ويحفظها بداخله، فلا يمكن لأحد أن يخرجها ولا يبعدها إلا مشيئة الله جل جلاله، ولا تخرج إلا في وقتها. ثم تصير من علقة إلى مضغة، علقة نطفة علقة مضغة. قال تعالى فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. إيش هذا المراحل العجيبة؟ وإيش هذا المرحلة الثالثة؟ المضغة يصير عظم وينمو بتدرج، لو زاد النمو في عظم واحد

عظم آخر كيف بيطلع الإنسان؟ لو زاد ملي واحد في قدمه رجله اليمنى دون اليسرى بصير أعرج، ولو زاد في إصبعه ولو زاد في يده أو زاد في رأسه بصير منكوس مش مستوي، ولو زاد في أضلاعه أو زاد في فقاره أو زاد في سنه. كيف لو زاد سن الإنسان ما وقف أسنانه دي أضراسه؟ كيف لو استمرت في النمو كالأظافر؟ الأظافر تطول ممكن تطلع حتى إلى حد بعيد، لكن السن يتوقف. ولو زاد من بيمسكه؟ كم بيحتاج عملية في كل شهر تلقيها مشان يخفف السن؟ لأنه بيلقي له صورة مزعجة وعدم قدرة على المضغ والكلام، بيمتد فمه وبينفتح. لكن لله إرادة ومشيئة توقف. من يلقي الأمر يستمر بعدين يوقف؟ منين الأمر يجي الاستمرار ثم أمر التوقف؟ هذا أمر الخالق. فكسونا العظام ثم يكسو العظام لحم والسن عظم، ثم أنشأناه خلقا آخر عقل ويعلمه، بعد أن كان لا يعلم شيء ثم يقدر على الوقوف على الحركة وعلى السمع وعلى البصر وعلى التصرف وعلى اتخاذ القرار. يقولوا هذا وهب إلهي في الإنسان، ما عند الإنسان شيء، كله قدر الله. الله خالق كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا كان كذلك ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح، ونفخت فيه من روحي، هذا سر إلهي. إيش اللي يحركه الحين ذا؟ إيش من كهرباء؟ إيش من مادة تسيره وقلبه يتحرك ويضخ الدم في كل 20 ثانية في جسده؟ في دقيقة 3 مرات القلب يضخ الدم في جميع الجسد، وإلا بتجف الأعضاء والعظام واللحم عبيد الإنسان يتحرك. هذه القدرة. وينبض هذا القلب في جوف الإنسان 100,000 مرة في اليوم، 100,000 ضربة في كل يوم، لا يكل ولا يمل، ولا تسمع له صوته ولا يسوي لك إزعاج، ولا أحد يجي يحط له وقود ولا محروقات ولا شيء. هذه قدرة إلهية يتحرك بهذا الإنسان سيد الوجود. الله جعل الإنسان له السيادة في الوجود. الله خلق إنسان وحيوان، حيوان كالإنسان لكنه بلا عقل، يتحرك ويأكل ويشرب وينمو ويكبر ليس كالإنسان يكبر. بعد الشجر المرتبة الثالثة تنمو وتنبت وتكبر ولا تتحرك إلا اندفعها ريح ولا شيء، ولا في أصلها ثابتة ساكنة. والرابع الجماد، ليس له نمو، كما جبل ذهو على كذا ما يطول الجبل، إن حد كسر شيء فيه تكسر، لكن يزيد ما عاد يزيد. حجرة ذهي تكون حجرة كذا، بقت 10 سنين 20 سنة ذهي حجرة. الشجرة تنمو. والإنسان أفضل كلها، ألطف مخلوقات الله في هذا العالم، ألطف ثمراتها. ثم ميز بعد ذلك بالعقل، ميز بالعقل، فينفخ في الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات. يأمر الله الملك تكتب رزقه، كم رزقه ذا، كم يحصل، كيف بيعيش، رزقك المكتوب، عليك السعي والكسب، لكن تحديد الرزق ليس عليك. فكم من جاهل ما شاء الله حاز من الدنيا شيء، وكم من عالم ما حاز من الدنيا شيء، لأن الرزق ما يجيبه العقل ولا الشطارة، ولكنه حظوظ وتقسيم إلهي. وعمله إيش بيعمل له، إيش بيلقي، كيف بيتصرف في حياته، وأجل كم عمره قد مكتوب، ما عادش بيزيد ولا بينقص. ولكن الله يظهر للملائكة أحيانا أن هذا عمره كذا، فيقوم بصدقات ونفقات وصلة أرحام فيزيد في رزقه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أثره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه، يمد الله له في العمر ويزيد له في الرزق بسبب هذه الخصال التي يحبها الله تبارك وتعالى. أجله، فإذا

0: لا يضره الموت ولا يضره قلة الرزق. وأن ختم الله له والعياذ بالله ختم له بالشقاوة والعياذ بالله كما قال صلى الله عليه وسلم يقول لك وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة يحصل يعني حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء في بعض الروايات يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس لكنه خبي عنده في الداخل ما حد يعلمه من الضر والنفاق والأذى والشر الذي في باطنه. خلاص يجي وقت القيامة ما عاد يفيد ذا العمل الذي عمله المحسوس. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. هذا العادة الجارية الغالبة ويفعل الله ما يشاء هذا هو. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سأل أحدكم حسن الخاتمة فإن الشيطان يصيح يقول متى يعجب هذا بعمله أخاف أن قد فطن بغيته معجب مغرور. لأنه إذا ما اغتر ولا أعجب بنفسه يسأل الله حسن الخاتمة من عداها المدار فهي إليها المنتهى قد قال أرباب النهاء. لذلك حثنا النبي على سؤال حسن الخاتمة فإن ذلك يؤذي الشيطان يقول عملي كله بيبطل هو عمله كله الشيطان يعمل لإيش؟ مشان تصير عاصي أمس وبكرة توب لا مشان الخاتمة مشان كيف يخرجك في الخاتمة على غير الملة. هذا مراده وهذا مشروعه والنبي عليه الصلاة والسلام منهجه وطريقه وهديه أن تموت على حسن الخاتمة فتخرج من الدنيا وتلقى الله على حال طيب من الإيمان فينادي الإنسان السعادة عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله حسن الختام ونسأل الله أن يزيدنا إيمانا في كل حين ونفس ويجعلنا من رسخت أقدامهم في علم اليقين وعين اليقين ويلحقنا بأهل حق اليقين مع كمال العوافي والثبات والتمكين ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صلي وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم غلالا فهي إذ الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما

0: جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبنا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يحتطب درب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور. آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور حذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب من شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها، أن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. هبات نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله، عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغاب يا الله، ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافى يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. شر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، وشر كل المودين يا الله، من معتد ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشامتين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين يا الله. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر قمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي، بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي، بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي، بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف بنا

الطب بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل. الطب بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل. الطب بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل. الطب بنا والمسلمين.

فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد

مع الله. الفتاح. الله هو الفتاح، فتح بلطفه بصائر الصادقين، وفتح بحكمته قلوب العارفين، فهداهم لمعرفته ومحبته، وأرشدهم إلى الإنابة إليه وطاعته. وهو سبحانه يفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق، ويسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خيري الدنيا والآخرة. ويفتح الله بين أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة، ويحكم بينهم، فيأخذ المحق إلى النعيم ويلقي المبطل في الجحيم. فالله هو الفتاح، يفتح للعباد مغاليق الفهم ويزيدهم من نور العلم، ويذلل لهم المصاعب ويخفف عليهم المتاعب، ويفتح لهم أبواب التيسير ويجنبهم كل عسير، ويفتح لهم أبواب الطاعات وييسرهم للخيرات. ومن علم أن ربه هو الفتاح فينبغي ألا يستصعب شيئا من شؤون حياته، وألا يستبعد أمرا من أمور معاشه، فالله بيده مفاتيح الأمور وإليه ترجع. وما على العبد إلا أن يطرق الأبواب ويتضرع ويتذلل في الدعاء ويخشع، فالله سبحانه يرى ويسمع ولا يرد دعاء يرفع.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
0: والله جد كل الأحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الأعزاء الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات. مستمعين الأعزاء الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج محطات في موسمه 11. وفي مستهل هذه المقدمة أعزائنا المستمعين الكرام، دعونا نتساءل ونقول: لماذا نذنب؟ كل ابن آدم يخطئ، ولكن السؤال الذي يستحق أن تجلس مع نفسك لأجله هو: لماذا تعود إلى الذنب نفسه بعد أن ندمت عليه وبكيت منه وعاهدت الله ألا ترجع إليه؟ لماذا

وكم من إنسان كان سبب سقوطه السهر، وكم من إنسان كان سبب سقوطه صحبة السوء أو كثرة الخلوة أو متابعة المقاطع أو التساهل في أول نظرة، ثم يقول بعد ذلك لا أدري لماذا أعود. وكيف لا تعود وأنت لم تغير شيئا من الأسباب؟ لو أن رجلا يقع في حفرة كل يوم، فهل يكون الحل أن نخرجه منها كل مرة أم أن نغلق الطريق المؤدي إليها؟ وكذلك الذنوب، فليس النجاح أن تتوب كل يوم، بل النجاح أن تعرف الطريق الذي يعيدك إليها فتغلقه من أصله. ولهذا كان العقلاء لا يكتفون بالاستغفار، بل يفتشون عن السبب الذي أوقعهم ثم يقطعونه بلا تردد. فمن عرف أن الجوال يجره إلى الحرام لم يختلي به ساعات طويلة، ومن عرف أن الفراغ يهلكه شغل نفسه بما ينفع، ومن عرف أن السهر يفسد قلبه نام مبكرا، ومن عرف أن بعض الحسابات تضعف إيمانه حذفها ولم يقل سأقاوم. إياك أن يخدعك الشيطان فيقول لك أنت قوي ولن تتأثر. فكم من رجل دخل ليرى مقطعا واحد فخرج بعد ساعات، وكم من فتاة قالت مجرد متابعة ثم أصبح قلبها متعلقا بما كانت تظن أنها تسيطر عليه. الحقيقة التي يغفل عنها كثير من الناس أن مجاهدة النفس لا تعني أن تضع نفسك وسط الفتنة ثم تقول سأصبر، بل من أعظم الحكمة أن تبتعد عن الفتنة قبل أن تحتاج إلى الصبر عليها. واليوم خذ ورقة واكتب بصدق، ما الذي يعيدني إلى الذنب؟ شخص، فراغ، جوال، سهر، تطبيق، حساب، ثم ابدأ بقطع السبب قبل أن تطلب من نفسك ألا تعود. والخلاصة أحبتي، الذي يجعلك تعود ليس ضعف التوبة غالبا، بل بقاء الأبواب مفتوحة. فإذا أغلقت الأبواب وأخذت بالأسباب واستعنت بالله رب الأرباب وحافظت على الصلاة وأكثرت من القرآن والذكر، وجدت أن الثبات أصبح أقرب مما كنت تظن. فلا تحارب الذنب وحده، بل حارب الطريق الذي يوصلك إليه، فهناك يكمن السر الذي يجعلك تعود. أحبتي سويا نبحر مع فقراتنا، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفة من كتاب، حديثنا عن كتاب من الكتب المفيدة يحمل عنوان القراءة والحث عليها، وهو من جمع وترتيب السيد الشريف الداعية محمد بن علوي العيدروس الملقب بسعد رحمه الله تعالى. وقد صدر في طبعته الأولى عن دار الضياء للنشر والتوزيع. موضوع الكتاب ومنهجه، يقع هذا الكتاب في جزء لطيف ويدور محوره حول شحذ الهمم نحو المطالعة والقراءة الواعية. وقد صدره المؤلف بمقدمة تبحث في أحوال الشباب مع الكتاب، ثم ثنى ببيان شروط القراءة الصحيحة وآدابها وما للكتاب من أثر بالغ في الحياة الثقافية. كما زين الجامع سفره بسرد نماذج مشرقة من عشاق القراءة عبر التاريخ الإسلامي، مشفوعة بطائفة من الحكم والأشعار التي ترقب في استطعام لذة العلم ومؤانسة الدفاتر. وتتجلى عذوبة هذا السفر وهذا الكتاب في كلماته التي تنفذ إلى الوجدان، حيث يقول جميعه مذكرا بمآثر السلف: كان كثير من العلماء والأدباء علمهم وطلبهم الذي أخذوه عن الشيوخ قليل ومحدود، ولكن المطالعات والقراءة الجدية والمكثفة الكثيرة هي التي وسعت علومهم وإدراكهم وأوصلتهم إلى أعلى المستويات العلمية والأدبية، وجعلتهم فطاحلة لا يخوض معهم خائض في شيء من المناقشات إلا وأشبع الفصل فيه. وينقل عن الجاحظ في وصف الكتاب: الكتاب وعاء ملئ علما، وظرف حشي ظرفا، وإناء شحن مزاحا وجدا، ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك ولا ينطق إلا بما تهوى، آمن أهل الأرض وأكتم السر من صاحب السر، وأحفظ الوديعة من أرباب الوديعة. ومما ورد في هذا الكتاب نماذج من عشاق القراءة ومحبيها. روى الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم عن أبي العباس المبرد قال: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة: الجاحظ إمام أهل الأدب، والفتح بن خاقان الأديب الشاعر، وإسماعيل بن إسحاق القاضي الإمام الفقيه المالكي البغدادي. فأما الجاحظ فإنه كان إذا وقع بيده كتاب قرأه من أوله إلى آخره، حتى أنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر في الكتب. وأما الفتح بن خاقان فإنه كان يحمل الكتاب في كمه أو في خفه، فإذا قام من بين يدي المتوكل للصلاة أو للحمام أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ الموضع الذي يريده، ثم يضع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه. فإذا أراد المتوكل القيام لحاجة أخرج الكتاب من كمه أو خفه وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عوده. وأما إسماعيل بن إسحاق القاضي فإني ما دخلت عليه قط إلا رأيته في يده وفي يده كتاب ينظر فيه أو يقلب الكتب لطلب كتاب يقرأ فيه. وإن كان هناك ثمة وصية لأنفسنا، فهذا الكتاب يعد نافذة نقية لكل من رام نفض غبار الكسل عن همته، ورشفة معينة لطلاب العلم والفضيلة ليتخذوا من الكتاب نعم الجليس في زمن الملهيات. ونحن نوصي أنفسنا بقراءة وتدارس هذا الكتاب في المحافل التربوية والحلقات العلمية لما فيه من عبر تحث الناشئة على الاستمساك بالقراءة الواعية التي تبني العقول وتهذب النفوس. فجزى الله جامعه خير الجزاء ورحمه الله تعالى وأعلى درجاته في الجنة.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارتها لنا أم محمد من مدينة تريم عيديد، تقول فيها قصة: أرسل لي أحد الإخوة موقفا عجيبا حصل له، فقال: قبل سنوات كنت أطالع كتاب الروح لابن القيم وأتفكر في عظمة خلق الروح، ف فيتملكني العجب ويعتصرني الفضول، وتمنيت لو أشعر ولو لبرهة من الزمن بإحساس ميت وهو في قبره وحيدا. فنمت تلك الليلة فرأيت نفسي ميتا، وشعرت بذلك حقا، لم أكن أشعر أنه حلم، بل صدقت أني قد مت. رأيتهم يحملوني على النعش، وكنت أشعر بهم وهم يحملونني، ورأيت التراب يهال علي، وشاهدت آخر جزء من القبر وهو يغلق بحفلة تراب حتى حجب شعاع الشمس عن القبر، ثم فجأة اتسع اللحد وانفرجت ظلمته، وكأنني في قصر واسع جدا. ودخل علي رجلان ملتحيان، وجوههما بيضاء وعليهما هيبة شديدة، تهابها من مجرد النظرات الحادة كأنهما قاضيان. تقدم إلي وأخرج كتابا وقال: سنقرأه ثم نعود إليك. في تلك اللحظة مر شريط حياتي كله أمام عيني، تملكني الخوف من محتوى الكتاب، وتذكرت كل ذنب اقترفته وكل ظلم وقع مني، وندمت عليه ندما شديدا مع خوف لم أخف مثله في حياتي قط. وتمنيت لو أني ازددت من الأعمال الصالحة، ولو أن حياتي كلها كانت عبادة. طلبتهما مهلة فرفضا، كررت الطلب بخوف ورهبة، فقال: قم ارجع الآن، عندك فرصة. وفجأة وكأن أحد نفخ الروح في جسدي، فانتفضت من سريري مفزوعا والقلب يرتجف. ومنذ ذلك اليوم كلما هممت بمعصية أو زلت بي قدم إلى ذنب، تذكرت ذلك القبر، وتذكرت الكتاب الذي سيقرأ، وتذكرت الملائكة ورهبة الموقف، فارتعدت وتبت وانزجرت. وحتى إذا قرأت القرآن أو صليت تذكرت القبر وتلك الحفرة فخشعت أكثر. وأوصي، يقول راوي هذه القصة، وأوصي إخواني أن يتذكروا أن الموت يأتي بغتة، وأن يكثروا من الزاد في الدنيا، وأن يتركوا لهم أعمال صالحة تدر عليهم الحسنات وهم في قبورهم، فما ينفع المرء بعد موته إلا أعماله الصالحة.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان: لماذا ترتفع دهون الدم، الكوليسترول والدهون الثلاثية؟ بقلم الدكتور حنيف الأفغاني. ما هي دهون الدم؟ دهون الدم أو الكوليسترول أو ما يسمى بالدهون الثلاثية هي مواد دهنية موجودة طبيعيا في جسم الإنسان، يستفيد الجسم من هذه المواد في بناء الخلايا وإنتاج بعض الهرمونات وتوليد فيتامين دي، ولكن عندما تتجاوز نسبة هذه الدهون الحد المطلوب فإنها تتراكم في جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي تدريجيا إلى ضيق الشرايين وانسدادها. هذه الحالة تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل دوران الدم الحرجة. أسباب ارتفاع دهون الدم: أثر الغذاء غير الصحي. إن أهم سبب لارتفاع دهون الدم هو النظام الغذائي السيء، فالأشخاص الذين يكثرون من تناول الدهون والأطعمة المقلية والوجبات السريعة واللحوم المصنعة والكعك والبسكويت ورقائق البطاطس الشبس وغيرها والقشطة والزبدة والمشروبات السكرية يكونون أكثر عرضة لهذا الخطر. مثل هذه الأطعمة ترفع نسبة الكوليسترول الضار وتخفض نسبة الكوليسترول النافع. كذلك أيضا قلة النشاط البدني والسمنة، عندما لا يمارس الإنسان نشاط بدنيا منتظما ويعيش حياة خاملة يكثر فيها الجلوس، لا يقوم الجسم بحرق الدهون الزائدة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبتها في الدم. وتعد السمنة وخصوصا تراكم الدهون حول منطقة البطن من أهم أسباب ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية. كذلك أيضا الأمراض الأخرى والأدوية، بعض الأمراض مثل السكري وخمول الغدة الدرقية وبعض أمراض الكلى والكبد تتسبب أيضا في زيادة دهون الدم، كما أن استخدام بعض الأدوية لفترات طويلة وبعض العلاجات الهرمونية يمكن أن يرفع مستوى الكوليسترول. كذلك أيضا التدخين، الكحول والعادات غير الصحية. التدخين يدمر الأوعية الدموية ويقلل من نسبة الكوليسترول النافع ويزيد من خطر أمراض القلب، كما أن الإفراط في تناول الكحول يرفع مستوى الدهون الثلاثية ويؤثر سلبا على وظائف الكبد. أعراض ارتفاع دهون الدم: إن ارتفاع دهون الدم غالبا لا يصاحبه أي أعراض ظاهرة، ولهذا السبب يطلق عليه اسم المشكلة الصامتة، وكثير من الناس لا يعلمون بارتفاع دهون الدم لديهم إلا بعد إجراء تحليل مختبري للدم أو عند التعرض لمشكلة قلبية أو وعائية مفاجئة. طرق الوقاية والسيطرة: للوقاية من هذه المشكلة والسيطرة عليها ينبغي تناول غذاء متوازن غني بالفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك والدهون الصحية مثل زيت الزيتون. كذلك ممارسة الرياضة المنتظمة والحفاظ على الوزن المثالي والإقلاع التام عن التدخين وتقليل استهلاك السكر والدهون المشبعة. كذلك إجراء الفحوصات الدورية لدهون الدم بناء على مشورة الطبيب والذي قد يصف عند الحاجة أدوية خاصة لخفض الكوليسترول. إن ارتفاع دهون الدم مشكلة خفية لكنها بالغة الخطورة، فإذا لم تشخص وتعالج في الوقت المناسب قد تعود إلى أمراض وعائية وقلبية ودماغية جسيمة. إن اتباع نمط حياة صحي والتغذية السليمة والرياضة والفحوصات الدورية هي السبيل الأمثل لتقليل هذه المخاطر وحفظ العافية على المدى الطويل. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويعافينا من جميع الأمراض.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان: ميثاق الأب، 8 مهام جوهرية لبناء شخصية ابنك. دور الأب في حياة ابنه ليس مجرد توفير الاحتياجات المادية، بل هو دور عميق ومؤثر يشكل شخصية الابن، نفسيته ومستقبله. وإليك 8 مهام أساسية لا غنى عنها. أولا، القدوة قبل الكلام. الابن يتعلم بعينيه أكثر من أذنيه. صدقك، صبرك، احترامك للآخرين، التزامك بالصلاة، كلها تنسخ في شخصيته دون أن تشعر. فكن الرجل الذي تحب أن تراه في ابنك. ثانيا الأمان والإحتواء. الأب هو الجبل الذي يستند إليه الإبن، حضن الأب، صوته الهادي، ودعمه وقت الخطأ تصنع طفلا واثقا لا خائفا. لا تربي بالقسوة، فالقسوة تخيف ولا تصلح. ثالثا التربية الإيمانية، علمه حب الله تعالى قبل الخوف منه. اصطحبه معك إلى المسجد، استمع معا للقرآن الكريم، واربط قلبه بالله في الشدة والرخاء. الإيمان المبكر حصن مدى الحياة. رابعا بناء الثقة بالنفس، امدحه على جهده ومحاولاته لا على شكله فقط. دعه يجرب، يخطئ، يتعلم من أخطائه. لا تكسره بالمقارنة ولا تحطمه بالسخرية. خامسا الانضباط مع الرحمة، ضع حدود واضحة وثابتة، عاقب بعدل وهدوء لا بعصبية وانفعال. فرق دائما بين الخطأ وصاحبه، الخطأ يصحح والابن يحتوى. سادسا الحوار والاستماع، استمع إليه باهتمام حقيقي دون استهزاء أو مقاطعة. ناقشه كصديق ولا تكتفي بإلقاء الأوامر، اجعل البيت مكانا آمنا للكلام لا ساحة تحقيق. سابعا تعليمه الرجولة الصحيحة، الرجولة ليست قسوة أو سيطرة بل هي مسؤولية تجاه نفسه وأسرته، احترام للمرأة والضعيف والكبير، شجاعة مع أخلاق في قول الحق والدفاع عن المبادئ، رحمة مع قوة، قلب رحيم وعقل حكيم. أخيرا الحضور للغياب، وجودك الحقيقي أهم من أغلى الهدايا. ساعة من اللعب أو الحديث الصادق يوميا تساوي كنز نفسيا لا يقدر بثمن. الأب الغائب يربي فراغا في روح ابنه لا يملأه شيء. وخلاصة القول، الأب ليس مجرد أب، هو مدرسة وأمان وقدوة وسند، وكل لحظة تقضيها في تربية ابنك اليوم ستراها في رجل صالح ثابت وبار بقدا إن شاء الله تعالى.
0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات، ونبدأها بهذه الفائدة الفقهية التي أفادنا بها محمد سعيد عمرة. يقول فيها: هل يعذب الميت ببكاء أهله؟ قال: والجواب لخصه الإمام النووي بقوله: من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم، لأنه بسببه ومنسوب إليه. قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا: وكان من عادة العرب الوصية بذلك، والله أعلم. قال وهب بن منبه: من يتعبد يزداد قوة، ومن يكسل يزداد فتور. قال ابن كثير: في البداية والنهاية، وهذا أمر مجرب، أن العبادة تنشط البدن وتلينه، وأن النوم يكسل البدن فيقسيه، مما يورث حسن الخاتمة. الإكثار من سيد الاستغفار. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه الإمام البخاري. عجبا لك يا ابن آدم، عندما تولد يؤذن في أذنك بلا صلاة، وعندما تموت يصلى عليك بلا أذان، كأن حياتك هي الوقت بين الأذان والصلاة. عجبا لك يا ابن آدم، تغسل عند ولادتك لتستقبل الدنيا، وتغسل عند موتك لتودعها. عجبا لك يا ابن آدم، تلف بالقماش لتستر وليدا، وتكفن به لتستر فقيدا. عجبا لك يا ابن آدم، في الدنيا يسألونك عن شهاداتك، وفي القبر تسألك الملائكة عن أعمالك، فماذا أعددت؟ نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. بهذا مستمعينا الأعزاء الكرام، نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة. على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعينا الكرام بصوم الأيام البيض من هذا الشهر، والتي ستصادف الأيام الآتية الخميس والجمعة والسبت القادمة بإذن الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
3: بمناسبة مرور عام على تأسيس مركز الرملة الطبي الخيري، تقيم مؤسسة دار الشفاء الطبية بالتنسيق مع مركز الرملة الطبي بتريم الرملة عام من العطاء المخيم الطبي الخيري الثاني، بمشاركة نخبة من الأطباء في عدد من التخصصات الطبية، المعاينة مجانا، أدوية مجانية مقدمة من مصنع الطويلة والعافية فارما، فحوصات مخبرية بتخفيضات خاصة. موعد المخيم الأربعاء والخميس 23 و24 سبتمبر. أوقات العمل: الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 12:00 ظهرا، الفترة المسائية من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 8:30 مساء. الأربعاء 23 سبتمبر الفترة الصباحية: عيادة الأطفال الدكتورة نهلة مهيري، عيادة النساء والولادة الدكتورة خدية حنشي. الخميس 24 سبتمبر الفترة الصباحية: عيادة الأشعة الدكتور وليد سويدان، عيادة المسالك البولية الدكتور أمجد التميمي، عيادة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور فهمي من يباري. الفترة المسائية: عيادة القلب الدكتور رامي ربيحان، عيادة الأمراض الصدرية الدكتور محمد العيدروس. للتسجيل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 1054725566، واتساب 7849499955. الموقع تريم الرملة شرقي مركز تبارك للتسوق.
4: تعلن لكم إدارة الدورات بحارة عديد الشرقية عن إقامة الدورة التعليمية والتثقيفية 20 بعنوان فهمي لشريعتي مفتاح هدايتي وسعادتي، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والأساتذة. موعد الانطلاق ابتداء من السبت 15 ربيع الآخر 1448 للهجرة، ولمدة شهر كامل. الزمان يوميا بعد صلاة العشاء ولمدة نصف ساعة فقط عدا الخميس. المكان مسجد حسن الكاف بحارة عديد الشرقية بتريم. كونوا معنا، معا نرتقي بالعلم والإيمان والدال على الخير كفاعله.
5: في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا.
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: دار المليونير الشرق آسيوي إحدى البلدان، وهو يحمل في يده حقيبة تضم ما يقارب 400 مليون دولار من أجل الاستثمار. التقى بعدد من رجال الأعمال وغيرهم من ذوي العلاقة في الاستثمار. يقول راوي القصة: التقيت به بعد ذلك في جلسة عشاء، وكل أمل في أن يبشرني بقراره الإيجابي، ففاجأني بأنه كان يبحث عن أصحاب القرار النافذ، أولئك الذين لا يفوتون الفرصة السانحة التي تقع بين أيديهم، لأنهم مخولون باتخاذ القرار، ثم لأنهم أهل كفاءة وجدارة باتخاذه. يواصل محدثي بالقول: للأسف اتجه هذا المليونير ليحط رحله في بلد تلتقط كل فرصة للاستثمار بسرعة القرار وتبسيط الإجراءات. القرار هو ركيزة كل شيء، فبه يتقدم الإنسان والأوطان وبه يتأخران. إذا أردت أن تقيم أي قائد أو وزير أو مدير أو مسؤول، فقيمه بما يصدر عنه من قرارات، لأنها تنم إما عن حكمته وحنكته وإدارته الفذة للمسؤولية، وإما عن تهوره وتعسفه وعدم استشارته لأهل الخبرة والرأي الحصيف. وإذا أردنا أن نعرف القرار السديد، فنقول أنه ذلك القرار الجريء في طبيعته ونفاذه، المبنى على الرؤية الواضحة للنتائج، المسنود بالأسباب والمبررات المنطقية المقنعة. أما القرار المتهور فهو ذلك المهزوز الضعيف البناء الغير واضح النتائج والغير مرتكز على قاعدة صلبة من القناعات المنطقية. وفرق كبير بين الاثنين: الأول يؤدي إلى البناء والتعمير والنماء والتقدم، أما الثاني فيؤدي إلى الخسارة والفشل والضياع. ولا شك بأن أعظم ما يحتاجه بناء الأوطان هو القرار الإيجابي الحاسم الحازم الذي يدفعها نحو التطوير والإعمار والتنمية والتحديث. ولأجل ذلك فإنه يتحتم على صانع القرار أن يراعوا جملة أمور في اتخاذ القرار السديد، ومن ذلك عدم المحاباة لفرد على مصلحة وطن، وإن كان ذلك الفرد من المقربين لصانع القرار. يروي لي كوان يو مؤسس سنغافورة في كتابه قصة سنغافورة أنه اضطر إلى اتخاذ قرار باستبعاد أحد كبار المسؤولين في حكومته، وقد كان صديقا مقربا له ومن المؤسسين لحزبه ورفيق دربه، إلا أنه أعلى المصلحة الوطنية فوق كل الأسباب الشخصية، وذلك بسبب بعض السلوكات الشخصية المشينة من ذلك المسؤول، فخشي الرئيس أن يضر بتلك السلوكيات الحزب والحكومة بل والتوجه العام لبناء سنغافورة، فأقاله من منصبه الرفيع قائلا: إن ذلك كان أصعب قرار في حياتي. إنما يسمى بالمشكلات المزمنة هو في اعتقادي بسبب القرارات غير الحاسمة وغير الجريئة لحلها، وهذا يتم إما باستخدام المسكنات أو بالترقيع، فهو مثل المرض الذي تكوى طبقة الجلد فوقه فيفقد طبيعة الشعور بالمرض، والمرض تحته يزداد انتشارا وفتكا. لهذا تبقى المشكلات تورث من مسؤول إلى آخر كما هي. كثير ما نعلم عن مشكلات مزمنة ظلت معلقة لأزمنة عديدة دون حل، ليس لأن الحلول قد نفذت، ولكن لأنه لم يتصدى لها صاحب قرار فاعل ينهي مشكلاتها المزمنة. لما تتوفر الإرادة تحل المشكلات. إذن القرار يحتاج إلى إرادة ليحل مشكلة وإن كانت طويلة المدى. هذا يذكرني بحرب وقعت في الجاهلية بين قبيلتي داحس والغبراء، استمر زهاء 40 عام بسبب خلافات على الكلى والمراعي والماء، أدت إلى قتل الأعداد الغفيرة من الطرفين، وفي الأخير أقدم شريفان من الوجهاء هما الحارث بن عوف وهرم بن سنان، فأنهيا هذه الحرب الطويلة بقرار منهما، وذلك بدفع ديات القتلى من الجانبين، فانطفأت نار حرب أحرقت الأخضر واليابس طوال 40 عاما. الأمر الذي أجد له شبيها في عصرنا الحاضر، حيث وقعت الحكومة الكولومبية اتفاقا مع حركة القوات المسلحة الثورية الفارك يضع حدا لصراع دموي استمر 52 عاما أسفر عن عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين والنازحين. في المثالين لم يكن للحرب أن تتوقف إلا بقرار صادر من صناع قرار واجه النتائج المترتبة بحزم وثبات. ففي المثال الأول دفع الشريفان أموالهما لإنهاء الحرب وإنقاذ الأرواح، وفي المثال الثاني واجه الرئيس معارضة الكثيرين من شعبه لهذا الاتفاق، ولكن مضاء الهمة وقوة الشكيمة وصلابة الإرادة كانت هي عوامل رئيسية لاتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية التاريخية في حياة الشعوب والأوطان. لا شك أن أساس كل قرار حكيم هو قائد حكيم ومسؤول حصيف يمتلك القدرات والإمكانات والعوامل الشخصية لاتخاذ قرارات ذات أثر ونفوذ. فكل إنسان يمتلك من الكفاءة والقدرة في جانب معين لا يمتلكها غيره في ذلك الجانب، فإن وجهها تجاه المقصد الصحيح كشف بصورة واضحة عن قدراته وإمكاناته فأفاد المسؤولية التي كلف بها. أما إذا اختير لهذه المسؤولية من ليس أهلا لها فإن قراراته لن تخدم مأتوم عليه. وإذا عين قائد أو مسؤول في منصب ما فإن القرارات ستكون حسب نواياه وميوله وإرادته وعزيمته وأهوائه. فأما أن يفكر في المصلحة العليا للوطن فيقدم ما يصلح وطنه وتملي عليه المسؤولية الوطنية من عمل في صلاح المجتمع وخير الأمة ولا ينظر فيه لمصلحة نفسه، وأما أن يفكر بأنانية في نفسه ومنصبه فلا يتخذ القرارات الحاسمة لأنه يخشى على نفسه من الإضرار بمنصبه فيؤثر السلام على نفسه، وهو يعتقد أن السلامة هي في الانكفاء والانزواء والتقوقع والمشي في الظل حتى لا يحدث ضوضاء فتسمع الآذان وتبصر الأعين فيفقد مزاياه ويسقط من مكانته العالية. لهذا فإن الإنسان والمجتمعات والأوطان عامة رهن القرارات التي تصدر، فهي التي توجه دفة الإقدام أو الضغط على مكبح الإحجام بحسب النوايا والإرادات والاتجاهات لصناع القرارات العليا. فكم من قرار أضاع أمة وهدم أمجادها، وكم من قرار بناها ورفع أركانها. بالقرار تنهض أمة وبالقرار تسقط، فالأمم بحاجة إلى قرارات تنهض بها، وهذا يعني أنها بحاجة إلى كفاءات وقدرات بشرية لها منظورها الثاقب ورؤيتها البعيدة ومصيرتها السديدة. وهؤلاء موجودون في كل أمة، يحتاجون فقط إلى الالتفات نحوهم وتمكينهم ووضع الثقة فيهم.
1: نحن آل الغرام،
0: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقري أصولنا النهوض وأسباب التمكين ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار رشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: القطيع فينا والعياذ بالله نتبع الهوى والعياذ بالله ما نتبع الشرع. لا قاطع أخته ولا قاطع قريبه ولا قاطع جاره ولا عاق والديه ولا عاق أرحامه ولا يودي جيرانه ولا يودي إخوانه المسلمين. والعياذ بالله صرنا كالحيتان في البحر، الكبير يلقم الصغير والعياذ بالله، ها من قدر على واحد والعياذ بالله صارته. واجب علينا يا أخواني نتراحم، ولما متى هذا الحالة نكون احنا مسؤولين عن هذا كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام من المسلم، هيا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم سلموا الناس من لسانه، لا يغتاب أخوانه المسلمين. والغيبة صارت فاكهة المجالس، ما نبعد في مجلس إلا قالوا فلان كذا فلان كذا فلان كذا. قال الله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والعياذ بالله والنميمة كذلك حرام. إيش الغيبة أول؟ واجب علينا نعرف الغيبة. كم من واحد ما هو داري بالغيبة؟ إيه الغيبة؟ قالوا ذكر أخاك المسلم بما يكره وإن كنت صادقا. لو قلت أخبل هو سواء أخبل وقصدك يعني والعياذ بالله ذمه، أو قلت أكسح، أو قلت أبله، أو قلت يعني شيء في نفسه أو في عياله حتى في داره. لو قلت مركوبه يخص عليه مركوب، داره يخص عليه دار. قالوا شوف هذه غيبة والعياذ بالله، تغتب أخاك المسلم والعياذ بالله. وهذا ربك يقول ولا يغتب بعضكم. والنميمة والعياذ بالله من معاصي اللسان النميمة. إيه النميمة؟ نقل الكلام بقصد الفتنة والعياذ بالله. سمع واحد تكلم على واحد ولا قال شوف فلان قال فيك، والعاد هلا زيد سمع كلمة واحدة حط عشر فوقها والعياذ بالله. وفتن بين زوج الزوجة وزوجها، فتن بين الأخ وأخيه، وبين الأب وبين ولده، وبين الجار وبين جاره، وبين أخوانه المسلمين. شو ورد في بعض الأحاديث أن النمام لا يكون إلا ولد زنا والعياذ بالله، لأن الله وصف أحد من الكفرة قال هماز مشاع بنميم، ها بالنميمة، ها مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. قال زنيم ولد زنا والعياذ بالله، هذا وصف من جملة الأوصاف. قال حبيبنا محمد لا يدخل الجنة قتات. قالوا يا رسول الله وين القتات؟ قال القتات النمام والعياذ بالله. ويل ما نقرأها إلا نهزها هذا الشعر. ويل لكل همزة لمزة. من الهمزة؟ اللمزة المغتاب والماشي بالنميمة والعياذ بالله. ويل له في جهنم توعده ربه بهذا الويل. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يعني استعده لنوائب الدهر، يحسب أن ماله أخلده. من المال حقك ولا السيطرة حقك بتمي بتقلد في الدنيا. كلا لينب يعني حقا، كلا حقا لينبذن في الحطمة نار الله الموقدة التي تحطم العظام وتحطم الجسد. لينبذن يعني ليطرحن في الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة على القلوب تدخل تحرقها، لأنها محل الكبر، محل الشرك، محل النفاق، محل الحسد، محل والعياذ بالله البغضة، محل الشحنة والعياذ بالله. القلوب تدقدق من المعاصي والعياذ بالله، يكاد أن تموت، يعني تخرج عن الدين تموت على الكفر والعياذ بالله. يعني العدب كل العدب ممن إذا اعتلت يده أو رجله أو شيء من أعضاه سعى في علاجها بكل ما يمكن، وقلبه مليان بالأمراض بالحسد بالبغضة بالشحنة ولا يهم هذا.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

من طرائف النحويين. قال ضحاك بن مزاحم لنصراني يوما: لماذا لا تسلم؟ فقال النصراني: لحب الخمر. قال ضحاك: أسلم ثم شأنك بها. فلما أسلم النصراني قال له ضحاك: إن شربت الخمر حددناك، وإن ارتددت قتلناك. فثبت الرجل وحسن إسلامه. مر طفيلي بقوم يأكلون، فقال لهم: ما تأكلون؟ فقالوا: نأكل سما. فأجاب الطفيلي: لا خير في الحياة بعدكم، وقام يأكل معهم. روي أنه جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها؟ فقال له أبو حنيفة: الأفضل أن يكون وجهك تجاه ثيابك لئلا تسرق. كان الشيخ صفي الدين الهندي محمد بن عبد الرحيم الفقيه الشافعي المتوفى سنة 715 هجريا رجلا ظريفا، فيحكى أنه قال: وجدت في سوق الكتب مرة كتابا بخط ظننته أقبح من خطي، فغاليت في ثمنه واشتريته لأحتج به على من يدعي أن خطي أقبح الخطوط، فلما عدت إلى البيت وجدته كتابي وبخط القديم. حدث أن طالبا سودانيا مسلما كان يدرس في الجامعة الأمريكية في بيروت. كان هذا الطالب السوداني المسلم محافظا على أداء فرائضه الدينية، وفي أحد الأيام لاحظه أحد مدرسيه في هذه الجامعة يتوضأ للصلاة، فصاح فيه غاضبا: كيف تغسل قدميك في حوض نغسل فيه وجوهنا؟ فقال له الطالب السوداني: كم مرة تغسل؟

تغسل وجهك في اليوم؟ فأجاب الأستاذ الأمريكي: مرة واحدة في كل صباح طبعا. الطالب السوداني: أما أنا فأغسل رجلي على الأقل 5 مرات في اليوم، ولك أن تحكم بعد ذلك أيهما أكثر نظافة، رجلي أم وجهك. يحكى أن رجلا خلال سفره مر بإحدى المدن، فصادف وصوله يوم الجمعة، فدخل أحد المساجد لأداء الصلاة، فرأى أن كل مصل يدخل وبيده سكينة ومغرفة وخشبة، ويحمل في اليد الأخرى فأرا ميتا معلقا بخيط، فتعجب من ذلك، فانتظر إلى أن يحضر الإمام ويسأله عن السبب، وبعد دقائق حضر الإمام وكان هو الآخر مثلهم، فأسرع إلى الإمام يسأله عن السبب، فقال الإمام: هذا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصدره كتاب التيه. فسأله: هل يمكنني أن أطلع على الكتاب؟ فأدخل يده في جيبه وأخرج كتيبا وقرأ له الحديث: حدثني شيخي عن بختي بن بختي عن شفتان البوري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصح جمعة أحدكم إلا بقفة وسكينة ومغرفة وخشبة وفار. فأخذ المسافر منه الكتاب فإذا عنوانه التنبيه، وإذا بالحديث يقول: حدثني شيخي عن يحيى بن يحيى الثوري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصح جمعة أحدكم إلا بعفة وسكينة ومعرفة وخشية ووقار. فقد كانت طبعة الكتاب سيئة للغاية، مما أسقطت بعض النقاط وأضافت أخرى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. طب ما هو ذكر خلاص، ما احنا عرفنا ليه اذكروا ذكر. اذكروا ذكر ده توكيد بيؤكد على ايه؟ بيؤكد على الذكر. طب قال وسبحوه بكرة وأصيلة، ليه ما أكدش على التسبيح؟ يعني انا بنتكلم شوية كده في حاجة بلاغة حب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، حلوة، اذكروا ذكر كتير. طيب في التسبيح قال وسبحوه بكرة وأصيلا، ليه ما قالش وسبحوه تسبيحا زي واذكروه ذكرا؟ قال عند الذكر يحتاج الإنسان إلى إيه؟ إلى تأكيد حتى لا يصاب بالغفلة. أما المسبح شاهد، لأن التسبيح لا يكون إلا عن تنزيه، والمنزه يكون ممن رأى. القلب لا يسبح إلا من رأى عظمته، القلب لسانه لا يسبح إلا إذا شهد القلب منارة العظمة، لسانه لا يترجم بالتسبيح إلا إذا كشفت شواهد العظمة للقلب.
2: يا صلاة النبي عليك.
1: ومتى تكشف شواهد العظمة للقلب؟ عند الشدة في دعاء المضطر. ولذلك ربنا جعل التسبيح دايما في القرآن يكشف الكرب. وزنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. هذه شهود، ده لا ما فيش غيرك خلاص قفلت. فنادى

فالتسبيح هنا بيجي من ايه؟ لما نيأس من الخلائق ونركن الى الحقائق، لما نعرف ان محدش هينفع ولا يحل، لا محدش هيحل الا اللي عقده، محدش هيحل الا ربنا. الفنادى في الظلمات، مش

وليس لها فرج. فسبحانك يقول لا إله إلا أنت، عجزت الأسباب، سبحانك أنت الذي عطلتها وأنت الذي تفعله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الإجابات: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، بس وخلصنا. وكذلك ننجي المؤمنين. ادي مفتاح فرج، او ما تسيبش بقى كل من عدى على المفتاح خليك ماسكه. لا اله الا انت سبحانك. بس وانت بتقولها بلاش حكايه العدد، لا اله الا انت سبحانك ده تجرد كامل من التعلق بالاسباب، اعتماد كلي وجزئي على انها ملهاش حل الا ربنا. وسبحانك من اوهامي انا، خيالاتي المسيطره على عقلي، ان ليا سبب اعتمد على حسابي في البنك، هعتمد على اتصالاتي، هعتمد على قدراتي، هعتمد على مالي، هعتمد على سلطاني. لا، ده مش هتبقى لكش في التسبيح، ما يعرفش يسبح الا اللي عجزت اسبابه. عندما يكون الواحد وصل لمرض ملوش دواء يعرف يسبح. ولذلك يقول له نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون. تخيلوا صدر النبي ده يسع الكون. اصل انت مش فاهم صدر النبي، انت فاكره صدر زي بتاعك انت كده. لا، ده التقوى اللي ربنا خلقها وزعها على الناس جوه قلبه. قال التقوى ها هنا، يعني محصوره جوه قلبه، ومن قلبه بتتفرع للعالم. فبيقول ايه؟ نعلم انه يضيق. يضيق ازاي ده؟ اذا كان ده وما ارسلناك الا ايه، ده يضيق ازاي بالله عليكم؟ ما يضيقش. بس ربنا شايف ايه؟ شايف ان المشركين، ان النبي عليه الصلاة والسلام آيس من نفع الخلق للخلق، فضاق صدره بايه؟ ضيق الآيس من نفع الخلق للخلق. قال له طالما وصلنا لكده فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. بيعلمك ايه دلوقتي؟ بيعلمنا ان التسبيح والسجود بالليل بيفك عضال المعضلات. ضاق صدرك، عندك اكتئاب، مش محتاج دكتور نفسي، بس احنا دلوقتي هنعطل شغل العيادات النفسيه زي بعض، خليها لله النهارده ببلاش. فقد نعلم ربنا سبحانه وتعالى اطلاعته على قلب النبي، قال له انه يضيق صدرك بما يقولون. طب الدواء ايه؟ اهو فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اسجد وسبح بحمدنا. طب اللي صدره ضيق جاي يشكرنا؟ قال له سبح بحمد ربك. اللي بيشكر، اللي صدره ضيق المفروض هتلاقي دعائه كله في السجود ايه؟ يا رب فكها، يا رب حلها، يا رب نجينا. قال له لا، ده مش هيعمل لك كده، ده التسبيح بحمد ربنا مفتاح فرج لمعضلات الداء، لشدائد المعضلات التي عجزت فيها الأسباب. عندما تقول سبحانك يفعل المعطل. فافقهوا عن الله يا عباد الله. يبقى احنا دلوقتي عرفنا دواء، اتنين دواء للكرب، للشدائد العضال، السجود والتسبيح بحمد الله. وغريب جدا ان انا هشكره وانا في وقعة سودة. عشان ايه؟ انا راضي عنه، من راضي بالقسمة، ساجد للعظمة، سلم أمر لله. وطالما قلت له سبحانك معناه أن أنا بعترف أن الأسباب عجزت. فقد يذكر الذاكر وهو إيه؟ معتمد على السبب، أما المسبح فلا سبب له. ولذلك جاء عندي بقى اذكروا الله ذكرا، أكد على الذكر، أما جاء في التسبيح ها لم يؤكد على التسبيح، قال وسبحوه بكرة وأصيلة، على الوقت بس، ولم يؤكد على الايه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة. النتائج ايه؟ هنسبح وهنذكر وعرفنا الفرق بين التسبيح والذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة. يعني ايه بكرة وأصيلة؟ الصبح وبالليل، بعد الفجر وبعد العصر. ايه النتائج بقى لما انا الشيخ قال لي خد قول الورد ده الصبح وقول الورد ده بالليل، ومشيت على الحكايه دي واتني عليها ليا سنين.

0: امي يقول لك ايه ما فرجتش لسه، انا ترقيتش في الشغل اللي كنت نفسي البنت تنجح ما نجحتش، كان نفسي مش عارف ايه يطلع فوق ما طلعتش. لا احنا مش بتاع كده، عشان ان احنا عايزينه مش ده. شوف يقول لي بقى: وسبحوه بكرة واصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يعني اذكروا الذكر ده كله، العمر ده كله عشان ايه؟ قال عشان تطلع من ظلماتك الى نور الله. فهمت؟ والله لو ركبك احدث سيارة وسكنك في اعظم بيت وبقيت في احسن وظيفة ولا زلت في لجج الظلمات والشهوات والذنوب والمعاصي، فلم تعطى لو اعطيت من العرش الى الفرش وربك عليك غاضب ما خدش حاجة. ما من عبد اعز على الله من عبد قد رطب الله لسانه بذكر الله. لو ملك الإنسان من العرش إلى الفرش ولسانه معطل وعقدة لسانه لم تنفك في الحديث مع الله، لو أطلق الله لسان الإنسان الكلام مع الخلق وعطل لسانه عن الكلام مع الحق، فقد ابتلاه الله ببلية كبرى. ويوم يعض الظالم على يديه كده ولا كده ولا ازاي، هيعض على ايديه ندما، شك مشهد من شواهد الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول ايه؟ حسره وندم، يتندم يقول ايه؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني مشيت في طريقه النبي. الله، ما لما بنقول للناس يلا بيزعلوا ليه؟ هيعيط بكره. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتها، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هي دي أزمة العصر اللي بنعيشه. الراجل ده معطل الراجل ده، والراجل ده معطل الراجل ده، والأخت دي معطلة صاحبتها، وطول النهار كلام وزن ولت وعجن. يا جماعة احنا مش عايزين نختم القرآن، هو البيوت ملاها النكد ليه؟ ما احنا بطلنا قرايه القران. هي العيال بقت عفاريت ليه؟ ما احنا ما بنقراش قران، ولا احنا ولا عيالنا. هو الواد بيضرب ابوه ليه؟ عشان ما علمناهوش القران. هي الناس كلت المواريث ليه؟ عشان نسيت القران. هي الناس بقت تتخذ من دون الله اندادا ليه؟ علشان ما قرناش القران. يا ويلتها، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طب ليه؟ ألا قد أضلني عن الذكر. وعدوا الضلال عن الذكر مبتدأ الضلال عن الله. فما رضيش ربنا يقول لك قد أضلني عن الله عشان ما تبقاش حقت عليه الكارثة الكبرى، فجابها لهم الأول. ألا قد أضلني عن ايه؟ يا نهار أبيض، يعني الورد اللي كان عنده ورد وبيسبح وكل ليلة يسهر الليالي كده بالليل يجيب 2000 صلاة على النبي و1000 صلاة على النبي، ربنا بلاه دلوقتي بواحد صاحبه يفضل يقول له بقول لك ايه، مش عارف الرئيس مين راح فين، والحاج مش عارف فلان عمل ايه، يا عم احنا مش فاضيين، يا عم احنا مش احنا عايزين نذكر ربنا، يا عم ماتش الكورة مش عارف مين غلب 3-0، انا مالي الصفر ده معرفوش، خلينا مع الله. حياتنا اتمالت انكاد واغيار وبلايا، بلادنا محتاجة إلى نهضة، محتاجين نشتغل ونذكر ربنا، وإحنا بنزرع نذكر ربنا، وإحنا بنعالج المرضى نذكر ربنا، وإحنا بنذاكر نذكر ربنا قبل مذاكرتنا وبعد مذاكرتنا، وإحنا بنوكل عيالنا في البيوت نحتسب ده عبادة إلى الله ونربيهم على ذكر الله. عسى الله سبحانه وتعالى يستنقذ بينا الأجيال والبلاد والعباد من مرادات الدجال في هذا الوجود وفي هذا الكون وفي هذا العصر. اتقوا الله يا عباد الله. لقد أضلني عن الذكر، ما قالش لقد أضلني عن الله، أدي بداية الخطر من هنا. وممكن ده يكون صاحبي في الشغل فاضي شوي، كل ما الآن قاعد السلام عليكم. وعليكم السلام، انت عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. اخبارك ما هي الحمد لله يا اخباري، خلاص بقى اختصر عايزين نشوف مصالحنا. لا، لازم نقعد نقول 60-70 حكاية وبعدين يضيع الوقت. ده لما كان الإمام علي بن أبي طالب يقول لك بين لكة اللقمة وسفها مطحونة العيش يعني مقدار 40 تسبيحة. كانوا بيعدوا الأيام بإيه؟ بالتسابيح. فالواحد فيهم كان لما يقول إيه سجد صلى الله عليه وسلم بمقدار 50 آية. الله يبقى حتى بيعد كانوا بيحسبوا الوقت بالإيه؟ بمقدار الآيات. يقول لك ده الراجل ده كلمني وخد مني وقت كنت أقرأ فيه 100 آية. ده النبي عليه الصلاة والسلام سجد فطول في السجود بمقدار 100 آية. يبقى كانوا بيحسبوا الزمن إزاي مع القرآن؟ كان بيحسبوا الوقت الأكل بيستكتر على نفسه الإمام علي بن أبي طالب ها إنه إنه إنه يندغ ويأكل ويشوي ويحمر ويشمر ها الأحسن دي تضيع لنا 40 تسبيحة في كل لقمة. ده أنا متهيألي إن إحنا بعدنا قوي بعدنا خالص. أنا خايف لنقول كده يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ريتني مشيت مع النبي وبتوع النبي، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، بعد ما كان لي شيخ نصحني بذكر وقراءة قرآن وكنت مداوم عليه. إيه اللي خلى الراجل ده يجيني في حياتي يعطلني عن ذكر الله؟ إيه اللي خلى الأخ ده يعطلنا عن ذكر الله؟ لا، يا سائرا في حي حبي وقاصد حماه استقم واحذر سهام التلفت. الوقت والعمر منحة من ربنا، والمريد اللي يضيع ورده ينسى يعني هدر سعده. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أما جي يذكر الظلمات عددها جمع، أما جي يذكر النور عمي يخرجنا من الظلمات، من ظلمة الهم وظلمة الغم وظلمة المرض وظلمة الضيق وظلمة الفقر وظلمة لا إلى النور. النور ملوش تعدديات، هو ربنا، هو سيدنا النبي، هو القرآن، هي الهداية. خلاص يبقى الذكر الذكر وسيلة تعمل ايه في الانسان؟ بالبلد كده دواء سريع المفعول لتغيير حياتك من الشقاء الى السعادة، من الاغيار الى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. ليه ربنا سبحانه وتعالى استعمل لفظ الماضي في تجليه عن حاجة لسه هتحصل؟ عن الآية كلها مضارع، اذكروا أمر، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. أمر هو الذي يصلي، هنا ما حدش يؤمر ربنا، فربنا بيصلي قبل انت ما تعمل وبعد ما تعمل، فهو بيصلي عليك وبيرحمك بعمله من غير عمل، بعملك وبعملك. عشان كده قال وكان بالمؤمنين، لا وكان بالمؤمنين رحيما. أزلية التجلي في الآلاء، الله، وأبدية العناية في النعماء. قبل ما نعمل كان رحيم. يبقى إخراجنا من الظلمات إلى النور مش بعمان، عشان يعلمه. اوعى بقى بعد ما يطلعك من العتمة اللي انت فيها وسرائرك تنور ويكون عندك مكاشفة وقلبك منح البصيرة والدعوة المستجابة وبقيت حلو ووشك منور والعملية حلوت وربنا فرج همك، وتقول ايه؟ اصلا انا بسبح كتير. اها ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ هديك حالتها عمتها، هديك بوظتها تاني. وده عين الغفلة دي، بقى عين الغفلة اللي بيقعوا فيها الذاكرين. هم يجي تقول له عامل اخبار؟ الحمد لله رب العالمين. ايه الاخبار؟ اه تمام. والله خلي بالك انا شفت رؤيا لانني صليت على النبي 3000 مره. انت شفت رؤيا فضل من ربنا. انا نجحت لان انا امبارح استغفرت. يا عم ماشي، انت كويس انك رابطها كده، بس خليك عالي الهمه. نجحت فضل من الله، نجحت ربنا عافاني، اصلا انا مسكت اهو ليه كده؟ كده بوظتها تاني. ما فهمتش عن الله وكان بالمؤمنين رحيم. مش بتاعتك حتى الذكر ده منحة قوة.
1: نعم.
0: شوف يقول ايه؟
1: نعم.
0: فمن شاء ذكره. ألا فمن شاء ذكره؟ جه سيدنا قال لي يعني اللي عايز يذكر يذكر، قال لي لا، فمن شاء ذكره. ما فهمهاش، قلت وما يذكرون إلا أن يشاء الله.
1: نعم. نعم.
0: يبقى الذكر بتاعنا ولا بتاعه؟ يبقى وكان بالمؤمنين رحيما. وقت ما ألهمني الذكر ولا طلعني من الظلمات؟ من البداية قبل أنا ما أبدأ خالص، هو اللي ماشي معايا المشوار وخدني. فأنت به فانتبه. أنت به فانتبه. أنت به فانتبه. أنت إيه؟ به فانتبه. حفظتوها كده؟ عشان تبقى بقى فهمنا يعني ايه وكان بالمؤمنين رحيما. ايه كان بالمؤمنين رحيما؟ انه يقول لك اما انا بذكر كتير. تذكر كتير يا راجل؟ ده هو اللي اعطاك الذكر يا عم، ده هو اللي فضل كرم عليك. ان هي الا عوائد فضائل كرائم فضله اجراها على لسانك لتعبده بها على قدرك وليس على قدرك. هو انت بتعبد ده من انت ومن انا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. فيقوم ربنا في آخر الآية متجلي بمعنى يصون العبد من نفسه ويرحم الذكر من الذاكر لحسن يلخبط اللي عمله. قوم يقول إيه؟ هو الذي هو أول ما الولي من دول يذكر قدامه هو ينسى نفسه، لأنهم قالوا التوحيد ها هو أن تعلم أنه هو ولا أنت. التوحيد عين التوحيد هو أن تعلم إيه؟ أنه هو ولا أنت. أنت به فأنت به. هو الذي يصلي عليكم عشان ذكرته ولا عشان كان بالمؤمنين رحيما؟ شاطر كده، تمام كده وصلت. هذه دي ملحوظة خطيرة، لأن الإنسان في الذكر بيغفل ثلاث مرات. الإنسان الذاكر بيتعرض للغفلة ثلاث مرات، امتحانات شيطانية ثلاث مرات، إبليس لي ثلاث مطبات وانت ماسك السبح. المطب الأول قوم تذكر تلاقي جسمك تقيل وحد ضايقك مش عارف تكسل. فهذه يقول غافلون عن الذكر، دي الغفلة اللي نعرفها كلنا. لما بيسبحش فده يبقى غافل. طيب لا بيسبح قوم تلاقي ماسك السبحة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، عمال يتلفت وجوه الخواطر شغالة سرحة في كل اتجاه حتى في المعاصي. فده اسمه ايه؟ غافل عن الذكر. الأولاني غافل عن الذكر، والثاني غافل في الذكر، والثالث الغافل بالذكر. ده يعمل ايه؟ ده الملائكة قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. طب يا آدم علمهم الأسماء، لما علمهم سيدنا آدم الأسماء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اعتذروا بهذه الكلمة، لا علم لنا إلا ما علمت لإنك أنت العليم الحكيم. ليه؟ قال كانوا مشغولين بذكرهم عن من منح الذكر، فنقلتهم هذه التجليات على لسان آدم وعلى قلب آدم بالمعارف من زخارف الأذكار إلى شوارق الأنوار، فسجدوا للربوبية يعترفون لله بالفضل. فالذاكر في البدايات هو ماشي يغفل عن أوراده، ده نسميه مغفل اللي قال عليه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. مراتب بقى، أغفلنا قلبه عن ذكرنا ما بيذكرش، أغفلنا قلبه عن ذكرنا بيذكر وسرحان في أغياره، أغفلنا قلبه عن ذكرنا ذكر ونسب الذكر له ونسي أنه لولاي ما ذكر. ولا ذكر الله أكبر. يبقى أنت ذاكر عند الذكر ولا مذكور؟ ها؟ مذكور إذا قرأت قول الله عز وجل فاذكرون أذكركم وما يذكرون إلا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. عشان تجلي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. شايف الكرب اللي بيعيشه كلنا ده؟ مخرج ذكر الله صلاة الله علينا الله. طب هو ربنا يصلي علينا صلاة الله علينا ازاي؟ يرحمنا، ينجينا، يعرفنا، يشوفنا، يشوقنا، يقربنا، يأنسنا، يحدثنا، يعلمنا، يفهمنا، يهيمنا، يختارنا، يصطفينا، يصفينا، ينسي الكرام الكاتبين ذنوبنا وعيوبنا، يسترنا. لما يصلي علينا يعمل كده. طب والملائكة صلوا ازاي؟ يطلبوا ده من الله. طب وربنا ما صلاته كفاية؟ قال هو يحب لنا ذلك.
1: قال هو ايه؟
0: ولما يحب لنا ذلك؟ لأنهم قبل ذلك قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك اعتراضا على كونك خليفة الله في الأرض. فلما ذكرت الله رفعت راية إني أعلم ما لا تعلمون، اعترف الملك أنك في سابق علم الله كنت أحق بالخلافة من ذكره مع ذنبك. فقالوا إيه؟ اللهم صلي على فلان، ليعتذروا بصلاتهم عليك على اعتراضهم قبل ذلك عنك بتسبيحهم. خلاص. طيب اما كان ربنا كفايه وان الملائكه احنا محتاجينهم في ايه؟ قال لا، ده تشريفه ليك يا ولد علشان تعرف ان انت غالي علينا. اللي كان مش راضي انك تبقى خليفه انا عملت لك ذكره. انا الملك كل ما يصلي عليك يعلى، بقت عبادته انه يصلي عليك وانت بتذكر سيدك. مش بقول لك انت مع انت مع الكون، فان ذكرت الله كان الكون معك. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. طب اما يصلي علينا الملائكه يعملوا كده، وما يصلي علينا الله كده، ومفيش حاجه من سيدنا النبي؟ هو مين اللي بيصلي عليه سيدنا النبي يا اولاد؟ الخذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن له. هو النبي بيصلي يا أولاد علينا زي ما بنصلي عليه؟ مرة واحد دخل قال لي يا رسول الله هذا ما دخلت واحدة قالت له يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. قال صلى الله عليك وعلى زوجك. يعني دعالها كده صلى الله عليك وعلى زوجك. وينفع كده من النبي؟ ينفع. عشان ايه؟ عشان متصدق. عبد الله ابن ابي اوفى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا يعني مالي الصدقة، خذه وتصرف فيه كيف شئت. فنظر اليه قال اللهم صل على آل ابي اوفى. فهم يقول وصلي عليهم. يبقى سيدنا النبي احنا كلنا بنصلي عليه. النبي بيصلي على مين؟ على الكريم. البخيل يحرم حاجات كتيره، البخيل محروم من صلاه النبي عليه. تخيل بقى ان الله وملائكته يصلون على النبي والنبي بيصلي عليك. يا سلام. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. ها لا، التجلي هنا تجلي رحمن رحيمية. وكان بالمؤمنين، بس كلمة كان طلع منها درس كبير. صلى علينا عشان كان بالمؤمنين رحيما قبلنا معنا، فذكري من رحمته وصلاته علي من رحمته وصلاة الملائكة علي من رحمته وإخراجي من الظلمات إلى النور ها من رحمته. ليه؟ لأنه كان بالمؤمنين رحيم. طب وبعدين خلاص صلى علينا، خلص العطاء لسه؟ ده في الدنيا، ده في الدنيا فرج وفرح ونور وذكر وستر وبركة ورزق وعطاء وكرامة وتأييد وولاية. أمال في الآخرة إيه؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام.
2: الله الله الله.
0: انا متهيالي مش هقدر اكمل بعد دي. تخيلوا يا اولاد ان الانسان يفضل يذكر الله لحد ما يتاهل اذنا ومعنا وحسا وذوقا الى ان يسمع السلام عن الله. تحياتهم يوم يلقونه سلام. انت عارف ناس كتيرة بتسمع الكلام ده على دارج معناه، عارف يعني ايه تحياتهم يوم يلقونه سلام؟ انت عارف لما السلام يتجلى بالسلام في دار السلام خلصت الحكاية، فقد تمت العافية. السلام هذا شوف يقول سلام قولا من رب الرحيم. ده لمين؟ لأهل الإيمان، لأهل الذكر، لأهل المعية. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا عباد الله، اغتنموا الأوقات وعمروا بالذكر الساعات، ولا تلتفتوا إلى الأحوال فتقعوا في الأوحال، وانشغلوا بالاستقامة عن الكرامة، فما أعطي العبد كرامة خيرا من لسان ذاكر. اللسان إذا تجلى الله عليه بالذكر أهل ذلك البنيان لسكن الجنة، وحرم الأرض أن تأكله، وجعله في مراق لا يعلمها إلا الله. يا عباد الله، ألا أنبئكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير من إنفاق الذهب والورق. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. يا عباد الله، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، عرفناها، وخير أملا. كل إنسان فينا لأمل. سيدنا الشيخ أبو الحسن الشاذلي قال بأن الكروب تنفك بالباقيات الصالحات، فاكثروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خير أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. تخيل الدنيا كلها بما فيها من معطيات، لو أنا قلت الخمس كلمات دول أفضل عندي من أنني يعينوني ملك من ملوك الدنيا. مرة سليمان عليه السلام على رجل بسيط من العباد معه سبحته يسبح الله، وليست سبحته يعني المعقودة بالخيط، يعني على كل زمن السبحة بالآلية اللي كان بيسبح بها، قد يكون سبحته أنامله بالحصى. فمر على واحد بيسبح، ثم رفع رأسه فقال: إيه يا ابن داود، لقد أعطيت ملكا كبيرا. فسمع سليمان عليه السلام ما يقول الرجل بقدرة الله، فأمر الريح أن يهبط به في هذا المكان. قال: يا هذا، كنت أسمعك تغبطني على ما أولاني الله، فماذا كنت تقول؟ قال: يا نبي الله، كنت أسبح الله الذي أعطاك ما أرى. فقال: والله يا هذا، ولما تجلس هنا؟ قال: أسبح الله. قال: والله تسبيحة مما تقول خير مما أوتي آل داود. وأعز من شهدته متنعما بين البرايا عاشق الموصول. اوعى يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. في هذا الزمن الصعب اللي بنشوف فيه يعني الخروج عن مألوف الرجولة والأنوسة والطبيعة، العالم اللي بعدينه ونسي الأخلاق، والجار اللي بيعتدي على جاره، والابن اللي بيعتدي على أبوه، الزمن اللي اختفت فيه معالم ومعاني الصدق، الزمن اللي بيتغش فيه على في المكاييل والموازين، لا أمان ولا ضمان ولا مخرج لهذا الزمان إلا ثلة من عباد الله الذاكرين. سبق المفردون، يعني إيه؟ دول صفوة الزمن، دول صفوة الأوقات، دول شوامخ الرجال اللي لو أن الزمان أعيدت إليه بصرته كانوا هؤلاء يكونوا قمم الوجود. لكنهم جماعة ما بيتلفتوش لحد، هم في سيرهم إلى الله لا يلتفتون إلى شيء. وانظر إلى همته صلى الله عليه وسلم وهو سبق المفردون، لما قال سبق المفردون بذكرهم لله، وسبقهم صلى الله عليه وسلم وهو الفرد، لما أسر الله به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به في السماوات سماء سماء، حتى شاهد العوالم عالما عالما والملائكة طائفة طائفة، وكل ملك وكل الحلك وكل الفلك يرحب به: يا مرحبا، نعم المجيء جاء. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، أو رفعت إليه سدرة المنتهى، ثم دنا فتدلى، ثم وصل إلى قاب قوسين أو أدنى، ثم أوحى إليه الله ما أوحى، ولما نظر الله في عينيه لم يجد في عينيه إلا طهر الشهود. فأثنى الله على عيونه المكحلة بسنة الجلالة وقال ما زاغ البصر وما طغى. هذا هو العبد في كمال همته. الكون كله تبرج له في ليلة غراء، وكل سماء كانت تشتهي على الله أن يسكنها محمد، وكل مقام يطلب من الله أن يكون هذا مقام محمد، وكل نبي من الأنبياء كان يطلب جوار سيدنا محمد في سماء، والله ما حرم سماء ولا أرض، أسرى به الكون، الكون الأرض بطيلته وعرضه، ثم عرج به السماوات سماء سماء، ثم صافحته الملائكة وبايعته الملائكة وخرجت له نيابة عنهم الأنبياء، ثم سلموا عليه وسلم عليهم وسلموا إليه واستلم منهم الإيمان ورفعه إلى ديان السماوات والأرض حتى إذا دنا فتدلى فجسى على ركبتيه على بساط عرش الله وهو بنعله لم يخلع النعال في حضرة المتعال، نظر الحق في عينيه فلم يرى الحق إلا الحق. قال ما زاغ البصر وما طغى. وهذه أمدوحة ليس بعدها مدح، هذه المدح القرآنية في حق رسول الله في العين الشريفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توحي بكمال الهمة وببلوغ المرام في طلب الحق سبحانه وتعالى. كم من سائر إلى الله فتنته الأموال، وكم من طالب لجناب الله عطلته أهل البطالة، وكم من سالك عطل الالتفات إلى الجن وطلب الخدمة وطلب الملائكة وطلب هذا. إبراهيم في النار قال لجبريل عليه السلام أما منك فلا، وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل، وأما من الله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا في مشهد كفاية العبد بالحق، كفاية العبد إذا اتسعت بصيرته واكتفى بالله ربا ورضي بالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى إماما ونبيا ورسولا، لا يلتفت إلى شيء ولا يطلب من الدنيا شيء ولا يميل إلى شيء، لا يميل ولا يمل. فيا عباد الله، الأذكار ملازمة الأشيخ، العكوف على مثل هذه المواطن يولد فينا رايحين والأمداد والأنوار، والله ينشط الإيمان. نحن ما جينا لنذكركم بالذكر، فأنا أقلكم ذكرا وأقلكم همة في هذا السبيل، لكن اجعلوها ساعة نعيد فيها ترتيب إيماننا بالله سبحانه وتعالى وعقيدتنا في لا إله إلا الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة واقتم سأله يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال يا أبا هريرة ظننت ألا يسألني عنها أحدا قبلك. إذا عارف أنه يسأله والتاني همته عالية مش عايز الجنة، من أحق الناس بشفاعتك؟ عايز الشفاعة الأول، أخش الجنة معاك بشفاعتك بدعواتك. يعني سيدنا أبو هريرة اللي حافظ الأحاديث دي كلها ماشي، مش ضامن الجنة، ضامنها ونص، بس بيوري ربنا أنه مش معتمد على عمله، متكل على النبي. ما طلب الشفاعة ده معناه أن أنا ما عملتش حاجة، اعتراف ضمن أنك ولا حاجة. فقال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال ظننت ألا يسألني عنها أحد قبلك. يا أبا هريرة أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. تيجي إزاي دي؟ لا كده صعبت، لا ما صعبتش. لو أنت ماشي لوحدك تبقى صعبة عليك، لو ليك رجال أخذت عنهم ده المقال هتاخد عنهم المقال ويمدوك بالحال ونقصر الحي فيهم يفزعوا المأمات. أهل السلسلة هتسمع عنهم ما يولد فيك معاني الإيمان. فهم يقول إيه؟ خالصا من قلبه ونفسه. طب خالصا من قلبه إزاي وخالص من نفسه إزاي؟ ما هم واحد. يعني أنا لا إله إلا الله، أيوة لا إله إلا الله، يعني فيش إله إلا الله، أخلصها من قلبي إزاي؟ قال تخلصها من قلبك فلا تمن بها على الحق، وتخلصها من نفسك لا تتطاول بها على الخلق. عرفت الذكر بقى الحقيقي؟ الذاكر الحقيقي إيه؟ اللي عايش في جوار سيدنا النبي ومعيته إيه؟ ها خالصا من قلبه لا يرى بها فضلا على الحق ولا يرى لنفسه بها فضلا على الخلق. وبهذا تكون قد اكتملت لك نورانية الأذكار.
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: كانوا السلف ما ينظرون لهذه الأشياء الخارجية، حتى المدارس ما ينظرون إليها، ما يعتبروها مواقع تعليم، يعتبروها مواقع خدمات، يعتبروها لأجل تتوظف. كانوا يجعلون علمهم في بيوتهم، يحرصون على أن يكون العلم في البيت للأولاد وللبنات. لماذا؟ لأنها في بيوت أذن الله أن ترفع. وهذا العلم يكاد يكون أرض اليمن كلها. أول من يعرف المولود منذ صغره ثوابته من بيته، ثم تنتقل بعد الثوابت من البيت إلى من يسمونه بالمؤدب. من هو المؤدب؟ ما هي روضة أطفال؟ ما هي موقع حضانة؟ هذه مواقع جديدة لها أهميتها، لكن موقع المربي الذي يشغل الطفل ويشغل الولد أو البنت اللي يعلمها ببناء التركيب اللفظي والتركيب الديني والتركيب الأخلاقي في السلوك. يمكن الآن عادكم ترون بعضها في المعلامات، عاد بعضها في المعلامات، كل كلمة يقولوها وكل حركة يتحركوها لها معنى. كنا البارحة في مكان مع بعض الإخوان يسألني أسئلة، واستفدت من الأسئلة، وتمنى من شبابنا الآن اللي قائم بالبحوث يهتمون بها. كان يقول لي كم مقدار السنن التي كان السلف يحرصون عليها في تريم، وأن هذه جزء من حياتهم التي كانوا عليها. فكان الكلام مع المجموعة أن عدة سنن هي بالطبع الآن ما عاد أحد يعرفها، إلا بغيناهم يكتبونها لأجل نثبت للعالم الثاني ولأولادنا الذي أخذتهم الغفلات أن اللي كانوا عليه السلف هو عين الكتاب والسنة. فكانوا مما يعددونه أنه عندما تبنى البيوت وتبنى مع البيوت مواقع الخلاء الذي هي موقع الاستراحة والتخلي، يضعون ربضة الجلوس لأجل التخلي أو قضاء الحاجة اليسرى أقل من اليمنى. هذا كان نظام في البناء. طيب لماذا يفعلوا ذلك؟ لأن من السنة عند التخلي أن يتكئ الإنسان على جانبه له، فيكون اللي ما يعرف مثل الطفل أو المرأة أو اللي لا يدري اوتوماتيكيا كما تقولوا الموقع نفسه يساعد على ذلك. هذا دقة عجيبة في أن تبنى بيوت على السنة. حتى البيوت يقولون في تريم أو في بعض بلدان حضرموت بالخصوص بيوتهم كلها مبنية على القبلة. المعالم اللي بيشتغلون عندما يأسون البيوت يأسونها على القبلة، واجعلوا بيوتكم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: الدين.
1: المعنى يجحد بالجزاء والحساب.
0: فذلك الذي يدعو اليتيم،
1: أي يدفعه بعنف عن حقه،
0: ولا يحض على طعام المسكين،
1: أي لا يحض نفسه ولا غيره على إطعام المساكين. ونزلت هذه الآية في العاص بن وائل أو الوليد بن المغيرة.
0: فويل للمصلين،
1: المعنى عذاب أو هلاك أو وادي في جهنم.
0: الذين هم عن صلاتهم ساهون،
1: المعنى غافلون يؤخرونها عن وقتها.
0: الذين هم يراءون،
1: أي يقصدون الرياء بأعمالهم من صلاة وغيرها.
0: ويمنعون الماعون،
1: الماعون كالإبرة والفأس والقدر والقصعة.
0: صدق.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: من حسن المحافظة على أمانة الجوار بهذا المعنى ما كان من خبر الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى. كان له جار يبيت طول الليل يغني، عنده عود ويغني أو آلة من الآلات، وكان يرى أن صوته جميل. ما كان صوته جميل، لكن كان يعتقد أن صوته كان جميلا، ويمسي في الليل وهو يغني، ويغني أبياتا يظن من خلالها أنه الذي قد فوت الناس قيمته. يغني يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، والناس ما عرفوا قدري ولا قيمتي. والإمام يدرس بعض طلابه والصوت مزعج والطلاب يتلفتون: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، نحن في درس علم ومؤذي، يا إمام لو كلمت هذا الجار ليخفض من صوته. قال: إنه جاري. قال: نشكو إلى الشرطة يكفونك أذى. قال: إنه جاري، كيف أؤذي الجار؟ قالوا: يا إمام إنه يؤذيك. قالوا: لكني لا أؤذيه. هذه الأمانة، ثبات على الأمانة. الأمانة ليست مجرد استحقاق، الأمانة أرقى من مفهوم الاستحقاق وحده، بل هو معاملة مع الله. لو تتذكرون في المجالس الأولى كنا نتكلم عن مفهوم الأخلاق، عن مفهوم الإتقان، أنه معاملة مع الله ليست مجرد معاملة مع الخلق. هذا منها. لو كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يتعامل مع الجار يقول: هو أساء، أرد إساءته، مش حرام أنك تشتكي إذا وصلت الإساءة إلى حد كبير، ليس بحرام. لكن لا، الإمام ما نظر أنه يتعامل مع الجار، إن أحسن أحسن إليه، وإن أساء رد الإساءة أو حتى دفع الإساءة. لا، الإمام أبو حنيفة كان يفهم مفهوم الأمانة على أنه معاملة مع من؟ مع الله، بغض النظر عن الطرف الذي أمامك. أنت لا ترى الطرف الذي أمامك. في ليلة من الليالي ما سمعوا صوت الجار، فالإمام أبو حنيفة أثناء الدرس تذكر أن الدرس اليوم يعني هادئ، قال يقول لطلابه: ما الخبر؟ ما بال الجار اليوم لا نسمعه؟ فضحك بعض الطلاب، قال: ما الذي أضحككم؟ قال: قد خلصك الله من شره. أمات؟ قالوا: لا لا، ولكن الشرطة قد حبسوه. قال: حبسوه؟ قال: نعم. قال: وجبت الشفاعة. إيه، ما تخلص الله خلصنا منه؟ لو اليوم بعقلياتنا نحن، ولا واحد ثاني يعتقد أنه خلاص صارنا أولياء الله. الله انتقم لي، سبحان الله. وبعض الناس يقول: إيش أنا في يشيل الله؟ سبحان الله، أنا الله يعلم، الله علم أني على خير، سبحان الله، الله انتقم لي منه. انتبه، هذا من غش النفس، هذا أخطر من أن تؤذى، هذا الاغترار والشعور بأنك قد أصبحت شيء. سبحان الله، لو أطلع الله الناس على أصغر عيوبي لما سلم علي أحد. كيف أقبل لنفسي وعلى نفسي أن أظن أني قد وصلت إلى مرتبة من الصلاح، فصار من يؤذيني تو يأتيه الانتقام من الله. أبو حنيفة ما قال خلاص الحمد لله ربي خلصنا منه، قال: وجبت الشفاعة. جاء في بعض الروايات أنه قرع الباب على الخليفة، ذهب إلى الخليفة. الحاجب يقول: من يقول أبو حنيفة؟ حنيفة الإمام. ذهب يقرع الباب على الخليفة، والخليفة قد دخل عند أهل بيته لينام ليل. من مالك؟ قال: أبو حنيفة الإمام بالباب. قال: أبو حنيفة لا يزورنا في النهار، يزورنا في الليل إلا إن دعوناه. قال: إنه بالباب. قال: أدخله. قام الخليفة لبس وخرج. ماذا عندك يا إمام؟ قال: جاري حبسه الشرطة، إن كان عليه شيء فأنا أكفله، وإن كان مظلوما أفرجوا عنه. قال: لك ذلك، الصباح إن شاء الله نصدر الأمر. قال: الآن يا أمير المؤمنين إن شئت. فتبسم أمير المؤمنين وأصدر الأمر. فذهب الإمام أبو حنيفة ووقف على باب السجن إلى أن خرج الرجل. فلما خرج الرجل لم ينتظر أبو حنيفة حتى يصافح يقول: شفعت لك، لا، مشى أبو حنيفة هو يضحك يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فبكى الرجل وقال: أنا الذي أضعت نفسي، ما أحد أضعني، وأشهدك أني قد تبت إلى الله. وتتلمذ على الإمام أبي حنيفة ثمرة الأمانة، حفظ الأمانة في الارتقاء في المعاملة، هذا الذي نحن اليوم بحاجة إليه.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: منبه الطاعات، الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعينا الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر، والتي ستصادف الأيام الآتية الخميس والجمعة والسبت القادمة بإذن الله تعالى، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم 3 أيام من كل شهر. رواه النسائي. بما يذهب وحر الصدر قيل معناه غشه ووساوسه، وقيل حقده، وقيل ما يحصل في القلب من الكدورات والقسوة. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
3: بمناسبة مرور عام على تأسيس مركز الرمل الطبي الخيري، تقيم مؤسسة دار الشفاء الطبية بالتنسيق مع مركز الرمل الطبي بتريم الرملة عام من العطاء المخيم الطبي الخيري الثاني، بمشاركة نخبة من الأطباء في عدد من التخصصات الطبية، المعاينة مجانا، أدوية مجانية مقدمة من مصنع الطويلة والعافية فارما، فحوصات مخبرية بتخفيضات خاصة. موعد المخيم الأربعاء والخميس 23 و24 سبتمبر. أوقات العمل: الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 12:00 ظهرا، الفترة المسائية من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 8:30 مساء. الأربعاء 23 سبتمبر الفترة الصباحية عيادة الأطفال الدكتورة نهلة مهيري، عيادة النساء والولادة الدكتورة خدية حنشي. الخميس 24 سبتمبر الفترة الصباحية عيادة الأشعة الدكتور وليد سويدان، عيادة المسالك البولية الدكتور أمجد التميمي، عيادة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور فهمي من يباري. الفترة المسائية عيادة القلب الدكتور رامي ربيحان، عيادة الأمراض الصدرية الدكتور محمد العيدروس. للتسجيل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية.

0: أساتذة موعد الانطلاق ابتداء من السبت 15 من ربيع الآخر 1448 للهجرة ولمدة شهر كامل. الزمان يوميا بعد صلاة العشاء ولمدة نصف ساعة فقط عدا الخميس. المكان مسجد حسن الكاف بحارة عديد الشرقية بتريم. كونوا معنا، معا نرتقي بالعلم والإيمان والدال على الخير كفاعله.
1: سيدنا عبد الله بن عباس قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
2: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مثاني برنامج قرآني يعيشنا مع كتاب الله تعالى ويستخرج من كنوزه ما يغذي القلب وينير العقل. تقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن.

0: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده خطابه إياهم والوحي الذي أنزله على أنبيائهم، ومن نعمة الله علينا نحن هذه الأمة أن كنا أمة محمد بن عبد الله خير الأنبياء وأفضلهم، وأنزل الله تعالى عليه القرآن الكتاب المهيمن على جميع الكتب. ثم من نعم الله تعالى أن يسره الله سبحانه وتعالى لنا تلاوة وفهما، ومن أعظم ما يصرف العبد فيه وقته الشغل بهذا القرآن، الاشتغال بكتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وتفكرا وتأملا وقياما بالليل وعملا بالنهار. فالقرآن نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد، والله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وكذلك امتدح أهل القرآن وقال هم أهل الله وخاصته، فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته. وهذه المجالس إن شاء الله إن صحت أن نسميها مجالس أو حلقات أو برنامج، مهما كان المسمى، المقصود منها أن نتدارس وأن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن عباس قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هدا. وآية يفهمها أو يتدبرها الإنسان خير من كذا كذا ركعة. والله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني، وأحب شخصيا أن نشتق الكثير من الأسماء من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعلنا سابقا ذلك في برنامج إحياء سنن رسول الله، أن يكون مرتبطا بكلام الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسمينا ذلك البرنامج فاتبعوني. والكلام على كتاب الله سبحانه وتعالى كذلك يمكن أن يسمى بكثير من المسميات، ولكن هذا الاسم نتفاءل به وهو اسم المثاني أو مثاني، كما قال الله سبحانه وتعالى كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والله سبحانه وتعالى سمى هذا الكتاب مثاني، وجاء كذلك ذكر السبع المثاني والقرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة قرأ الفاتحة وقال هذه السبع المثاني. فلماذا سميت الفاتحة بالسبع المثاني، ولماذا سمي القرآن كذلك كتابا متشابها مثاني؟ أما الفاتحة فقيل سميت بالسبع المثاني لأنها تكرر وتثنى، فالمثاني جمع مثناه وهي المثنى الشيء الذي منه ثناء، فأشير إلى الفاتحة بذلك أنها تكرر ولا تمل، أي تثنى وتعاد وتعاد. وقيل بالسبع المثاني، لأن الفاتحة دائما تقرأ وتثنى بسورة، فنحن في الصلاة نقرأ الفاتحة ونثنيها بسورة دائما، فهي مفتاح دائما للقرآن. وسميت بالسبع المثاني قيل لأن الله سبحانه وتعالى قسمها بينه وبين عبده، فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي في الحديث، إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي إلى آخر هذا الحديث حتى يقول فلعبدي ما سأل. وقيل لأنه قسمها بين الربوبية والعبودية، قيل لأنها جاءت بتثنية مكررة فذكر فيها الرحمن الرحيم، إياك نعبد إياك نستعين، وذكر الصراط فيها مرتين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ذكر فيها صنفين من المعرضين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فجاء فيها هذه التثنية مكررة من أولها، وقيل غير ذلك. وأما القرآن فسمي كتابا متشابها، وقضية التشابه والمحكم هذه قضية طويلة، أنه أحكمت آياته، وهنا يقول متشابها مثاني، وفي تلك الآيات التي في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فذكر الإحكام والتشابه في آية واحدة، وذكر القرآن أنه كله أحكمت آياته، وهنا ذكر أنه كتاب متشابها مثاني، ففيه محكم. فالقرآن كله متشابه باعتبار أنه يشبه بعضه بعضا، أي أنه من مصدر واحد نزل، فتعرف أن فيه نفس الرحمن، أنه خطاب الله، وهو محكم باعتبار أنه كله صحيح ليس فيه شيء دخل عليه أبدا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمتشابه بعد ذلك فيه تفصيل كثير، نحن برنامجنا اسمه مثاني وليس اسمه متشابه. فالمثاني سمي مثاني قيل أنه لأنه لا يمل على كثرة التكرار، أو قيل لأنه كذلك فيه أخبار، فيه الأخبار تتكرر، أخبار الأمم وأخبار الأنبياء وغير ذلك من أسباب تسميته بالمثاني. نسأل الله أن يفهمنا معنى المثاني وأن يفهمنا أسرار المثاني إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله تعالى يكون هذا البرنامج وهذه الجلسات فاتحة خير، وأحب كذلك أن يكون يعني مساجلة ومناقشة، وسأسمع منكم أسئلتكم وفوائدكم ومقروءاتكم في كتاب الله، ونحن خصوصا سنسلط الضوء على قصص الأنبياء على وجه الخصوص بما فيها من العبر والفوائد إن شاء الله تعالى. تفضل
1: سيد. الآية تقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم،
0: نعم،
1: ويبشر المؤمنين، وآية أخرى تقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. الآيات القرآنية والحديث النبوي تدل أن هناك علاج حقيقي في القرآن الكريم،
0: نعم،
1: لكن أغلبنا حاليا يعني لا نعرف كيف بالفعل نصل إلى حقيقة التدبر وحقيقة الوصول لهدايات القرآن الكريم.
0: نعم، الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في الكتاب. يقول ابن عباس رضي الله عنه لو أردت أن لو ضاع علي عقال بعيري لاستخرجته من القرآن. يقول بعضهم لا يكون المريد مريد حتى يجد في القرآن كل ما يريد. فالقرآن فيه كل شيء، وهو شفاء لكل الأدواء، وهو كذلك هدى للناس. فكل خير موجود في كتاب الله تعالى. كيف يتوصل الإنسان إلى ذلك؟ يتوصل إلى هدايات القرآن بحسن تلاوته وتدبره وتعلمه. فعندنا تدبر وعندنا نظر وعندنا تفكر تأمل وتفكر. فالتدبر هو حسن التلاوة للقرآن مع فهم الخطاب. فما سمي التدبر تدبر من مادة دبر، فالدبر هو ما وراء الشيء. فالمتدبر هو الذي لا يأخذ ظاهر العبارة دون أن يفهم ما ترمي إليه. فالقرآن له توجيه، وربما لا يستطيع الإنسان أن يفهمه بالعبارة المارة هكذا. هذا بحر خضم خاضه أكابر علماء اللغة، أكابر علماء الفقه، أكابر علماء الذوق والمواجيد، وكل اغترف منه ولا زالوا في ساحله لم يدخلوا إلى أعماقه. فلذلك التدبر أولا بحسن التلاوة وفهم هذه الآيات مع التأمل في شيء من التفاسير، ونتكلم إن شاء الله عن التفسير وماذا ينبغي أن يقرأ الإنسان في التفاسير وغير ذلك. ولكن ابتداء الأمر بأن يكون المؤمن عنده دافع الرغبة في الفهم، فهو يتدبر يعني يقرأ وهو يفهم ماذا يقال، لا يمر ويهد القرآن هدا ولا يدري حتى تأتيه آية لا يفهم كلماتها ولا يحدث نفسه بأن يذهب فيفهم ما معنى هذه الكلمات. فهو كأنما يقرأ طلاسم، كأنما يقرأ لغة أجنبية غريبة عليه لا يفهمها، يمر عليه مرورا هذا. فهذا الذي يعاتب عليه الإنسان. نعم.
2: أقصد الآن يأتي مثلا في شهر رمضان توجيهات من الدعاة وتوجيهات في الجروبات وفي كل مكان، احرص على أن يكون لك 3 ختمات، 5 ختمات، 10 ختمات، فإن لم فثلاث أقل القليل. وأغلب الناس 90% من العوام همهم التلاوة في رمضان لأنه شهر القرآن ويحوي الحسنات، فالعوام غالبا يبحثون الترغيب في استحصال كثير من الأجر، مع أن الشارع عندما وضح لنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا في هذه الأحاديث أن أجر المتدبر أو أجر المتعلم للآية الذي يفهمها أفضل من أجر التالي،
0: لا شك.
2: فورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم توجيهه لأبي ذر، يا أبا ذر إنك إن تعلم آية من كتاب الله خير من أن تصلي 100 ركعة، والحديث حسن. أيضا ورد من قرأ القرآن معربا فله بكل حرف 20، يعني الضعف دبل هنا. وورد أيضا حتى حفظ القرآن، قالوا كنا نفضل معاشر المفسرين في بعض التفاسير الاشتغال بإعراب القرآن أي ببيان ألفاظه أفضل من الاشتغال بحفظه، مع ما له من الفضل الكبير يعني. فماذا أيوة سيدنا ابن عمر وغيره، هذا الأثر عن ابن عمر وابن مسعود وغيره، فما ترغيبكم وتوجيهكم للعوام لأنهم
0: نعم هذا مسألة التوازن بين التلاوة وبين التدبر. فهذه الجمع فيما بين الروايات هو الأولى في مخاطبة الناس، فإنك ربما تقول الإنسان قراءتك هذه التي بلا فهم ما منها فائدة، فتحرم الإنسان فيدخل عليه الشيطان يقول يعني أنا أقرأ القرآن بدون فائدة ما أستفيد شيء. بل هناك يعني روايات كذلك فيها تشديد على من يقرأ القرآن ولا يتدبره فعليه وعليه فيه عقوبة. فلذلك الأولى الجمع. القرآن يثاب صاحبه إن قرأه بفهم أو بغير فهم. فالأولى بالإنسان أن يكون له نصيب من القراءة التي يجعل له فيها ورد، إذا أراد مع الإتقان والإحسان طبعا، لا يهذه هذ حتى ربما يقصر ويفرط حتى في ألفاظه أن لا ينطق بحروفه نطقا صحيحا، فيكون هذا يعني قد أساء إلى القرآن. ينبغي له أن يقرأه قراءة صحيحة، ويكون له حزب منه، جزء جزئين في رمضان، يزداد من ذلك، يعزم على ختمة، ختمتين، ثلاث ختمات، لكن لا بد له أن يكون له نصيب من التدبر. فلو قلنا مثلا شخص يقول أنا لا أستطيع أن أقرأ في اليوم إلا ساعة، هذا الذي في قدرتي، أكثر من هذا ما أستطيع مثلا، أو قال أنا والله أقصى شيء عندي نص ساعة، أنا إنسان مشغول وكذا وأريد نصيبي من القرآن، عندي ساعة في اليوم، فما الأولى أن أعمل؟ نقول له اجعل لك نصيبا من التلاوة، واجعل لك نصيبا من أن تتدبر، يعني أنك ترجع إلى بعض معاني الألفاظ، بحيث أنك تجعل لنفسك برنامجا في هذا، على المدى إن شاء الله تعالى تكون قد جمعت بين بركة تلاوة القرآن كله. لأن لو قلنا لشخص لا تقرأ القرآن وتدبر، سيجلس يقرأ في البقرة ويجلس فيها سنين، فيحرم من بركة قراءة السور وما فيها من نور وبركة وهدى وصلاح وخير، إن قرأت على غير فهم. فهكذا يمكن الجمع بين هذين الحالين. تفضل.
2: من المعاني في ولقد آتيناك سبعا من المثاني، بعض العلماء قالوا أن معنى مثاني أنها تثنى في الصلاة، فأقل صلاة نقرأ الفاتحة فيها مرتين.
0: عجيب. نعم. فهذا معنى من المعاني كذلك، جزاك الله خير. تفضل شيخ عبد الله.
3: عندما قال في هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فوصف بأن هناك قلوب عليه أقفال، هل المراد بالقفل على هذا القلب هو القلب الذي لا يتمعن أو لا يفهم معاني القرآن من ناحية فهم المعاني، أم من ناحية استنباط الأحكام، أم من ناحية أخذ العبرة والعظة مما جاء في القرآن، حتى لا يكون من أصحاب هذه القلوب التي عليها أقفال؟
0: نعم، جاء التعبير على بالقلوب التي عليها الأقفال، وجاء التعبير بالطمس كذلك على الأبصار، وجاء التعبير في قلوبهم مرض، وجاء التعبير بالغلف، هذه كلها يعني أحوال مختلفة. طبعا التعبيرات القرآنية لا نقول كلها تدل على معنى واحد، التعبيرات القرآنية دقيقة، لكن تعود إلى عدم الاستجابة، يعني يسمع كلام الله سبحانه وتعالى فلا يستجيب له، ولا يدرك ما يعني ما يرمي إليه وما يشير إليه كلام الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال أم على قلوب أقفالها، فالقلب هذا القلب المقفل المغلق، قلب مغلق لا يدخل إليه شيء. شار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوع من الناس الذين يقرؤون القرآن، وقال في هؤلاء الخوارج ومن على شاكلتهم إلى آخر الزمان، قال يقرؤون القرآن كما أنزل في رواية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في رواية تراقيهم، فيحسنون القراءة ويتلونه تلاوة جيدة، ولكنه لا يجاوز حناجرهم، فقلوبهم مغلقة دونه، مغلقة دون نوره، لا ينفذ نوره إلى قلوبهم، ثم لا ينفذ فهمه إلى عقولهم. فتجد واحد يقرأ القرآن لا يتأثر به قلبه ولا يهتدي به عقله، فهذا الوصف الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأن على قلوب أقفالها، نسأل الله أن يفتح قلوبنا بهذا القرآن وببركة هذا القرآن، لهذه الآيات التي استفتح بها قبل ذكر الآيات الكتاب، ألم ترى أفمن شرح الله صدره. فنحن نسأل الله أن يشرح صدورنا، والانشراح هذا هو الشرح والتوسيع والفسح، فنسأل الله أن يشرح صدورنا ويوسعها ويهيئها لاستقبال أنوار كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعل في اجتماعاتنا هذه، في مجالسنا، في تدارسنا لكتابك فتحا وهدى وبركة ونورا ورشدا واستقامة واتباعا، واجعلنا يا مولانا من أهل هذا الكتاب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعل القرآن يا مولانا ربيع صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وشفع القرآن فينا. اللهم إنا نسألك أن تجعله حاديا لنا إلى الجنة، لا سائقا لنا إلى النار، واجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. مثاني برنامج قرآني يعيشنا مع كتاب الله تعالى، ويستخرج من كنوزه ما يغذي القلب وينير العقل. تقديم الحبيب محمد بن

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخل في الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
1: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قولا أي جامعا لمعاني الدين، واضحا لا يحتاج إلى تفسير. ثم استقم أي داوم واثبت على عمل الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات. ويرشدنا الحديث إلى الأمر بالاستقامة على التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، ويرشدنا أيضا إلى حرص الصحابة على تعلم دينهم والمحافظة على إيمانهم.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح، إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الرابع: عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. الخامس: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي عثمان الهندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. وعن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

تقارب تراص واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله استووا عذاب القبر الصدر اشتات الأمر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اللهم ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس.

إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضروا.

أعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك.

أنت الله الخالق الأكبر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: إن التربية الحسنة أو ضدها تنقسم إلى قسمين، وهبية ومكتسبة. فالترجمة الوهبية هي التي يمنحها الله تبارك وتعالى، إن كانت حسنة يهبها لمن شاء من عباده. فهناك أناس في التاريخ حبتهم الأقدار السماوية والعنايات الإلهية، ربوا ونشأوا في عناية الله على مكارم الأخلاق طبعا من غير تكلف، وألهموا محبة الطاعة وألهموا التقوى منذ الطفولة والصغر، ونشأوا على ذلك حتى انتقلوا إلى الدار الآخرة. وهؤلاء هم الكثير من الزمن السابق، ونرجو ألا يخلو زماننا منهم. فبلغ من أحد هؤلاء الأئمة الذين ربتهم العناية الربانية أن يقول في شبابه أو في كهولته: ما هممت بمكروه ولا فعلت مكروه. بلغ من التقوى درجة عالية، فهو لم يبتعد عن المحرمات فقط، بل هو بعيد حتى عن المكروهات فضلا عن المعاصي. وبلغ من أحدهم أنه كان يقول: ما من سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو أننا عملت بها. نحن بعض الناس يقول: ما من سنة سنها رسول الله إلا وقد تركتها. فنسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. وهناك طرف نقيض هذا النوع، وهو أناس حبتهم الأقدار الإلهية شقاء وعناء، فهم منذ طفولتهم ومنذ صغرهم يتقلبون في معصية الله ويتنقلون في غضب الله. ومن هؤلاء زعماء الضلال الذين دوخوا الدنيا وحصدوا الملايين من المسلمين، حتى بلغ بعضهم في الإجرام أنه يتمثل بقول الشاعر: وكنت امرأ من جند إبليس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. فلو عاش بعدي كنت أحسن قبله أمور حرام ليس يحسنها بعدي. أعاذنا الله وحفظنا من ذلك إن شاء الله. أما القسم الثاني فهي التربية المكتسبة، وهي التي ينبغي للإنسان أن يكتسبها وأن يحرص عليها في نفسه، وأن يتعدى نفعها إلى غيره. هذه التربية تنقسم إلى تربية غير مباشرة وتربية مباشرة. فأما التربية غير المباشرة، وهي التي تأتي للإنسان صفحا عفوا وتلقائيا من غير تكلف، أسبابها تنحصر في ثلاثة أشياء: القدوة الحسنة والعادات الحسنة والتقاليد الحسنة، وربما يكون من ضمن ذلك الوراثة الحسنة التي انتقلت بحكم الوراثة من الأصول إلى الفروع. وأما القسم الثاني فهي التربية المباشرة، وهي التي يتلقاها الإنسان بالتعليم والكسب، وهي التي تنحصر في أسبابها. فمنها التعليم على يد مشايخ وأساتذة ربوا على يد غيرهم فانتقلت التربية الحسنة إلى غيرهم. ومنها أيضا التربية من الآباء للأبناء وللأصول للفروع، ومن المدرس والمعلم لتلامذته. وربما يكون من أسباب تلك التربية ما يعرض للإنسان في حياته من العوارض والكوارث. فكم من شخص كان فاسد الأخلاق بعيدا عن الخير، فمريض مرضة عنيفة أشرف منها على الموت كانت سببا لهدايته ولأن يتحلى بمكارم الأخلاق.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

هل تستمتع بقراءة سير القادة الفاتحين؟ هل تفتخر حين تتصفح تاريخنا المجيد الحافل بقصص الأبطال المجاهدين؟ فمنهم الأمير الشهيد أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبه، وما أحب صلى الله عليه وسلم إلا طيبا. خطف وهو صغير، وبيع عبدا فاشتري لخديجة، ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل البعثة. فلما جاءه أبوه وعمه يطلبانه، خيره النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهما، فاختاره عليهما، فكافأه بأن تبناه، فكان يدعى زيد بن محمد، ثم حرم التبني بعد ذلك. أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زوجه زينب بنت جحش بنت عمته أميمة، ولكنه طلقها، فزوجها الله نبيه صلى الله عليه وسلم لحكمة إلهية، وهي إبطال الحرج الذي كان يتحرجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل من تزوجها ابنه بالتبني. فلما أبطله الله بالقول إذ قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أكد إبطاله بالفعل حتى لا يبقى أدنى أثر من الحرج. فقيض الله سبحانه بحكمته البالغة أن يقع ذلك من أفضل الناس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ليطمئن المسلمون إلى ذلك الحكم الإلهي ولا يكون في قلوبهم حرج منه. فقال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن حارثة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، وأثنى عليه بجدارته بالقيادة، فقال مدافعا عن ابنه أسامة: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده استخلفه. كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال فيه وفي ابنه أسامة: وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وهو من المبشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية، فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة. استشهد زيد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وهو أول الأمراء الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة، وهو ابن 55 سنة رضي الله عنه وأرضاه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: طيب الله أوقاتكم أعزائي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا يتجدد بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبيب الدار، وعنوان هذه الحلقة إصابة العين. نتحدث بالتحديد هنا عن الأطفال وما تحدث لهم من إصابات في العين. للحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل والإيجاد نستقبل ضيف هذه الحلقة الدكتور صالح عوض باشعوث، استشاري أمراض وطب وجراحة العيون، وكذلك الأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: شكرا جزيلا للأخوة، يشرفنا ويسعدنا أن نكون أحد ضيوفها في
1: الحلقة. نعم دكتور صالح، إصابات العين متعددة ومتنوعة، تبدأ بالكدمات البسيطة وما إلى ذلك من الإصابات المعقدة. هل لك أن تعدد لنا هذه الإصابات التي تحدث للعين من الأقل خطورة إلى الأكثر خطورة؟
2: من الأقل خطورة ممكن نبدأ يعني من الخارج إلى الداخل.
1: جميل.
2: أولا يعني مثلا دكمة بسيطة فيما يتعلق أيضا هناك مثل بعض الأجسام الصلبة وحتى غير صلبة مثل كرات التنس.
1: نعم.
2: تنس وجروح على الجفون، سواء جرح الجفن شمل القناة الدمعية أم لم يشملها، ونتوغل قليلا إلى أهم منطقة أو ما يسمى يعني نافذة العين اللي هي القرنية.
1: نعم.
2: والتي إذا أصابها شيء فمثل الإنسان زي ما يصيبه شيء في القلب، القرنية ممكن نمثلها بالقلب،
1: قلب العين.
2: نعم. لأنها هي في حد ذاتها النافذة، المنخل والحامي، وأيضا حتى شكل العين.
1: جميل.
2: مسلّى شكل العين، بس حتى ممكن أيضا إذا لم تعطي شكلا فإذا سلمت من أي كدمة أو أي شيء أضر بها تحافظ على نفسها لكي تحافظ على حيز العين كمنظر جمالي. الحاجة الثانية في هذا السياق فيما يتعلق بالقرنية، أي خدش حتى غير الخدوش، لو هناك حتى شرارة بسيطة جدا وصلت هذا المكان فإنه يؤلم ألما شديدا نظرا لوجود أو نهايات عصبية حساسة ومنتشرة بكثرة. القرنية يصيبها كثير يعني حسب ما شفنا وتألمنا جروح حادة، وجرح القرنية الحاد مثل الزجاجة كسرها لا يجبر.
1: يا سلام دخلنا في الأدب دكتور،
2: يعني صراحة جدا يعني. نعم. لأن القرنية
1: تشبيه رائع،
2: عندما يخترقها جسم حاد يصل إلى منطقة ما يسمى بالستروما. هذه المنطقة إذا وصل هذا الجسم الحاد خلاص يعني لازم تتكون عتامة، لا يجبر هذا الكسر مهما خيطته بأحسن الخيوط في العالم وبأحسن الأطباء وفي أحسن مراكز العالم، فإن هذا الخيط يبدأ عليه عتامة بيضاء، يعني الندب على الجسم قد ينتهي، وهنا الندب عندما يكون عميقا في القرنية يبان بياض على العين، والبياض على العين يصاحبه فقد بصر. أيضا الإصابات الأخرى وغالبا التي رصدناها وصورناها خاصة هنا احنا ذكرنا الأطفال، البنادق الألعاب، هذه الحبيبات الصغيرة هذه تنطر من بندقية اللعب تبع الطفل تصيب هذا الجسم القرنية وتعمل هزة شديدة، وقد يعني تعمل انفصال طبقاتها عن بعض، وهي خمس طبقات كلها محبوسة في 3/10 من الملي، خمس طبقات
1: رقيقة جدا،
2: رقيقة جدا، فعندما تتخلخل الطبقات هذه تروح للقرنية، وإذا ما أصيب شيء بالقرنية فإن هناك يحصل نزيف خلف القرنية، والنزيف هذا خطير على القرنية إذا كان كامل وخطير أيضا على العين، ممكن يرفع ضغط العين وممكن حتى تروح العين بالكامل. وهناك من الإصابات أيضا التي شاهدناها أيضا إصابات الشبكية التي عادة تأتي عن ما يسمى بالبلنت تروما اللي هي الصدمة الغير حادة، فهذه أيضا تصيب تهز الشبكية وتروح الشبكية ويروح النظر. فهذه يعني الإصابات تنحصر في العوامل الخطورة وليس في يعني عوامل الخطورة التي تأتي عبرها سواء في القرنية أو سواء في الشبكية، فغالبا ما تأتي عن ضربات يعني للأسف الشديد أحيانا تكون حادة من سكين أو ما يشبه ذلك، وأحيانا طلقات البنادق وأحيانا حتى طلقات بنادق الطيور، وهذه وللأسف الشديد وأيضا يعني تنتشر في أماكن الأجهزة الصيفية. وأيضا المفرقعات للألعاب النارية هذه رصدنا وصورنا
1: حتى في رمضان دكتور
2: صورنا حالات بالجوال للأسف الشديد يعني ما في مجال العرض صور إن موجودة عن ناتج عن هذا الأشياء
1: تباع مثل هذه الألعاب الألعاب النارية.
2: للأسف الشديد هذه نحن كنا يعني نريد أن نطرح نقطة خاصة فيما يتعلق بنصائح الأهل أن يعني يتجنبوا هذا الأشياء اللي تكثر فعلا في الإجازات وفي أماكن الأفراح يعني ناس تتسلى وناس تأتي بأشياء يعني
1: تقدر الخاطر يا سلام دكتور. دكتور أيضا سأتحدث معك عن حالات انفجار العين سواء كان بسبب ضغط العين أو أسباب أخرى أنتم أدرى بها في مجال طب العيون، لكن تسمح لنا نطلع فاصل ونعود لمواصلة الحديث بعد الفاصل. فاصل ونعود إليكم. حياكم الله من جديد، نعود لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم طبيب الدار وعنوانها إصابات العين لدى الأطفال، ونستضيف فيها الدكتور صالح باشعوت استشاري أمراض وطب أمراض وجراحة طب العيون والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. دكتور صالح قبل الفاصل كنا نتحدث عن مفهوم انفجار العين، بعض يقول لك إذا زاد ضغط العين حاول تضبط ضغط العين، إذا زاد ممكن تنفجر العين أو تنزل العين، هل هذا المفهوم صحيح عندكم في طب العيون؟
2: إلى حد كبير غير صحيح. اللي الأطباء عندما ينصب بانفجار العين هو عادة يأتي عن إصابة، غالبا ما تكون هذه الإصابة حادة أو غير حادة. جميل. لكن فيما يتعلق بضغط العين هو يعمل يعني يأتي بألم شديد جدا ويحس الواحد وكان عينه بتنفجر. المفهوم هذا عندما يستمر الألم مع ضغط العين لفترات طويلة القرنية تفقد يعني بقاء الحفاظ على بقائها على حياتها وحياة العين. فهنا يعني ما يسمى يعني عدم القدرة على الاحتفاظ بأنها يعني تقوم، لأن هي مسؤولة عن يعني عن تنظيم يعني عملية الأيض لهذا العضو اللي هو القرنية. فعندما يروح يعني ممكن القرنية يعني تصار بشكل يعني دقيق جدا وتروح السماكة حقها، وممكن في نقطة معينة ممكن يفتح تنفتح ويخرج السائل، ليس بصورة انفجار إنما يخرج السائل، وهنا يعني تحتاج العين إلى إزالها بصورة غير عادية.
1: في حالات دكتور أن العين تنزل مثلا يقال تنزل العين خاصة عند كبار السن، أما أن هذه مفهوم خاطئ.
2: في مرة حصلت في حالة عند أحد الأطباء أنه صار يعني في سبب معين أنه عضلات العين صار لها شيء من الهز من صدمة، فطلعت المقلة إلى برا بشكل يعني بسيط لكنها بانت بشكل واضح للناس وليس بشكل عين كبير. فعندما دخلوا هذا المريض للبنج الكامل ارتخت الأعصاب وعادت العين إلى هذا يعني نادر، يمكن نقول أنه نادر. انفجار العين اللي نقصده نحن عندما كنا ندرس وفي حياتنا اليومية يعني شاهدنا الأخصائيين عندما كنا ندرس يقومون يعني إيش حالة الليلة جت في النوبة، قال حالة ربشر قلوب اللي هي انفجار عين. هذا الإصابات الخطيرة والسيئة جدا ولتأتي عن يعني أشياء حادة في الغالب أو الأشياء القوية وغير حادة.
1: جميل.
2: القرنية طبعا هي جسم يعني مهيئ على أساس أنه شفاف، بالمقابل أنه يحافظ على شكل العين وجمالها، تمام، إلا أنه شفاف من أن يرى، فهذا الشفافية تجعله لحد ما في منطقة ضعف. هذا الضعف اللي فيه عندما يتعرض لضربة أو صدمة من شيء ما، فإن هذا يعني ممكن أن يعني تفتح صورة مباشرة يعني بشكل حتى يعني مفاجئ، وهذا يحدث في نوع من الانفجار يخرج كل سائل العين ويأتي السواد العين ويسد هذا السائل إلى حد إيش ما يعني إلى حد ما، فتتوقف الخروج من سواد العين وأحيانا نزيف.
1: نعم.
2: هذا هو المعروف انفجار العين للأطفال.
1: نعم. دكتور صالح، نستغل وجودك معنا بما أن الموضوع متعلق بالأطفال. مشاهد في السنوات الأخيرة العديد من الأطفال صغار السن، سنتين، 5 سنوات، 4 سنوات، يلبسون النظارات الطبية. هل ضعف النظر أسبابه وراثية إلى هذه الدرجة، أم أن هناك مشاكل أثناء الولادة لهؤلاء الأطفال، أم أن هناك أمراض اكتسبوها أثناء معيشتهم خلال هذه السنوات القليلة أدت إلى حاجتهم للنظارة الطبية؟
2: الموضوع ليس الأطفال فقط طبعا النظارات الطبية، ولكن أيضا الأطفال يعني النظارات الطبية تعتبر للطفل في مرحلة من المراحل أساسية.
1: نعم.
2: كيف؟ هناك في يعني الطفل في عندنا ما يسمى بعض الأطباء والباحثين المرحلة الحرجة. هذه المرحلة الحرجة طبعا احنا ناخذها كنقطة أولى ثم ننطلق إلى نقاط أخرى لأنها حساسة جدا ومهمة. كما كاسمها المرحلة الحرجة، من ولادة الطفل أو ممكن نقول من بداية عندما يعني يبدأ يتحسن يعني دماغه ويلتقط الأشياء، يتعامل العين مع الدماغ وتلتقط الأشياء في العالم الخارجي. هنا إذا يوجد نوع من الخلل سواء في توازن عضلات العين أو ضعف خلقي يعني ناتج عن انكسار أو عيوب انكسار، فإن الطفل إذا ما أدرك من هذا المرحلة حتى 5 أو 6 سنوات يصاب ما يسمى بكسر العين، وهذه مأساة لا يتم علاجها نهائيا. كل شيء تمام في العين، العين ما تشوف شكلها، منظرها، حركتها زي أختها، ما في شيء فرق إلا أنها لا ترى بنسب متفاوت. فهذا أحيانا علاجه بسيط جدا، نظارة طبية.
1: نعم.
2: في كثير من الدول المتقدمة هناك التأمين الصحي صار حل كثير من المشاكل هذه، لأنها تكتشف بالصدفة، فالتأمين الصحي له حسنات، فالدول المتقدمة فازت علينا في هذا المجال.
1: نعم.
2: فعندما يأتي الطفل يعني ويفضل أن الأطفال يعني يجب أن يفحص أبصارهم على الأقل عند دخوله الروضة، إذا لم يشاهد الأهل عليه شيء، أنه يقرب مثلا من أعراض أنه يقرب على التلفزيون. في ناس هناك منتبهين، الأهل ناس ما شاء الله يعني في نوع من الحدث، فعندما يشاهد الطفل أنه يقرب على التلفزيون يأخذ على، فتجد أنه بداية كسر، يدارك هذا الكسر يعالج بنظارة طبية وتمارين معينة وتنحل الأزمة. فإذا فالنظارة الطبية أحيانا للطفل تكون علاج يعني في المرحلة هذه بيوفر عليه مأساة كبرى في آخر حياته. شفت كيف؟ نظارة 3000 ريال، 5000 ريال ثم نسميها، فهذا يعني شيء طيب. نعم. جدا. لكن هناك العديد من يأتي أحيانا مدام الحديث عن النظارات الطبية يعني لا يتحرر الموضوع.
1: نعم. كنت سأسألك نفس الكلام عن نوعية وجودة النظارات الطبية مثلا.
2: طبعا في أصحاب البصريات المختصون في البصريات يتكلمون عن أشياء مهمة جدا في النظارة الطبية. أولا يجب أن تكون عن فحص يعني جيد. الفحص الجيد لا يتم إلا عبر إنسان متدرب أو عن أخصائي عيون.
1: جميل.
2: أخصائي العيون عندما يرى أن هناك مشكلة يعني بصرية وحلها النظارة، أحيانا ما يجلس يضيع وقت معها، يحولها على شخص متدرب في فحص النظارات، ولكن عنده إيش؟ عنده كفاءة.
1: أوكي.
2: لديه كفاءة كويسة. المقصود من ذلك أن الطفل يجب أن يحصل على نظارة برقم مضبوط، لأن الأطفال عندما تحطه على الكمبيوتر تفحص نظره ممكن يعطيك العين الكمبيوتر بالناقص إسالة إشارة سالبة لضعف النظر عن بعد، بينما الطفل عنده طول نظر يحتاج إلى نظارة بالموجب. ليش؟ لأنه مع تعامله اليومي ومع شدة يرى هذا ولا هذا فإنه لابد من إعطاء قطرات خاصة حتى يعطى النظارة الصحيح. أيضا حتى الأشياء البسيطة، الإطار، اختيار الإطار نحن أحيانا نشرف عليه،
1: حديد بلاستيك مثلا،
2: ما يهم حديد بلاستيك، يهم المسافة بين العينين، حجم العدسة المطلوبة لغطاء العين. بعض الناس يدور لك عدسة بسيطة،
1: منظر جمالي،
2: منظر جمالي. نحن الطفل نريد أن كل العين الأشعة داخل العين أن تدخل خلال هذا العدسة، فنحتاج أن الحجاج كله يغطى
1: مساحة،
2: لأن بعض الأطفال ينظر من تحت النظارة وبعض ينظر فوق النظارة فيأتي نفس المشكلة. لا يوجد حل. العدسات ما سايخ، هناك من يقول لك عدسة كوري وعدسة صيني وعدسة فرنسي، هذا دوخ نحن ودوخ كثير حتى من الفنيين هم أنفسهم. يعني هذه المشكلة مفروض تراقبها الدولة، الدولة يجب أن تراقب صناعة العدسات من أين تأتي. طبيب العيون أحيانا يعني قد ما يعني يدرك
1: هذا الشيء، هو مشغول بأمراض أخرى،
2: قد ما يكون يدرك هذا الشيء، لأن لما يأتي المريض يفحص النظارة هو جديد يكون أمور فل، لكن أحيانا العدسات تخدش بسرعة وتخرب والطفل يعني يبقى. فلهذا السبب يعني الأمور هذه جدا متعلقة بأشياء فنية صناعية، يعني زيها زي الأدوية اللي تدخل بتصريح رسمي،
1: صحيح
2: يجب حتى أن تكون تصريح رسمي جدا. بعضهم الناس يقول لك هذا العدسة بحطها تحت السيارة بتمر عليها، أنا ما يهمنا، أنا يهمنا عدسة مضبوطة أنه يشوف فيها الطفل بشكل جيد.
1: سمير، بما أنك ذكرت موضوع النظارات الطبية، النظارات الشمسية في أقل من دقيقة، ما هي مزاياها وما هي عيوبها؟ وهل كل نظارة شمسية تباع في السوق هي صحيح. صحية؟
2: النظارة الشمسية لها أهمية كبيرة جدا. أولا الأجواء الحارة وغيرها، بعض الناس لا يحتمل الضوء، عنده حساسية للضوء، تفيده النظارة الشمسية. في هناك أيضا بعد العمليات الجراحية العيون لابد من ارتداء النظارة الشمسية. أيضا كثير من الناس يعني يعمل في الصحراء أو مثلا
1: تحت شعاع الشمس،
2: عندما رحنا كندا أوكسي في هناك في المسيلة نفحص السواقين والعاملين، وجدنا أنهم لديهم شيء تشديد فيما يتعلق بالسيفتي، يعني السلامة حق العاملين.
1: جميل.
2: في المنطقة حارة، فلا بد من يعني البروسيجرز حق السيفتي عندهم، إجراءات السلامة اللي عندهم، لابد أن يمتلك الشخص نظارة تساعده في حر الصيف.
1: نعم.
2: فهذا الموضوع يقودك إلى أن تكون النظارة ذات نطاق جيد زيها زي النظارة
1: الطبية.
2: على النظارة الطبية يعني ممكن تكون إيش تباع بأرقام، لكن هذه حدث ولا حرج. هذا الموضوع أيضا يعني ينطلق إلى أن هناك أحيانا يستخدمون الناس النظارة هذه اللي ما تنفع في الشمس العادية يستخدمها يرى بها كسوف الشمس، وهذه مسألة كبرى، ممكن تنحرق الشبكية. وجدنا حالات حرق في الشبكية وبالذات في نفس مركز العين اللي يسمى باللطخة الصفراء، أنه ينظر من هذه النظارة السيئة إلى كسوف العين، كسوف الشمس بالعين.
1: إذا نظر لها بدون نظارة مثلا،
2: دون نظارة أو حتى بهذه النظارة لا ينفع،
1: خطير
2: لا ينفع، حتى أحيانا بالأشعة، بعضهم يختار لك أشعة سوداء يقول لك
1: X-ray.
2: هناك رقم معين تشوف به كسوف الشمس.
1: جميل دكتور، وقت البرنامج انتهى، شرفنا على الانتهاء، نشكرك على حضورك دكتور.
2: شكرا جزيلا، ونتمنى إن شاء الله أن تتكرر اللقاءات.
1: شكرا لك، الله يحفظك دكتور. الشكر لكم موصول أعزائي، لكم في الختام منا أجمل سلام.
0: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
3: سمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
4: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
3: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
4: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
3: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
4: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
3: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
5: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزاؤنا المستمعين، إخوتي أخواتي، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا نبض الشباب. هناك العديد من الشباب اختلفوا حول السعادة التي يحققها الزواج، فهناك من يرى أن الزواج هو مصدر السعادة الزوجية الحقيقية وهو الطريق السحري لها، ومنهم من يرى عكس ذلك تماما. لذا موضوع حلقتنا اليوم عن مقومات السعادة الزوجية. يسعدني أن أرحب بضيف الحلقة الأستاذ الداعية عمر بن سالم الراعي، مدرس بدار المصطفى بتريم، له العديد من الدورات، خطيب جامع السعيد بأيديد، له العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية وغير ذلك. أستاذ الكريم، السلام عليكم. سعدنا بكم في هذه الحلقة الجديدة عن ذلك الموضوع. أستاذ الكريم، ممكن تحدثني بإيجاز عن مفهوم الأسرة والحياة الزوجية وما المعنى الحقيقي للزواج؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أولا في البداية نسأل الله عز وجل أن يرزقنا سعادة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء في كل ما نقول وفي كل ما نفعل، وأن يكرمنا بالخير الوافر حتى نبلغ هذا الهدف الأسمى الذي يعيش هو كل إنسان في هذه الدنيا. لا شك أن الحياة فيها كثير من المنغصات، وكلنا ينشد السعادة، وكلنا يريد أن يكون مستقر بالا في بيته وفي أسرته وفي كل شيء، ولكن ليس هناك مفهوم لمعنى السعادة إلا ما يعتمد على حسن التعايش بين جميع أفراد الأسرة، الزوج مع زوجته،

0: أرقتهم حتى يصلوا إلى خطوات، من خلال هذه الخطوات يعيش أصحاب الأسرة الواحدة في سعادة. وكم كتب في هذا المجال كثير من الكتاب والعلماء لأجل أن يضعوا بعض القواعد، ولكن هناك قاعدتين مهمتين.
1: جميل.
0: هذه القاعدة أو هاتين القاعدتين بالإمكان إذا عملها الإنسان أن يعيش في سعادة
1: دائما. هل هذه ثابت القواعد؟
0: والله تختلف من مجتمع لآخر، ولكن هي عموما القاعدة الأولى هي من أسباب القواعد، هي جلب المودة واستدامتها. جلب أسباب المودة واستدامتها. والقاعدة الثانية هي رفع أسباب الخلاف والبعد عنه. إذا عاش الإنسان على، طبعا كل قاعدة تحتاج إلى
1: شرح
0: مفصل، وتحتاج إلى كثير من المدخلات فيها وأشياء تتعلق بها، لكن إحنا إن شاء الله بنتكلم عليها بإيجاز. وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك الكلام حجة لنا، لأن كلنا في هذه السفينة، إذا غرقت تغرق، يغرق الكل. وعلى كل حال كل واحد اللي بدلوه ويؤدي ما أمره الله. قال الله عز وجل في القرآن: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يمكن للإنسان أن ينال، أن يكون مثالي في كل
1: شيء،
0: في كل شيء.
1: نعم.
0: لا مثالية في الحياة الزوجية، ولا مثالية في التعامل مع الناس، ولا مثالية في غير ذلك. لا بد من وجود الخطأ. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون.
1: نعم.
0: فالحياة كلها هكذا. فقضية السعادة كل واحد مننا يريد أن يصل إليها وأن يكون يعيش في الذروة. وأغلب الناس من يشتكون من عدم وجود السعادة، فنقول لهم ليس الأمر بالشيء الذي تظنون. يعني ما عندنا في الكون على مدى التاريخ، على مدى التاريخ حتى قبل الإسلام، لازم تجد في البيوت بعض المناغصات.
1: أكيد.
0: ما تجد بيت خالص صافي. اللهم إنهم هؤلاء الذين يعيشون في سعادة كما نقول يقدرون يبتعدون عن يقدرون مباشرة يحلون مشاكلهم أول بأول، ولا يجعلونها تستفحل. لكن المصيبة في الذين لا يستطيعون التعامل. يعني مثال واحد يمسك بسيف، هذا السيف لا يعرف كيف استخدامه، أكيد سيجرح به الغير. لكن لو أعطينا السيف لساعد وعضد يعرف كيف
1: متدرب
0: يستخدمه
1: عليه،
0: ما لا استخدمه في وجهه الصحيح. وهكذا فالمشكلات التي تقتل السعادة هي من عدم معرفة كيف نضع الشخص المناسب في المكان المناسب، أو الجول المناسب في المكان المناسب. كيف نحاول قدر المستطاع أن نعيش وندرى عن مثل هذه الأشياء. فلا بد أن يكون هذا دائما معنا. أولا القاعدة الأولى اللي اللي ذكرناها، القاعدة الأولى استجلاب أمور المودة واستدامتها ما بين الزوجين. أولا في البداية الأول قالوا لكل، يقول من صحت له البدايات وضحت له النهايات.
1: نعم فعلا.
0: إذا واحد بيتزوج لابد أولا لابد أن يختار الزوجة على مقومات يتعايش، يستطيع التعايش معه، مو يبني له علالي وقصور يعني في غير
1: موضعها،
0: كما يقولون يغرد في خارج السر. يعني أنت إذا أردت أن تعيش في سعادة أولا ابدأ بداية صعبة. اختار المرأة المناسبة التي تناسبك أنت، تناسبك اجتماعيا، تناسبك علميا وفكريا، تناسبك حتى من حيث الثقافات في بلدك. فأعتقد أن كثير من الناس يبنون، أو الشباب بالذات يبنون علالي وقصور كثيرة، يتخيل فارس أحلامه تلك التي رآها في
1: المنام،
0: في التلفزيون. لا ليس في المنام، لو كان في المنام منقول هذا. المهم يتخيل تخيلات ليس لها أي وجود، يبغاها مثل الممثلة الفلانية، ولا اللي شافها في الفيلم ولا في التلفزيون وتتصرف معه. فهذه كلها أشياء دمرت البيوت، الاعتماد عليها. يعني أقول لك أنه في كثير من الشباب حرصوا على مثل هذا فتفاجئوا بعد ذلك. طبعا نحن لابد أن ينظر الشاب إلى الواقع اللي يعيش فيه. أخي أنت ما تعيش في أوروبا، ولا تعيش في الشام، ولا تعيش، أنت تعيش في حضرموت، والمجتمع الحضرمي له عاداته، له تقاليده، له أصوله،
1: صحيح.
0: أشياء تربى عليها. وكذلك الشاب أيضا، نحن لا نتكلم على الشاب فقط، حتى الشاب تبني علالي وقصور في دماغها، وتتخيل فارس الأحلام هذا إيش بيجيها مثل مدري من ومدري من. يعني هذه أشياء تدمر لأنه بناء الفكر وبناء العقل وتخيل الإنسان على هذه ثم يتفاجأ بنقيضها وبعكسها فيسبب مباشرة، فلا بد من البداية أولا.
1: أستاذي دعني أطرح سؤال كذا على الماشي، هل تؤثر اختيارات الأهل على للولد
0: طبعا الزوجة؟ أكيد أكيد أكيد، الأهل مو هم اللي بيزوجون، اللي بيزوج الولد. الولد لابد أو الشاب لابد أن يكون له الاختيار، ولكن ليس فقط الاختيار على حسب ما يهواه. يعني مثلا عندنا كما الشباب الآن في ما يسمونه بالانفتاحين، فيريد أن يختار مرأة، فالأب والأم لابد أن يكون بمثابة المستشار له. أنت من تختارها؟ لا قال والله أنا أختار فلان. يا ابني هذه ليست من من من ثوبنا على أقول. هذه مرأة ما بتتناسب مع تقاليدنا وعاداتنا. بتعيش أنت وحدك أنت وياها. بتعيش وحدك أنت وياها. يعني أنت الآن يعني في بعض الشباب هم بأنفسهم يخرجون خرق عظيم في أسرهم هم بنفسهم. لا بأس، لا ما عليه، أنت اختارها وتعرف أدبها. إذا كانت هذه المرأة إن شاء الله حتى تأتي من أقصى الغرب، لكن أنت عارف أخلاقها، عارف سلوكها، عارف وعارف أنها ممكن تندمج مع المجتمع، عندك الشيء هذا، هذا لا بأس. أما لا اختارها بس يعني الآن الوقت، أنا أقول لك بس كل صراحة، الوقت صح. هذا كل الناس يفكرون في الجمال الظاهر
1: بس،
0: يعني يفكر في لون بشرتها، في شعرها، في طولها، في قصرها، في عرضها، هذا اللي يفكرون، ما حد يفكر في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام معروف الحديث عنه أنه نحفظه دائما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لجمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال في الحديث الآخر إياكم وخضراء الدمن. يعني من الخضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السيء، هي مرأة حسناء في الظاهر لكن منبتها منبت سيء، فكيف تعيش معها أنت؟ أنت صح. عندك تقاليد، عندك قواعد نشأت عليها، فما بتقدر تتعايش لا معك ولا مع أهلك. أنت عايشت معك، دعك من الحب الكاذب هذا اللي يدعونه. هذا حب كاذب، هذا حب ممسوخ، حب ممسوخ اللي يفعل اليوم. صحيح الحب له له له ليس كل الحب مذموم، في محبة صادقة اللي تنشأ على على على طهر وعلى عفاف، هذه حية هلا بها. أما بقيتها هذه زي دراما في التلفزيون ولا شافوها، للأسف هذه نحن مسخنا معها، يعني مسخنا ب ب و و يعني سلكنا هذا التيار ونهايته جرف ونهايته هلاك
1: صح.
0: وللأسف ما حد يعتبر بيدعون أن هذا تطور وتحضر، فمنين أبدالك ومنين أنتهي لك في هذا الموضوع؟ موضوع شائك جدا، يحتاج الواحد مننا يقوله، يعني ينظر بنظرة عقل. يعني القلب والعقل إذا انفصم أحدهما عن الآخر عاد ببلاء على الإنسان. فالعاطفة يتحكم فيها العقل، إذا عندنا عاطفة مزمومة بعقل شوفها عاطفة زين، أما إذا كان عاطفة من غير عقل
1: ولا قواعد
0: فتنجرف وراها، ينجرف وراها الشاب. فأنا أقول إن البداية الصائبة هي اللي تحدد معيار السعادة عندك، ولا ليس لا كما أنت تفضلت الآن، هل الأبوين يعني الأبوين يجب أن يعين ابنهم وبنتهم على الاختيار المناسب، لا أن يختارونهم. يعني حتى بعضهم تعصلهم من عاد ملا صغار، شوف سمع شوفوا الولد هذا وانا البنية الفلانية، هذا اصلا ما ينبغي ابدا، ما ينبغي ان يكون هكذا. دع الولد يختار. نعم جاء الولد الى ابوه وامه قالهم انا شوفوا انا بغيت بتزوج اختاروا لي، الان لابد ان يختار الابوين لابنهم مرأة تناسبه. واكثر الزيجات الفاشلة التي تبوء بالفشل هي التي بدأت بداية خاطئة، يعني تحصل بعضهم عاد ملا لهم يومين، مندري لهم شهر شهرين ثلاثة شهور قد بدأت المشاكل ما بينهم بسبب هنا البداية، البداية ما بدأوا بداية صايب. وهذه المشكلة، يعني يجب أن يختار الولد والشاب شريكة حياته على المعايير والأخلاق التي دعا إليها ديننا الإسلامي. وأب وأم لابد أن يعينان الإبن على مثل هذا الشيء حتى يبدون بداية جيدة. أما يجون يقولون لا شوف ما لك إلا بنت عمك، على كيف ما لك إلا بنت عمك؟ كيف تقولوا هذا الكلام؟ ما لك إلا بنت الفلان؟ إحنا أنتوا اللي بتزوجوها ولا هو اللي بيعيش معه؟ هو اللي بتضمه بينها أربع حيطان؟ هو اللي بيعاشرها صباحا مساء؟ يجب أن يكون هناك تعقل في مثل هذا الجانب. وكما قلت لابد للأبوين أن يشيروا، لو اختار هو شاب مرأة وجدوا الأبوين عندهم ملاحظة ذكرونها، اسمع يا ابني شوف هذه المرأة شوفها فيها ملاحظة، يعني ما هذه الزواج مشروع دائم يسمونه مشروع ديمومة، ما هو كرت بتغير ولا شيء، هذا مشروع دائم. بعدين أنت الآن بتزرع بذرة في في ونواة في المجتمع، فإذا أنت يعني بنات الناس ما هي لعبة، دخل على المرأة دي ما عجبته قال والله إلا سودة ولا قصيرة ولا سمينة، ما هو لعبة، هذا ما هو مطبخي، ما هي طبخة، أنت لما اشتهيتها بتقول أنا ما. هذا مشروع دائم يجب أن يكون هناك ضوابط. ابدأ بداية صايبة، روح دور على قول عوام عندنا اسمه
1: هذا حصر الله.
0: ايوه يقولون مص العجم سوا، يعني روح
1: حف كيف تعب شوي
0: وهكذا. فهذه اول بدايه من خلالها يستطيع الواحد ان يحدد مسار السعاده الزوجيه.
1: هذه بالنسبه للقاعده الاولى. أيوة. طيب ماذا عن القاعده الثانيه؟
0: هذه القاعده الاولى عاد احنا ما وصلنا للقاعده الثانيه. يعني احنا نقول القاعده الاولى على اساس انها فيها البداية الصايب، هي دي اللي بتقدر بتحدد المودة. الله عز وجل قال وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. فيها ثلاث القواعد. يعني الزواج يؤهلك أن تصير بعد ذلك تمشي في هذه الثلاث القواعد، السكن والمودة والرحمة. إذا متى ينشأ بعد الزواج؟ شوفوا قلعك من هذا الحب الممسوخ. الآن في أشياء تعقد، هذه مدمرات السعادة الزوجية بكل وضوح وكل صراحة. مدمرات للسعادة الزوجية فعلوه وظنوا وحسبوا أنهم يحسنوا صنعة. يقول لك ما أدري إيش، حفلات توديع عزوبية، حفلات خطوبة وما أدري إيه، ونسوا الأمر اللي لابد نعتمد عليه. صحيح مثل هذه الأمور رحنا ما متكلم عليها، سواء كان من الحلوة الحرمة، لكنها بدأت تخرج عن المسار الصحيح. حفلات توديع العزوبية للبنات يفعلن فيها أفعال يعني غريبة، ما أدري إيش يسوون فيها.
1: تستغرب حتى من وين جات دي الحفلات دي.
0: مثلا على سبيل المثال الولد والحفلات الصاخبة والمصائب هذه اللي
1: سهرات بالليل زي
0: هذه كلها شوفها بداية خاطئة. وإذا بدأت بداية خاطئة اعلم أن ما بعدها خاطئ كله. أنك أنت الآن بنيت أساسك على بناء غير سليم. أيضا التجارب الفكري، كثير من الشباب ما عنده تجارب فكري مع زوجي. روح اسأل عليه، ما عليك، روح اسأل قل أهلك إيه هي مستواها الدراسي. فتحصل أحيانا بنت جامعية عندها شهادة جامعية يزوجها واحد عامي مثلا. فيبدأ هناك يبدأ فيه شرخ موجود. صحيح أنه في كثير تعايشوا، لكن الآن الوقت هذا يعني من أسباب المدمرات للسعادة هذا التباعد الفكري ما بين الزوجين، ما في تجارب. يا أخي خذها من مستواك، أنت طالب جامعي وطالب علم لا بأس أن تأخذها. فيبقى هناك وهذا نعاني منه. فهذه هي التي تدمر أمر السعادة ما بين الزوجين. نعم.
1: طيب أستاذي الكريم، أن تزايد نسبة العنوسة بين شبابنا وشاباتنا ما هو إلا تنبيه لأن المكون الرئيسي للمجتمع في أوطاننا في خطر. طيب دعني أقول، ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟
0: الأسباب العنوسة.
1: نعم.
0: شوف أسباب العنوسة هي بتكون ليست لها.
1: هل هي يعني مثلا تكون بالاختيار يعني أدت إلى العنوسة أو المهور أو إيش؟
0: العنوسة في الجانبين، في الذكور وفي الإناث.
1: كل.
0: هي شائعة أكثر شيء، دائما يذكرون العنوسة يذكرونها في جانب الإناث.
1: نعم.
0: وينسون العنوسة عند الرجال. على كل حال هي فعلا يعني مؤرقة للنساء وللبنات، وهذا أسبابها واضحة. يعني أسبابها واضحة أولا. الأسباب الواضحة للعنوسة وهي أحد مدمرات الأسر. أسباب أولا التغالي في الحفلات زي ما ذكرنا. والمهور وغير ذلك. يعني إثقال كاهل الشباب والشابات في الزواج. يعني أنا مثلا الآن عندي كم بنات مثلا بزوجهن، إن قلنا من يوم يجيهن العريس قلنا أهمر إيه بسوي ذحين.
1: هذه مشكلة نعيشها
0: مع الغلاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال التمس ولو خاتما من حديد، إيه معناته أمر يسهل. قال عليه سيدنا عمر ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإن لو كانت مكرمة لكان أولى بها رسول الله. زوج بناته على أقل من 12 درهم. بناته كلهن، حد هناك أكرم من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. فاليوم في استتباع مقيت وفي تبعية هوجعة غريبة، وما أدري ليه. لابد يكون العلماء والدعاء وقفا في مثل هذه الأمور
1: الحد منها.
0: هم العلماء ليس لا يملكون عصا سحرية بيغيرون بها واقع. أيضا لابد أن يكون لأهل الحلو العقد شيء من هذا القبيل. ليش يلتغى لي؟ يعني راح الآن تعودوا الأفراح في الصالات وما صالات مش عارف إيش، وكم يدفعون للمدري من وكم يدفعون لفلان، تطلع ملايين ما لها داعي.
1: صح،
0: ليس لها أي داعي. هذه الآن من يحسب حسابه بيتزوج، يعني لو قدم على الزواج يحسب حساب كيف سيتجاوز هذه العقبة.
1: نعم، كلن يفكر فيها.
0: فإذا شوف أنا بقولك الآن إحنا نتكلم في برنامج، كم بيسمع الكلام هذا من الناس، كم بيسمعون؟ يعني نحن اليوم مرة أنا قد جلست مع بعض العقلاء عندنا في البلد، قلنا لهم يا أخواننا شوفوا هذه عادات بدأت تطرى علينا، إيه موقفنا نحن؟ ما هو موقف سواء كان داعية، طالب علم، مثقف، الكتاب، أهل الحلوة اللي عقد فينا، أهل السلطة، كل يغرد في جانب، وأسمع جعجعة ولا أرى طحنا فقط، هذا اللي
1: نرى. نعم،
0: لكن الحين احنا الان نريد ان نخاطب الاسر، الحين حتى الاسر اللي هي ذوات الدخل المحدود، اسر من ذوي الدخل المحدود تجد اشياء، والغريب ان الناس يصيحون يصيح والله غلا وما ادري ايش. طيب انت الان في حاله استثنائيه، في حاله غلا، لا تفعل هذا، خلاص يبغاكم الناس. ايضا الرساله نوجهها للامهات ما يرحمن في بعض الاحيان.
1: صح،
0: لابد تقول الزوج ليش نحن ما نحن اقل من الفلان وخلاص، وكأن الزواج ما بيصير إلا بهذه الأشياء. نعم، اللي نراها. إذا أردنا أن نقضي على العنوسة لابد أن نفكر وأن نفتح مجال لمعنى الزواجات، لمعنى الزواج. أيضا الزواج والتعدد هذا فيه دور كبير في في في القضاء على العنوسة. الآن الناس واخذين نظرة على هذا الأمر، وكأنه مجرم من يفعل هذا الشيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أشياء مغلوطة في المجتمع يبغى الناس يصححوها. ناس كثير يزعلون من أن تطرح عليهم هذا الكلام. يا أخي هذا الكلام لابد أن يقال. لابد هذا الكلام أن يقال وأن يسمع. الشريعة الإسلامية عندنا جاءت واضحة نقية، أعطت طرق، لكن نحن رعوناتنا وشهواتنا ومخالفاتنا هي اللي أدت إلى أن يكون عندنا مجتمع بهذا التناضف. يعني وراه ما حد داري أنه الاقتصاد في الإسلام مشروع.
1: نعم،
0: ما حد داري أنه مثل هذه المظاهر سيئة دخيلة على مجتمعنا. كل الناس دارين، حتى من يفعلها، بس خلاص إبليس ومن يتكلم بهذا الكلام يظنون أنه رجعي، وأنه هذا ما ضد التحضر وضد مدري
1: تقدم
0: للعلم. يعني السنوات القادمة إذا لم يقوم فيها أهل الحل والعقد ومن أهل الاختصاص من علماء وحتى منظمات مجتمع مدني ككل، كتاب وغير ذلك، إذا ما وقفوا وقفة جادة، تعالوا خلونا نجتمع. خلونا نجتمع نناقش مثل هذه الأشياء ونشوف ما هو الحل. إذا اتفقنا على أنها خطأ لابد نوضع لها حل. إذا واحد عنده وجهة نظر يبينها لنا، خافوا نحن مخطئين. إذا واحد عنده وجهة نظر على هذه الأمور وأن هذه ما فيها أي حل، تعالوا خلونا نجتمع، مو كل واحد يغرد في وادي. إذا مثل هذه الأمور ستحتاج إلى يعني تحتاج إلى ورشة عمل وتكاتف أفراد المجتمع ككل. عندها ستقضي على عنوسة، ستقضي على مظاهر، أما كل يغرد وكل يتكلم فأظن أن الأمر يحتاج إلى جدية أكثر من هذا.
1: نعم أستاذ الكريم، هل هناك يعني آثار أو نتائج سلبية متأثرة على عزوف الشباب للزواج؟
0: طبعا آثار سلبية، انتشار الزنا، انتشار اللواط، انتشار المصايب هذه، ليش اسمه إدمان على مواقع المصايب هذه الإباحية وغير ذلك. يا أخي والله العظيم لو شرع، يعني نحن مشاريع الزواجات الجماعية هذه جزاهم الله خير من قام على فتحها وعلى إعانة الشباب على الزواجات الجماعية، وفوق هذا أشياء مفتوحة للشباب.
1: صح،
0: مفتوحة، وصار المعصية سهلة جدا على كثير. فالواحد يقول لك أنا ليش وجع راسي يروح الزوج ويفتح لي بيت وبغى لي بصالب، خلينا احنا نسوي المصايب هذه.
1: طبعا في نص ذكرته جريدة العرب أن أكثر الشباب يفكرون بمنطق لماذا يتزوجون رسميين وينفقون الآلاف من الأموال ويبقون متقيدين بارتباطات أسرية، ولذلك يميلون إلى الحرية ما دامت عندهم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج.
0: شفت مثل هذه جريدة رسمية نشرت
1: هذا الكلام.
0: هذا الآن الجريدة الرسمية يفترض أنه هذا باطل، هذا الكلام باطل. سيدنا عمر يقول أميت الباطل بالسكوت عنه ولا تثرثر فيه فيطمع الشامتون، وقال إن لله عبادا يظهرون الحق بذكره ويميتون الباطل بهجره. هذا كلام باطل، مفروض أنه
1: ما
0: هذا يهيج الشباب. شوف هذا الكلام وإن كان صحيح في الواقع، إن كان هو صحيح في الواقع، لكن تناقل مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقال أبدا. يعني هذا كأنكم يا شباب افعلوا ما تريدون، ليش تروحون تتكلفون ولا تروحون تتزوجون ولا افعلوا ما شئتم،
1: علاقات مفتوحة عندكم،
0: سووا اللي تبغونه. هذه الأشياء هي التي أعانت الشباب، وشباب يقول لك خلاص والله صدق الكلام،
1: كلام مكتوب منشور يعني.
0: خلينا احنا وأقول للشباب يا جماعة من أراد أن يتزوج فإن الله سيعينه. في الحديث ثلاثة حق على الله عونهم، المكاتب يريد الحرية،
1: الحرية نعم،
0: والناكح يريد العفاف، وهذا لا، والكذلك لا، منهم ثلاثة مذكورين في الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الحرية، هو ذا العبد يريد الحرية، وعد باقي واحد ثالث ربما غفلت عنه الآن. فهذه الأشياء التي ممكن أن تفعلها ويعينك الله سبحانه وتعالى.
1: هل عليه؟ طيب أستاذ الكريم،
0: كون أنك أنت تقول أنا أتبع، هذا كلام باطل، شوف هذا كلام يعني باطل، لا يمكن، لا ينبغي. ومن يستعفف يعفه الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يستعفف يعفه الله. فإذا استطعنا أن نشيع تشجيع الشباب على الزواجات ونسهل أمامهم ولا نسوي التعقيدات هذه الأشياء. حتى أنا جلست مع بعض الشباب يقول والله أصحابي يا أخي، أنت أصحابك سووا لك هذا الشرح وسووا لك الحفلات وسووا لك كله، الآخر من أصحابه ما عنده أصحاب، فأنت الآن سنيت سنة سيئة يا أخي. حتى أصحابك قل لهم يا أخي هاتوها لي فلوس، هي هاتوها لي فلوس تنفعنا أنا بعدين، بعد
1: تسديد الديون وغير ذلك.
0: أما حفلات صاخبة بمئات الآلاف، والعجيب أدري كيف العقول تصل إلى هذه الدرجة من الانحطاط، الله أعلم، ما أدري.
1: أستاذ الكريم، لا شك أن هناك العديد من النصائح والتوجيهات لحث شبابنا على الزواج، ممكن أستاذي تذكر لنا البعض لنختم بها حلقتنا هذه؟
0: هذه قد الآن نصحنا كثير من الشباب، وهذا النصيحة التي ممكن أن يكون يعني ممكن أن نعمل بها. اعلم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء، وفيه تكاثر به أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اسعى إلى ذلك جاهدا، واعلم أنه أول مشروع ناجح تمشي في طريقه إذا استخدمت القواعد في صحة البدايات. واعلم أن الزواج إعفاف لك وإعفاف لأسرتك ولزوجتك، وأيضا زرع بذرة كاملة للمجتمع. فنحن نريد للشباب أن يقومون ويتعاونون، يتعاونون فيما بينهم البين على إعفاف بعضهم البعض، يساعدون أنفسهم في تكاليف الزواج مثل ما يساعدون في الحفلات. ومن هذا قول أنا بأدفع، أنا قصك يا فلان، قال والله أنا أشوف الوليمة ما قدرت أني أدفع حقها، سوي الوليمة على قدر ما تقدر، وذا نحن بنساعدك فيه. تحتاج إلى ذهب، هذا مبلغ هي تشتري به ذهب. إذا وجدت هذه الثقافة، وجد هذا الهم في قلب كل شاب، بنقضي كثير على أمور العنوسة، وبنتبع أمثال هذه الأشياء التي تبعد الشباب عن عمل هذه السنة وفعلها فعل صحيح. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالخير والبركة.
1: آمين إن شاء الله. جزاكم الله خير أستاذي الداعية عمر بن سالم الراعي، وأحسن الله إليكم. الشكر أيضا موصول لكم أنتم إخوتي الأكارم لطيب متابعتكم وحسن استماعكم. نلقاكم دائما على خير وفي خير، كما يحلو لنا أمل اللقاء بكم دائما وأنتم بأحسن حال. إلى الملتقى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.

منبه الطاعات. بر الوالدين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. متفق عليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعين الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر، والتي ستصادف الأيام الآتية الخميس والجمعة والسبت القادمة بإذن الله تعالى، عن عبد الملك رجل من بني قيس بن ثعلبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأمرهم بصيام أيام البيض ويقول: هن صيام الشهر أو قال الدهر. رواه الإمام أحمد. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
3: تعلن لكم إدارة الدورات بحارة عديد الشرقية عن إقامة الدورة التعليمية والتثقيفية 20 بعنوان: فهمي لشريعتي مفتاح هدايتي وسعادتي، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والأساتذة. موعد الانطلاق ابتداء من السبت 15 من ربيع الآخر 1448 للهجرة، ولمدة شهر كامل. الزمان يوميا بعد صلاة العشاء ولمدة نصف ساعة فقط عدا الخميس. المكان: مسجد حسن الكاف بحارة عديد الشرقية بتريم. كونوا معنا، معا نرتقي بالعلم والإيمان، والدال على الخير كفاعله.
4: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح غير متبين غير متحقق من المعلومات، وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20 30 100 200 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
5: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: تاب ولم يجعل له عوجا، فهدانا الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب من الضلالة وبصرنا بعد العناية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة أن خصنا بأشرف كتاب أنزله وختم به الكتب السماوية، وأن بعث إلينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ختم الله به الرسالات، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وإنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه المجالس التي نتلقى فيها من أعظم عطايا المولى سبحانه وتعالى، وهو التدبر والتذكر لكتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى يثني دائما على أولي الألباب وأولي الأبصار المتدبرين الذين يتأملون. الله سبحانه وتعالى منحهم هذا العقل، وخص الإنسان من بين سائر الموجودات والمخلوقات بالعقل. وأعظم وظيفة لعقل الإنسان هي تفكره في عظمة المولى سبحانه وتعالى، ومعرفته بجلاله، ومعرفة وحيه وشرعه ورسله وأنبيائه. وظيفة العقل أعظم وظيفة له، وظائفه كثيرة، وظيفة تلو وظيفة، ومن الوظائف شريف ومنها أشرف، ومن وظائف العقل قبيح وأقبح. لكن ينبغي للمؤمن بل ولكل مكلف أن يستخدم العقل في ما خلق له وفي أحسن وظائفه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن العظيم كون الله، كون الله المقروء. قال الله لنبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القراءة لا تتوقف عند قراءة الألفاظ، والقرآن شريف، ألفاظه شريفة وأداؤه شريف وتجويده شريف، لكن يقرأ الوجود بأكمله، كل الوجود، ويتدبر ما يمكن أن يبصره في هذا الوجود وما لا يبصر. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الوجود هذا كله لله تبارك وتعالى، والإنسان مأمور أن يقرأ هذا الوجود بأكمله ويتأمله في صنعه وتدبيره وإنشائه وإبداعه واستمراره وإتقانه وانتظامه. قال الإمام الغزالي: وليس التفكر في مخلوقات الحق سبحانه وتعالى وبدائع صنعه أن يتفكر في زرقة السماء ولمعان النجوم وغبرة الأرض. قال: لا، هذا حتى البهائم تشارك فيه، تنظر السماء في زرقتها والأرض في غبرتها والنجوم في لمعانها، لكن في المبدع المنشئ الذي أنشأ ودبر ونظم وجعلها مستمرة على نظام ثابت ودقيق وعجيب لا يتغير ويتدرج. نظام خلق الله تعالى متدرج قائم على الأسباب والحكمة ليدل على كمال قدرة الله وكمال عظمته جل جلاله وتعالى في علاه. وليست الأشياء تنشأ كذا بدون ترتيب ولا بدون تنظيم ولا بدون تدرج، لا، تبدأ في ضمن تدريج ثابت لا يستطيع أحد أن يحضرها من غير هذا. فلا يخلق من الإنسان إلا إنسان، ولا من الحيوان إلا حيوان بأي صنف بأي نوع، ولا من الثمار والأشجار إلا نفس الثمر ونفس النبات لا يتغير، لا يكون من النخلة زيتون ولا من الزيتون نخل ولا من الرمان تين ولا من البر ذرة أبدا. كل العناصر ثابتة في نفس خلقها وتدبيرها، ما ليه ما تتغير؟ ما تخطئ؟ أين العقل الذي فيها؟ أين العقل المدبر الذي يدبر لهذه النخلة هذا الثمر نفسه عام عوام 20 عام 30 عام بنفس لونه بنفس طعمه، ما يحصل في أي تغير؟ ولا النواة نفسها عندما توضع في الأرض لا تنبت غيرها أبدا، هي نفس النواة ستنبت في وقتها المحدد في موسمها الدائم الثابت. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، آيات الكون هذا كله وفي الأرض آيات للموقنين وليتذكر أولو الألباب. عندما يتأملوا هذه الآيات ويتدبرونها ويقرؤونها ويفكرون فيها يحملهم على التذكر لعظمة الخالق جل جلاله وتعالى في علاه ولجلاله ولكمال قدرته، فيصيروا في هذه الحياة في عبودية لهذا الخالق، إنما يحملهم ذلك على العبودية لله. قال الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العزيز المنزل على أشرف رسول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما هي أوراق، وإن كان الأوراق لها شرف ولا هي حروف والحروف لها شرف، لكن سر هذا الكتاب العزيز، سر النبوة نزل في قلب رسول الله: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وإنما يحمل أسرار هذا الكتاب العزيز من أحسن التلقي عن هذا الرسول، آمن به وصدقه ووالاه وعظمه وأحبه وعرف كمال صدقه وتبليغه عليه الصلاة والسلام، فينتقل هذا السر ويسري من قلب رسول الله إلى قلب المتلقين قلوب المتلقين الأوائل، انتقلت إلى قلوبهم أسرار الكتاب ومعاني الكتاب ومفاهيم الكتاب، لأنهم أحسنوا الولاء والصدق والإيمان والتعظيم والمحبة لمن أنزل الله الكتاب على قلبه. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، حقيقته في صدور الذين أوتوا العلم. والأوائل الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين تلقوا هذا القرآن بالتصديق لرسول الله والإيمان والمحبة والتعظيم والولاء والنصرة له وفداءه بأرواحهم وأنفسهم، فسرى إليهم ما سرى من آثار الكتاب العزيز. وبقي هذا السريان لسر الكتاب ونوره وحقيقته مستمرا في الأمة. لمن؟ لمن أحسن التلقي، من أحسن التلقي من التابعين عن الصحاب عن الصحب الكرام هو الذي ينتقل إليه نور الكتاب وينتقل إليه سر الكتاب العزيز. وهكذا، وإنما ميزت هذه الأمة بالإسناد، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن الإسناد للرواية، والإسناد للدراية، والإسناد للمعنى، والإسناد لحقيقة هذا الدين وحقيقة هذا الإيمان والتعظيم لله ولشعائره والتي منها رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه العزيز. إذا قالوا الدين تعظيم الدين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التعظيم من تقوى القلوب لا من تقوى الجوارح، من تقوى القلوب. ولذا قال سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، آمنوا به تصديقا وتعظيما ومحبة وأدبا. يغضون أصواتهم عند رسول الله، دخلت قلوبهم المختبر، مختبر التقوى. لماذا؟ لأن هذا أعظم شعائر الله. إذا ما عظمه كيف بيعظم الله شعائره؟ ما جاء على طريق تعظيم الله ولا تعظيم شعائره، لأن هذا أعظمها صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء أن أعظم شعائر الله الكتاب العزيز والرسول صلى الله عليه وسلم والكعبة المشرفة والصلاة والصوم، أعظم شعائر الله تبارك وتعالى. وقال العلماء إن مقاصد القرآن ما شاء الله، هذه السور المعلومة 114 سورة، سورة التي نزلت منجمة مفرقة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة، وآيات كثيرة ومواضيع كثيرة وتوجيهات وتشريع وعدل وأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان الذي يحمل هذه الأمانة بحقها ويأخذها عن أهلها ويتلقاها بهذا الإسناد بالقلوب السليمة الطاهرة النقية المؤمنة، يسري إليه ما يسري من ذلك النور ومن ذلك السر للكتاب العزيز وللسنة المطهرة، بقدر ما عنده من صفاء وطهر ونقاء في القلب ومحبة وتعظيم لله ورسوله وآل بيته وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. قال العلماء القرآن له مقاصد أساسية. معظم الآيات والتوجيهات والإرشادات والخطابات ترجع إليها. وإن كان البعض يظن أن القرآن خلاء عن الوحدة الموضوعية كما يقولون، آيات تتكلم عن كذا بعدها آيات تتكلم في موضوع ثاني بعدها آيات في موضوع ثالث في نفس السورة. قال العلماء ومنهم الشيخ محمد سعيد البوطي حفظه الله في كتابه لا يأتيه الباطل، عنوان الكتاب هكذا لا يأتيه الباطل، لأن مقاصد القرآن الأساسية بعد تحدثه وإجابته عن هذه الشبهة، القرآن له مقاصد أساسية ثابتة هي المقصودة كلها من المكلفين أن يعوها ويتدبروها. أولها التوحيد، توحيد الحق جل جلاله، وإلهكم إله واحد، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، وصفات الله وأسماؤه كلها لكن أشرف مبحث في هذا الفن وفي علم التوحيد والوحدانية، ولذلك سموا العلم كله علم التوحيد، وأنه فيه صفات الله 20 ندرسها، فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني واحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء، هذه صفاته. لكن لأن أشرف مباحث الفن الوحدانية سمي علم التوحيد. وحدانية الله تبارك وتعالى، كل العوالم والأكوان والمتحركات والساكنات صامتة، ما أنزلت كتاب ولا أرسلت رسول ولا بعثت خطاب، كلها صامتة، لا السماء أرسلت ولا الشمس أرسلت ولا السحاب أرسل ولا الأرض ولا الجبال، كلها خلقه. لما تحدث عن وحدانيته وخلقه لها صمتت كلها ولم يتكلم أحد، لم يتكلم أحد، كل العوالم صامتة، وكتاب الله ووحيه وخطابه هو الموجود في تلك العوالم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، جل جلاله وتعالى في علاه. التوحيد وكل صفات الله مندرجة وداخلة، أن صفات الله الواحد القديم الأزلي القائم بذاته الحي القيوم القادر على كل شيء والعالم بكل شيء. قال العلماء إن آية ذكرت صفتان من صفات الله وهي أساس صفات الكمال، قال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء قادر على كل شيء وعالم بكل شيء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ذكر العلماء في تفسير الذرة أقوال، ومنها ما نقل عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه أنه قال: هي الهباء الذي يرى عند دخول الشعاع من شق الباب، مثاله من شق الباب، من شق النافذة، من شق ضيق، لما يدخل الشعاع في أول النهار أو في آخره ترى الشعاع دخل، ترى هباء وذرات تتحرك لا تستطيع أن تلمس منها شيء ولا تحس منها شيء ولا تجد شيء في يدك ولا في بدنك ولا في ثوبك، هذه الذرة وأصغر منها، وما كان أصغر من تلك الذرة. ما يعزب عن ربك، لا يعزب عن إرادته هذه الذرات، ولا تعزب عن قدرته، ولا تعزب عن علمه، كلها وراءها كل عوالم الوجود صغرت أو كبرت، قلت أو كثرت، تناثرت أو اجتمعت، كلها لا تعزب عن إرادة الله ولا عن علمه ولا عن قدرته. الله خالق كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. أول هذه المقاصد الأساسية القرآن التوحيد، ثانيا النبوة. الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء وذكر إرسالهم وذكر أسماء الأنبياء 25 الذين يجب على الإنسان معرفتهم وأولو العزم من الرسل، والقرآن نازل على إمامهم صلى الله عليه وسلم. ذكر من آمن بهم في كتابه العزيز ومن صدقهم ومن كذبهم وعاندهم، وذكر كيف أجابتهم أممهم وبماذا عاملوهم، كذبوهم، خطأوهم، آذوهم، سبوهم، أرادوا أخذهم واستئصالهم وإخراجهم من الوجود، ولقد همت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليدحضوا به الحق. والحق ما يدحض، الحق ثابت ناصع باقي، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم ذكر الله مصير الذين آمنوا بالرسل واتبعوهم وصدقوهم، ومصير الذين كذبوهم وآذوهم وعاندوهم وقاتلوهم. كيف كان المصير؟ كان المصير النجاة لمن آمن والسعادة، والخزي والهلاك لمن كذب وعاند وأصر على الظلم وأصر. والأنبياء بعثهم الله أمناء صادقون أهل فطنة عليهم الصلاة والسلام، متخلقون بالأخلاق الكريمة، أخلاق عالية في معاملتهم، في عدلهم، في صدقهم، في إكرامهم للغير، كل ذلك كان منهم. والأخلاق ده من أعظم الأشياء. بعض العلماء يرى أن الأخلاق تفوق المعجزات، تفوق الخوارق العادات، لأن عفوهم ومسامحتهم وصبرهم ما يتجلد له ملوك ولا زعماء ولا قادة. من أين يأتون بهذا الصبر، من هذا العفو وهذه المسامحة؟ من أين يأتون بها؟ كيف تقدر النفوس والقلوب عليها؟ تقال بعضهم لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة إلا أخلاقه الكريمة لكفى لمن يتأمل ويتدبر. ومع ذلك جاءت خوارق العادات على أيديهم، المعجزات التي أعجزوا بها عجزوا العقول عن تصنيفها وعن تكييفها، عجزت العقول وعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثلها. من الإنس والجن في زمان الأنبياء قدر لمعارضته ولعناده ولشره ولمكنته وقوته ولأتباعه، وقدر أن يعارض الأنبياء بمثل معجزاتهم وخوارق العادات التي أظهروها؟ لم يوجد أحد. هي المعجزة الأمر الخارق للعادة على سبيل التحدي للإنس والجن أيا كان، كلهم عاجزون عن ذلك. وإلا لو قدروا على مثل ذلك لجاءت معارضة صحيحة للأنبياء، ولكن لم يقدروا على شيء من ذلك مع دعواهم. بعضهم يدعي العلم، بعضهم يدعي القوة، وبعضهم يدعي، ومع ذلك ما صدر منهم شيء. كل ذلك أتوا به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالقرآن يتحدث بهذا الحديث عن النبوة والأنبياء لتعلق مكانة الأنبياء في القلوب،

وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. هؤلاء أرسلهم الله، بعثهم لهداية الخلق، حكمة ما يقدر أحد يتجاوزهم، ولا ينال هداية إلا عن طريقهم، عن غير طريقهم لا توجد هداية ولا سلامة ولا نجاة ولا خلاص. فالسلامة والنجاة والسعادة والخلاص في اتباع أولئك الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتده بهداهم عليهم الصلاة والسلام. والثالث العدل، الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليعلموهم وليزكوهم وليتلون عليهم ما أنزل الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكي نفوسهم، يطهرها من طبائعها ومن شرورها ومن آفاتها الكثيرة وظلماتها. الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة هو واسطتهم العظمى إلى هذه التزكية، ويزكيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، إيمانكم به وتصديقكم ومحبتكم وتعظيمكم له من أعظم الطرق لأن تتزكى نفوسكم. والله سبحانه وتعالى قد كلف الإنسان بهذه التزكية من أجل من كسب والسعي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم المزكي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالعدل، فتهذيب النفوس هذا عدل يقيمه الإنسان، أمره الله به أن يقيم هذا العدل في تربية نفسه على الأمانة والصدق والعدل والمحبة والتواضع والبر والصلة واحترام الكبير وأخراج الرعونات من القلب من سوء الظن بالخلق، التكبر عليهم والمغالبة لهم وتصنيفهم. ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من العدل الذي يقيمه الإنسان في نفسه، والعدل الذي يقيمه في أهله، والعدل الذي يقيمه في مجتمعه، والعدل الذي يقيمه في أولاده، والعدل الذي يقيمه في أصحابه، كل ذا. والشرائع التي جاءت لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذا عدل، هذا من العدل الذي يجب أن يفعله الإنسان. فالعدل منه واجب والإحسان زيادة ومبالغة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر الله بالصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا عدل أمر الله به، وأمر بتطهير القلوب وتنقيتها وتصفيتها عن جميع الرذائل والخبائث، هذا عدل. وإن زاد وترقى هذا إحسان منه. العدل. والرابع الحشر، نذكرهم بوحدانيته وبالأنبياء وبالعدالة للنتيجة الحتمية الأخيرة المترتبة على استقرار المكلفين إما في الجنة وإما في النار. وكم ساق الحق سبحانه وتعالى لنا في كتابه العزيز من التذكير باليوم الآخر والتذكير بالآخرة: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، لتذكرهم للقيامة وللوقوف بين يدي الله والرجوع إليه. قال: هذا استخلاص إلهي لأولئك الذين يذكرون ذلك اليوم. ومن يتعامى أو يتغافل أو يتناسى، هذا كما قالوا مثاله مثل النعامة. النعامة إذا رأت الأسد وخافت أن يفترسها تدس رأسها في التراب.

0: تأمل القرآن وتدبره هذا الذي يراه الإنسان، كلها ترجع القرآن كله يرجع إلى هذه الأربعة الأشياء، يعمل الإنسان فيها نظره وتدبيره، يتفكر ويتأمل. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما خلقوا شيء. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ما يستطيعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الله خالق كل شيء. جاء في المسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق كل صانع وصنعته. الصانع وصنعته في الحقيقة خلق الله جل جلاله وتعالى في علاه، لأنه عدم أصله. الله آتاه روحا وآتاه جسدا، قال العلماء وإن الله خلق الأرواح والأجساد وفروعهما، فالأفكار اسمه الابتكار أو الإبداع أو التصنيع، هذا فرع، فرع للروح. والله خلق الفرع وخلق الأصل وخلق الأجساد وفروعها، الحركات فروع، فروع الأجساد، والتصنيع عشه فكرة وحركة وجاء التصنيع. فمن الخالق، من الصانع؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتدبر هذا الكتاب وللتذكر بما فيه، وأن يرزقنا حسن التلقي لأسراره وحسن التلقي لنوره، حتى نكون مخلصين لله في تلاوته وفي العمل به وفي الإيمان به. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، اللهم فعنا بالقرآن وجازنا بالغفران، واجعلنا عبيد أحسان لا عبيد امتحان، اللهم اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار بمحض فضلك يا رب العالمين، وانفعنا به وبكل آية منه وبكل حرف منه نفعا ننتفع به في قلوبنا وأسرارنا وأرواحنا لا يفارقنا طرفة عين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في صفات بعض الأساتذة المارقين وذكر التشبه وتسويد الشعر. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العوالم كلها وعد

سميات يحلق صباحا لحيته وقد يبقي شعرات غير لخلق الله يتصاغر أمام الغانيات وكم سواه يحلقون متشبهين بالشقات فرار من سن الكبر إلى الصبا والصبوات والله يبغض شيخ يتصابى بفعل المغريات ما فائده والشيب خط والضوء

واتبع طريقة شافعك تعطى الشفاعة والنجاة في عادتك وعبادتك وفي المنام واليقظات. أمر بتوفير اللي حاطاها عليه أزكى الصلاة. أفتى الأئمة الأربعة بحرمة الحلق بتات لقول طه المصطفى عليه أفضل صلوات. احفوا الشوارب خالفوا الكفار وارخوا اللحيات. زينه من الله للرجال كما الذوائب للبنات. حلق القفا كذا اللحى شغل المجوس أشقى الشقات. والقص عادة قوم لوط قصوا لأجل الفاحشات. يعزر القاضي بغير حلق اللحى بعض العصات. فعجب لمن يصبح يعزر صورته بالحالقات. طه وصحب وتابعين كانت لحاهم موفرات. فاختر لنفسك ما ارتضى المختار لك تعطى النجاة. واشبه نبيك وانت حي والقاه بها بعد الممات. خذ زينتك البس قميص مع العمامة للصلاة. وكشف راسك في الصلاة مكروه قاله الرواة. ووضعها فوق القلانس من علامات النجاة. هي فرق بين المسلمين والمشركين شر العدات. بلا مروة من كشف في السوق ركبان ومشاة. قال النبي عز العرب هذه العمائم يا دعاة. إن أهملت فالعز ضاع ما بعد ذا إلا الدنات. فمن يشابه غير طه قد وقع في مشكلات. ومن أحب أخلاق قوم حب التشبه بالصفات. يا أيها المتشبهون بالضالين والضالات. لم تشبه الكفار إلا في الأمور الساقطات. في حلق لحية أو لباس أو في سفور أو مغريات. لم تشبهوهم في صناع سلاحهم والطائرات. حتى تقوموا لجهاد هذه الفئات الضالات. ماذا الجواب للرسول عليه أزكى الصلوات؟ إن قال أنا نهيتكم عن هذه المشابهات. أما بلغكم ما زجرت عن التشبه بالغواة؟ فمن تشبه بأناس يصير منهم في الصفات. إن سعداء فهو سعيد وأشقياء ففي الشقات. شرحت ما ينفعكم في ذي الحياة والممات. ملتكم خير الملل عليا وهن السافلات. فإن تمسكتم بها صرتم على الدنيا ولاة. العز في الدنيا لكم فوق نعيم الآخرات. والعز في المتابعة والذل في المخالفات. تركتكم على الطريق الواضحات المشرقات. فيها بيان كل شيء

نور وحسنات. الشعرة بحسنة احذر تزيل الشعرات، ومن أزال الشيب زال منه الوقار والنور فات. وترجع الشعرات في حشره رماحا طاعنات، فأكرم لشيبك واخضبه بأحمر وأصفر سابغات، كما أمر خير البشر، واحذر سواد قوم طغاة يسودون للافتخار أو لرغوب الناقصات. أول مخضب بالسواد فرعون طاغوت العصاة، ورد حديث في غنية الجيل نبراس التقات، يسود الله وجه من سود لشيب الشعرات. وأنهم لا يروحون ريح الجنان الخالدات، حرام تسويد الشعر إلا لأهل المعركات، مجاهدين الكافرين للدين لا للحريات. لأجل إرهاب العدو بأن أعداه قوات، أو امرأة لأجل زوج لأجل نقص الرغبات، من سود أهلا للجهاد فقد عصى خير الهدات. وفي زواجر بن حجر هو من كبار المعصيات، ومن ترخص يقتحم أخطار سود مظلمات، يقول قد كان فلان يصبغ وهو أتقى التقات، وكان بعض أصحاب طه يصبغون الشعرات، ما صح ذا ما صبغوا إلا لأجل الغزوات. لو اقتديت بمن ذكرت في

بل صرتم لغيركم إذا راكم مضحكات ينظر بعين السخرية ويكثر التأملات فلو ترى من صاروا أستاذا لتعليم البنات يمشط ويتزين صباح يستقبل المغفلات يضغط إذا صافح قليل وكيف حال الضائعات وانسخنت أحضر

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني. خضار وفائدة.
1: الفاصوليا الخضراء واسمها العلمي فاسيوليس فولغاريس أحد أهم أنواع الخضروات اللذيذة والمفيدة، لأنها غنية بالمعادن والعديد من العناصر المهمة لجسم الإنسان، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والكلوروفيل، ما يجعلها تمنع تأثير بعض المواد المسرطنة على الجسم. ومن أهم ما يميز الفاصوليا الخضراء أنها تزيد الخصوبة وتعزز فرص الحمل وتساهم في حماية الحامل والجنين، ولا سيما أنها مصدر هام لفيتامين جيم والحديد، كما أنها مصدر جيد لحمض الفوليك الذي تحتاجه الأم وجنينها خلال فترة الحمل، ويمنع حمض الفوليك تراكم أحد الأحماض الأمينية التي تعيق تغذية الخلايا الدماغية وإنتاج هرمونات السعادة في الجسم. لذا فالفاصوليا الخضراء مفيدة في علاج الاكتئاب وتنظيم النوم والمزاج والشهية، وتحتوي الفاصوليا على كمية كافية من فيتامين كاف، مما يجعلها تساهم في تحسين بنية العظام وتقويها. ومن فوائد الفاصوليا الخضراء أنها تعزز صحة القلب وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لاحتوائها على نسب جيدة من الألياف التي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم. وتساهم الفاصوليا الخضراء في التخلص من السمنة، لأنها تتميز باحتوائها على كميات قليلة من السعرات الحرارية، فنصف كوب مقطع من الفاصوليا الخضراء فيه 20 سعرة حرارية فقط، مما يجعلها مفيدة في النظام الغذائي الصحي. فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: خضار وفائدة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعين الكرام بصوم الأيام البيض من هذا الشهر والتي ستصادف الأيام الآتية الخميس والجمعة والسبت القادمة بإذن الله تعالى. عن أبي عثمان النهدي أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر، وصوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر. رواه الإمام أحمد. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
3: تعلن لكم إدارة الدورات بحارة عديد الشرقية عن إقامة الدورة التعليمية والتثقيفية 20 بعنوان فهمي لشريعتي مفتاح هدايتي وسعادتي، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والأساتذة. موعد الانطلاق ابتداء من السبت 15 من ربيع الآخر 1448 للهجرة، ولمدة شهر كامل. الزمان يوميا بعد صلاة العشاء ولمدة نصف ساعة فقط عدا الخميس. المكان مسجد حسن الكاف بحارة عديد الشرقية بتريم. كونوا معنا، معا نرتقي بالعلم والإيمان والدال على الخير كفاعله.
4: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره، دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا ثجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحيمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا بعابس ولا مفند. هذا سيدنا محمد،
5: اللهم صل وسلم.
4: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره. ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي قال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل رسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم، وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

كم من رجال أجسامهم ضخمة كالجمال وعقولهم صغيرة كعقول العصافير، وكم من رجال أجسامهم نحيلة وعقولهم راجحة وعلمهم غزير. ومنهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، صعد يوما على شجرة فضحك أناس من نحول ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين. قال ابن مسعود: لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا، وهو أول من جهر بالقرآن عند الكعبة. كان ابن مسعود من أعلم الناس بكتاب الله. قال رضي الله عنه: ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان أقرأ الناس للقرآن، ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ القرآن عنه، فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. كان شديد التواضع للناس لا سيما لطلبة العلم. قال عبد الله بن مسعود: والله لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثيتم على رأسي التراب. ومشى يوما فتبعه بعض الناس فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: لا. قال: ارجعوا، فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. كان قدوة في الخير. قال عبد الرحمن بن يزيد: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا، أي في حسن هيئته وهديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، من ابن أم عبد. توفي ابن مسعود سنة 32 للهجرة بالمدينة النبوية، ودفن بالبقيع وهو ابن 64 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: عليه وعلى آله.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم، بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: إن الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر 1 والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر 3 والأربعاء والخميس.
1: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.

0: والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

هم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والحروب والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ونجي المستضعفين والمظلومين من المسلمين، وكلاءهم وانصرهم وتولهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وادفع واصرف عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والغاصبين والمفترين عاجلا غير آجل بما شئت بقدرتك يا أقدر القادرين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر.

الله. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

محفظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست

ناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون

العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك يظنون الأوهام السادرة القلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، سخرت الجبال الحديد لداود، سخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان. سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا بحر الآخرة. سخر

الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك اسميني منك وصلني بك اقمني بشهودك

يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا، قرب علينا المسافات، سلمنا من العلل والآفات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعين الكرام بصوم الأيام البيض من هذا الشهر والتي ستصادف الأيام الآتية الخميس والجمعة والسبت القادمة بإذن الله تعالى. عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الصيام فقال: الأيام البيض 3 أيام من كل شهر. رواه الطبراني. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.

أسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

سبحانك الله ربا لا شريك له في الملك، وهو الإله الواحد الصمد، لك السماوات والدنيا مسبحة، وكل ما ولدت أنثى وما تلد. أنت الكريم الذي من لطفه سند لكل عبد ضعيف ما له سند. إن أصبح العبد يوما عنك مبتعدا فإن حلمك عنه ليس يبتعد. أنت المعين لنا في كل نائبة لا يستطاع عليها الصبر والجلد. إذا أردنا سوى ملجاك ليس نرى، وإن طلبنا سوى جدواك لا نجد. إذا نصرت

0: السلام عليك يا عم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا صالح. ادخل يا ولدي ادخل ادخل.
0: أدخلك الله عز وجل فسيح جنانه يا عم.
1: صحبة إن شاء الله. تعال تعال. خيرا يا صالح، تبدو كالمهموم، هل من شيء؟
0: لا ليس بي من هم يا عم مسعود.
1: يا صالح.
0: نعم يا عم مسعود.
1: إن لك أموالا.
0: نعم.
1: فهل أخرجت الزكاة؟
0: سأفعل ذلك عصر هذا اليوم إن شاء الله.
1: بادر إلى ذلك يا بني، بادر إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وتذكر دائما قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: واعلم يا ولدي أن الزكاة خير نماء للمال وخير حارس له من الشر.
0: ليتك تزيدني من هذا يا عم مسعود.
1: حبا وكرامة. دقائق وأكون قد وقعت على خبر ملائم أخبرك عنه لتعم الفائدة.

نعم يا عم مسعود، هي حكاية سويلم بن الطرماح، فاستمع. عاش سويلم بن الطرماح معاصرا لولاية هشام بن عبد الملك، وكان ذا مال ونعمة، ودأب حياته كلها ينفق في سبيل الله من صدقة وزكاة. خرج ذات يوم في تجارة له، وأوغل في البلدان يبيع ويشتري، حتى إذا انتهى من ذلك حمل ماله الحلال في صرة وقفل عائدا إلى بلده. وفي الطريق افتقد الصرة والمال، وأيقن بعد بحث أنه قد أضاعها، فما كان منه إلا أن فتش ونقب وبحث دون جدوى، وأخيرا قفل عائدا إلى منزله في مكان آخر يبعد مسافات كبيرة عن بلد سويلم. كان ثمة شاب كسول يكره العمل ويعيش مع والدته. كانت والدته تحضه على العمل والكسب دون جدوى، وأخيرا خرج يسعى وقادته خطواته إلى كهف في العراء، فإذا به يلتقي عند الكهف برجل عجوز يعيش في عزلة. ألقى عليه السلام ودخل، فرأى ما أذهله، رأى صرة حبلى بالمال، وعندما اقترب منها صاح به العجوز: يدك، هي أموال سواك، أموال رجل صالح هو سويلم بن الطرماح، وهي في انتظاره. كان لصوت العجوز الآمر وقعه في نفس الشاب، فارتدت يده وتسأل عن الحكاية. قال العجوز: وجدت هذه الصرة العام الفائت، ووجدت في حاشيتها اسم صاحبها مطرزا بالخيط الأخضر، وما علمت بمكانه إلا منذ أيام بعد أن سألت وسألت، تجده في دمشق، اذهب إليه وأحضره ليأخذ ماله. وسارع الشاب إلى دمشق وعثر على سويلم وأحضره، وتسلم سويلم أمواله. وهنا سأله الشاب: هل كنت تعلم أنك من الحظ الحسن بحيث يعود إليك مالك بعد عام؟ قال: عام؟ قال: قد علمت فقط أنه من الحلال. وسالت دمعة على وجه الشاب، ثم إذا به يعترف بصوت متخاذل: كنت قد خرجت لقطع الطريق والسرقة، فكان أن فتح الله علي بدرس لا أنساه، الحلال.

0: هل عدت يا صالح؟
1: نعم يا سعيد، هذا أنا.
0: تعال، الرسالة في انتظارك. ومن دون توقيع كالعادة.
1: أريني. هل اطلعت على مضمونها يا سعيد؟
0: حاشا أن أفعل، الرسالة لا تخصني يا صاحبي، لذلك لم أسمح لنفسي بالاطلاع عليها، إنما أحب أن أسمعها.
1: حسن، اسمع، الرسالة تقول: من الناصح إلى صالح، هل من فتى ظريف معاشر لطيف يسمع من مقالي ما يرخص اللآلي؟ أمنحه وصية سارية سرية تنير في الدياجير كلمعة السراج، رشيقة الألفاظ تسهل للحفاظ، حادث بها القريحة في معرض النصيحة. أنا الشفيق الناصح، أنا المجد الصالح، إن تبتغي السلامة وتطلب الكرامة أسلك مع الناس الأدب، ترى من الدهر العجب. هذه الوصية للأنفس الأبية، أختارها لنفسي وإخوتي وجنسي، وصية تصحبها التحية، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: ما أحسنها من وصية،
1: ولكن الأسلوب في كتابتها مغاير لما عهدته من رسائل ذلك الذي يصر على كتمان اسمه.
0: من الواضح أنها من منقوله وليست من مقوله.
1: هذا صحيح،
0: وجزاه الله خيرا في ذلك.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
1: أريد أن أطرح سؤالا في اللغة قبل الشرح يا نعمان.
0: ماذا يا صالح؟
1: يقول الحديث الشريف لا يلدغ، فما الفرق بين اللدغ واللذع؟
0: حييت يا صالح. اللدغ ما يكون من ذوات السموم، واللذع ما يكون من النار. سبب الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر، فذكر له فقره وعياله، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء، وعاهده أبا عزة ألا يحرض عليه ولا يهجوه، فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاء، ثم أسر يوم أحد فسأله المن، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين. ثم قال صلوات الله عليه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. على المؤمن أن يكون حازما حذرا فطنا، لا يؤتى من ناحية الغفلة فيلدغ مرة بعد أخرى في أمر الدين أو الدنيا، وعليه أن يعتبر في المستقبل بحوادث الماضي. إنه صلى الله عليه وسلم لما رأى من نفسه الزكية الكريمة الميل إلى الحلم والعفو عن أبي عزة فعل، ولما رأى وجوب الحزم كان الحازم، فمقام الحلم مندوب إليه ولكن مع المؤمنين، وأما الأعداء فلهم الغلظة. ألا ترون إلى قوله تعالى في وصف الصحابة: بسم الله الرحمن الرحيم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم. ولعلكم عرفتم بهذا أن الإيمان لا يتفق والغفلة، بل يقتضي الحذر والحيطة، وأن أولئك الذين يضحك عليهم ولا يتعظون بالماضي ولا يستفيدون من التجارب لم يكمل الإيمان بعد في نفوسهم. فالمؤمن كيس حذر من خلقه الاعتبار بكل بلاء، ويقول سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، صدق الله العظيم. المؤمن صادق القول وفي العهد، ليس الغدر من شيمته، لأن الغدر يخل بنظام الحياة ويفسد على المرء تدبيره لمصلحته، وهو ضرب من الكذب، والكذب أس النفاق. اللهم نعوذ بك من شر النفاق والمنافقين.
2: آمين.
0: اللهم أدم التراحم بيننا أمة متلاحمة.
2: آمين.
0: وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين الأحياء منهم والأموات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: أراك تهم بالرواح يا صالح.
1: أريد أن ألحق بسعيد وأن لا أبطئ عليه.
0: لن تذهب قبل أن تستمع إلى حكاية حضرتها خصيصا من أجلك، وتفسيرا لما قمت به وعمك مسعود من تعهدك ورعايتك.
1: نعم يا أبا أحمد.
0: يحكى يا ولدي أن رجلا فاضلا قد كبر وأسن، وكان له ولدان هما نجيب وعامر، وأحب ذلك الرجل أن يترك لولديه نصحا ثابتا وعمليا من بعده، فطلب إلى كل منهما أن يغرس شجرة في بستان ملحق بالبيت، ففعل كل منهما ذلك. اهتم نجيب بالشجرة، تعهدها وهي مجرد نبتة صغيرة، وصار يتردد على سقايتها وتشذيب فروعها وأغصانها، في حين ترك عامر شجرته تنمو على هواها وكما يتأتى النمو دون تعهد أو رعاية. مرت سنوات ثلاث وكبرت الشجرتان، وعمد الرجل المسن إلى أمواله فجعلها قسمين متساويين، وجعل كل قسم منهما في عب شجرة من الشجرتين، ودعا بولديه وقال: نصيب كل منكما في عب شجرته فدونكما وذلك. وصعد كل منهما يرتقي شجرته، فما الذي حصل؟ عاد نجيب بنصيبه خلال دقائق، فشجرته مشذبة سهلة المرتقى، في حين كابد عامر المشقة وأذته الأشواك والأغصان، وتعذر عليه الوصول إلى عب الشجرة، ونزل عنها وهو في حالة يرثى لها. وهنا اغتنم الأب الفرصة وقال يوضح ما يريده: الرعاية، الاهتمام بالعمل، وحسن استثمار ما لديك، وحسن تعهدك له واهتمامك به. وهكذا الدنيا يا ولدي، عليك أن تجعل مسالكها سهلة عن طريق الاهتمام الصحيح بتلك المسالك. الزبدة لا تجتنى من اللبن،

0: هات هات فكاهة أخرى يا أبا هازم.
1: يا أبا هازم،
2: سأل المدرس تلميذه الصغير: ما هو الطائر الذي لا يقدر على الطيران ويسحو قبل الجميع وينبش الأرض طول يومه بحثا عن الرزق؟ قال التلميذ:
3: هذا أبي يا أستاذ.
2: سأل صديق صديقه: من أرضعتك؟ قال: ما أرضعتني قط سوى أمي. قال الصديق: قد علمت أنه لا يصبر عليك سوى أمك. قال المؤلف لصديقه: مشكلتي أنني كلما أطلت السهر في الكتابة لا أقدر على النوم. قال الصديق: اقرأ ما تكتبه تنم.
0: هات غيرها يا أبا هازم.
2: كان رجل من الأزد يكره النحات المغالين، فالتقى بيونس النحوي وأصغى إليه وهو يتحدث حول النحو. سئم الأزدي وقال: وددت أن يونس هذا في جوفي ويضرب وسطي بالسيف.
0: هات اللغز الآن، يكفي ما سمعنا من فكاهة.
2: إيه، أفلا يحسن أن ننتظر وصول صالح وسعيد؟
0: لماذا لا نعمد إلى ذلك من دون صالح وصاحبه؟ فلنفعل ذلك ولو لمرة واحدة.
2: أرأيت يا مسعف، روادنا غير موافقين، فالكل يحفظ الوداد لصالح وسعيد، فلننتظر إذن.

0: هذه هي الحكاية بكل تفاصيلها يا صالح.
1: هكذا إذن، لا دين في ذمتك لأبي، وكل الحكاية أن العم أبا أحمد قد انتدبك لملازمتي وتثقيفي والأخذ بيدي.
0: نعم، ووجدت الآن أنه من المناسب أن أكاشفك بذلك.
1: قد كان الخير، وأخذت منك كل الإفادة يا سعيد.
0: يفرحني أنك تقبلت الأمر بصدر رحب.
1: ولماذا لا أفعل؟ إنما أراد العم أبو أحمد بي الخير وأنت كذلك، ولكن تبقى حكاية الرسائل التي تريدني بالنصح ومن دون توقيع.
0: من يدري، لعلك تقع ذات يوم من على مرسلها.
1: حسنا، فلننسى هذا الموضوع الآن وهلم بنا إلى مجلس أبي هازم.

0: الاثير.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكل في انتظار وصولك يا صالح، أنت وسعيد. يريدون مني أن أطرح اللغز.
3: صدقت، قد قدمنا متأخرين فمعذرة، وهات اللغز يا أبا هازن.
0: لغز صغير وخفيف.
4: هذا لا يعني أنه سهل حله.
0: من يدري، إنه من 13 كلمة فقط. هاته: اسم من هاج خاطري أربع في حروفه، فإذا زال ربعه زال باقي حروفه.
4: وتسمي هذا لغزا صغيرا وخفيفا؟
3: إنه لغز عسير. لا ضرر في محاولة التوصل إلى حله، وخير لنا أن نكتبه.
0: لا مانع عندي في الإعادة، حضروا للكتابة.

0: هات يا أبا هازم، الكل جاهز للكتابة؟
1: نعم الكل جاهز.
0: اسم من هاج خاطري أربع في حروفه، فإذا زال ربعه زال باقي حروفه.

0: ما رأيك يا سعيد؟
1: هو اسم من 4 أحرف.
0: نعم، 4 في حروفه، فلنعرض الأسماء من ذوات الأحرف 4.
1: لو فعلنا لاستهلكنا أكثر من نصف الأسماء المعروفة، إن هذا ليس بالنهج العملي.
0: فمن أين نبدأ إذن؟
1: من البيت الثاني. فإذا زال ربعه زال باقي حروفه.
0: التعقيد كله في هذا البيت، وحتى نعمد إلى إزالة ربعه يجب أن نعرفه. هل يمكنك أن تحدد ربع شيء ما دون أن تكون على معرفة به؟
1: كلا.
0: فكيف نعمل إذن؟
1: يجب أن أعترف بأني عاجز دونه.
0: أما أنا فلا، لا أحب الاعتراف بالعجز، عودتني التجارب ألا أفقد الأمل. فإذا زال ربعه زال باقي حروفه.
1: أنت تفسر الماء بعد الجهد بالماء يا صالح، فربع الاسم هو حرف واحد، لأن الاسم هو من 4.
0: نعم نعم.
1: فهل يمكن الحرف أن يكون متعادلا مع 3؟ فإذا زال ربعه زالت بقية حروفه.
0: كلا، مبدئيا هذا لا يمكن.
1: ناهيك عن حقيقة ثابتة، فالربع الذي يجب أن نزيله هو في أول الاسم أو في آخره. هلم إلى مجلس أبي هازم
0: دون أن نجد الحل.
1: لا شيء يمنع التعاون مع الآخرين. هلم.

0: ما هذه الجلبة وما هذا اللغط؟ هل كنتم تتوقعون أن أطرح من الألغاز السهل منها؟
1: نطالب بالمعقول، بالوسط، لا بالمعجز ولا بالسهل.
2: أجل أجل
1: عاد صالح، هل وقعت على الحل يا صالح؟
0: كلا. وأنت يا سعيد؟
3: حاولت دون أن أوفق.
0: اسمعوا جيدا، اسم منهاج خاطري أربع في حروفه، فإذا زال ربعه زال باقي حروفه، هو الغزال. الهدوء الهدوء، لماذا تعجبون؟ الاسم المطلوب غزال، أزيل الحرف الأول الذي هو ربعه، فما الذي يبقى؟ يبقى زال. واللغز يقول فإذا زال ربعه زال باقي حروفه.
4: أسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

خضار وفائدة. البامية تعرف في الدول العربية بأسماء متعددة، حيث يطلق عليها في تونس والجزائر اسم القناوية، وفي المغرب تعرف بالملوخية وبالإنجليزية أوكرا، كما يطلق عليها الكثيرون في مصر اسم ويكا، اسمها العلمي أبلموتس إسكولنتس. من الخضروات اللذيذة والمفيدة، وهي ثمار تحتوي على الكثير من البذور، وللبامية العديد من الفوائد، فهي تحتوي على أحد أهم أنواع البروتينات المساهمة في مقاومة نمو الخلايا السرطانية، وخاصة سرطان الثدي، كما تساعد على تقليل فرص الإصابة بسرطانات القولون والشرج. والبامية غنية بالألياف، لذا فهي تساعد على التقليل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والجلطات. وكذلك يوصى بها في برامج الحمية الغذائية لتنظيم الوزن والتخلص من السمنة، فهي تساعد على مقاومة الشعور بالجوع وكبح الشهية، وتحوي كمية قليلة من السعرات الحرارية. فنصف كوب من البامية المقطعة والمطبوخة يحوي 25 سعرة حرارية فقط، وتساعد الألياف الغذائية الموجودة في البامية على مقاومة الإمساك وتحسين الهضم، كما أن القوام اللزج للبامية يساهم في علاج الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي. والبامية غنية بفيتامين كاف، لذا فهي مثالية لتقوية العظام وتحسين صحتها، إذ يساعد الفيتامين كاف على تحسين صحة امتصاص الكالسيوم الضروري لتقوية العظام. وأحد أهم فوائد البامية أنها تساهم في السيطرة على مستويات السكر في الدم، وتحسن جودة النظر، وتقاوم أمراض الكبد، وتمنع تصبغات البشرة، وتضفي عليها إشراقة ونضارة، كما تساهم في ترطيب الشعر وفروة الرأس. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

0: من صمت نجا، كف عليك هذا، فليقل خيرا أو ليصمت. توجيهات نبوية كريمة بحفظ اللسان وإمساكه عن الشر والأذى. فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذا فإن من كمل عقله أمسك لسانه إلا من خير. فاللسان كالنفس، إن لم تشغله بالحق انشغل بالباطل. فمن إشغاله بالحق أن يكون في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى، وإلا فسينشغل بالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونشر الباطل والقول على الله بغير علم، ولكلا الانشغالين جزاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فكل ما خرج منه يرصد ويكتب ويجمع ويحفظ لينشر يوم الدين. فإما خيرا يجازى عليه أجرا وثوابا، وإما شرا يجازى عليه إثما وعذابا. قال تعالى:
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: فالمسلم العاقل أشد ما يكون حذرا من زلات لسانه، فإنه مما يورث الندامة يوم القيامة. فما أعظم الحسرات حين يرى الإنسان حسناته وقد ذهبت إلى ميزان غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.

النجوم هي مصابيح السماء، بها يهتدي أهل الأرض إلى طرقهم في سفرهم برا وبحرا، والعلماء هم مصابيح الهداية، يدلون الناس على الخير حيثما كانوا، ومنهم الفقيه الإمام عالم المدينة ومفتيها سليمان بن يسار المدني مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. كان أبوه يسار فارسيا، قال ابن سعد كان ثقة عالما رفيعا فقيها كثير الحديث، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. قال أبو الزناد كان ممن أدركت من فقهاء المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قولهم سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، وعد بقيتهم. كان سليمان من أوعية العلم. قال قتادة قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فقالوا سليمان بن يسار. وقال الحسن بن محمد بن الحنفية سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب، وكان السائل يأتي سعيد بن المسيب فيقول له اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي اليوم. كان متعبدا كثير الصيام، من أهل بيت تقوى وصلاح. قال ابن حبان كان سليمان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم وعباد التابعين. مات سليمان بن يسار سنة 79، وقيل غير ذلك، وهو ابن 73 سنة، رحمه الله ورفع درجته في المهديين.

0: سورة الكافرون سورة مكية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تعبدون
1: لا أعبد في الحال ما تعبدون أي ما تعبدون من الأصنام
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد
1: المعنى ولا أنتم عابدون في الحال ما أعبد وهو الله تعالى وحده
0: ولا أنا عابد ما عبدتم
1: أي في المستقبل
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد
1: وذلك أن الله تعالى علم منهم أنهم لا يؤمنون
0: لكم دينكم ولي دين
1: المعنى لكم دينكم أي الشرك ولي دين أي الإسلام وهذا قبل أن يؤمر صلى الله عليه وسلم بالحرب وحذف ياء الإضافة القراء السبعة وقفا ووصلا وأثبتها يعقوب في الحالين.

الحق واضح، والله تعالى يهدي إليه من استهداه، فمن كان يبحث عن الحق فلا بد أن يصل إليه بإذن الله. ومن الباحثين عن الحقيقة أبو عبد الله سلمان الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، يقال له ابن الإسلام وسلمان الخير. خرج من قريته جي من بلاد فارس إلى الشام باحثا عن الدين الحق، ثم إلى العراق، وما زال يتنقل بين البلاد حتى أخبر أن نبي آخر الزمان يهاجر إلى المدينة، فرحل إليها مع قافلة فغدروا به وباعوه ليهودي، حتى التقى سلمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجد فيه علامات النبوة التي أخبر بها فأسلم، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم حيث وضع يده عليه فقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. كان من علماء الصحابة، قال معاذ بن جبل: التمس العلم عند أربعة، عند عويمر أبي الدرداء، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام. ومن فطنته أنه في غزوة الأحزاب أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، فقال: يا رسول الله، إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا. فأعجب رأي سلمان المسلمين وأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نصائحه العظيمة التي صارت مثلا عبر الأجيال قوله لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. كان من الزهاد المتواضعين والكرماء المنفقين، كان يتصدق بعطائه أي راتبه كله، ثم يعمل الخوص ويأكل من كسب يده، ولا يقبل من أحد شيئا، وكان يجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. فقد اشترى طعاما من السوق ليدخره، فقيل له: تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت وتفرغت للعبادة وأيس منها الوسواس. توفي سلمان الفارسي بالمدائن

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: bisa kalau itu. Mending sih tak ada siapa.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله يا ربنا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحيني وانت على كل شيء قدير. امسينا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق.

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا

لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتم إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتم إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتم إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتم إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم

0: إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم

وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماء

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استهل الصلاة، تقارب وتراس وسائل الأقدام، اعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Allahu Akbar. Sami' Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك دارك دار السلام تبارك تعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت لا ينفع ذو الجد منك الجد. اللهم أنعمني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

تاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها

أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب

أتطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا التقوى والاستقامة وأعذنا أخذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو والسميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا.

الشر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا

الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير.

يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا.

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل كساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته وأطمة زهراء وعلي بن أبي طالب وابنه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات من ضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مثوبات من ضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين ووصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعي من الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم
ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويولي ولاة بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمهدين والمعتدين من قريب أو بعيد يرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله. تعالى علينا افتح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. إن الله يصفهم السلام والعافية ردهم إلى أوطانهم بعد قضايا أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتك الستر عنا.

عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمة

والقبول وتمام.

إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، ومن وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله. مبدأ الصف من خلف الإمام، ثم ميمنة، ثم ميسرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك وبحمدك اللهم أنت السلام. لا إله إلا الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت ولا ينفع بالجد منك الجد. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنا أمرت ولا محمد محمد محمد الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر

العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أدبا وأخرى أقبالا صادقة وجود قابلة قلبا حاضرة لأن من أهل الشكر أهل الذكر العبادة والحقيقة الوحيدة الأدب طمأنينة وسكون وثبات على ما يرضيه والأنس به بطاعته ويرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه بغير ضراء مضرة كذا من ضرة زينة بزينة المال بأن أهداة المدينة بغير من الأرض عافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: أما الآن تقضون أوقاتا مفيدة إن شاء الله تعالى مع العلم النافع، حيث تتابعون إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الثلاثاء المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين. سنكون متصل الإمام عبد الله الإمام العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال: فصل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرى أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا، ويقول: من سرق له متاع أو ضاع منه شيء فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لزم رجل غريما له بعشرة دنانير، فقال: ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه بها من وجه غير مرضي من وجه غير مرضي، فقضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه، وقال: الحميل غارم. وكان الوجه المذكور هو أنه أصابها من معدن كما في رواية أخرى. فلما قال له صلى الله عليه وآله وسلم: من أين هذا الذهب؟ قال: من معدن. قال: لا حاجة لنا فيه، ليس فيها خير. ثم قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب التفليس والحجر وبيان فضل إنظار المعسر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني شكايته وحبسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه. وقال لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ومن وجد سلعة باعها من رجل عند ذلك الرجل وقد أفلس فهو أحق بها من غيره. وفي رواية: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. وفي رواية: أيما رجل باع متاعا أفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وكان سعيد بن مسيب رضي الله عنه يقول: إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب.
2: نعم.
3: اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يتحدث الشيخ رضي الله عنه في هذا الفصل عن ضمان الدرك، وذلك أن يضمن ضامن لبائع إذا باع ثمن الثمن للمشتري لو خرج الثمن مستحقا ليس من حقه وليس من ملكه أن يسلم له الثمن أو يضمن للمشتري إذا أخذ البضاعة من البائع أن البضاعة لو خرجت مستحقة أي ليست للبائع أنه يرد إليه ثمنه. وكان صلى الله عليه وسلم يرى أن الضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا وبحيث أنه الضامن يؤدي ولكن لا تبرى بذلك ذمة من خرج المال مستحق الذي في يده سواء كان البائع أو المشتري. ويقول من سرق له متاع أو ضاع منه شيء فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن سواء. إذا أخذ السارق المتاع وباعه على واحد وقد يبيعه الواحد على الثاني والثالث فإذا وجد صاحب المتاع متاعه بعينه فهو أحق به أي مالكه ويرجع الذي اشترى على المشتري يرجع على المشتري على البائع الذي باع عليه وإن كان ثاني البائع أيضا اشترى فيرجع على البائع حتى استقر الحال على الذي اختطفه أو سرقه على سرق ذلك المال. وصاحب المال أحق بمال ما دام موجودا بعينه. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لزم رجل غريما له بعشرة دنانير فقال ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل يعني كفيل لك فتحمل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه فأتاه بها من وجه غير مرضي كما فسره قال له من أين هذا الذهب قال من معدن قال حاجة لنا فيه ليس فيها خير أي في ضم هذا الذهب والفضة ونحوها وإنما الخير في إخراجه قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال الحميل أي الكفيل غارم. يقول لا الشافعية أن ضمان الدرك اشترط له قبض الثمن فلا يصح ضمان الدرك قبل قبض الثمن لأن الضامن إنما يضمن ما دخل في يد البائع ولا يدخل الثمن في ضمانه إلا بقبضه ويكون المضمون دينا صحيحا والدين صحيح ما لا يسقط إلا بالأداء والإبراء فلا يصح بغيره ما كان بدل الكتابة فإنه يسقط يسقط بالتعجيز إذا عجز المكاتب أو تخير أن يفسخ الكتابة وإنما يكون في الدين الصحيح الذي لا يسقط إلا بالأداء. ثم ذكر بعد ذلك الباب التفليس والحجر وبيان فضل إنظار المعشر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد ظلم الواجد الذي عند يجد ما يستطيع الوفاء به وما يستطيع به قضاء دين وأداء الحق هو يجد ذلك ولكنه يلوي يتملص ويراوغ في ويؤخر القضاء لي الواجد ظلم كما جاء في الرواية الأخرى مطل الغني ظلم أي مماطلته ومراوغته ظلم لي الواجد ظلم يحل عرضه يعني شكايته وعقوبته يعني حبسه لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته يشير إلى أن للنفوس البشرية آفات وتتشبث بالموتى ويثقل عليها أداء الحق الذي عليها، فحذر صلى الله عليه وسلم وزكى هذه النفوس بوضع هذه التنبيهات والأحكام. قال ابن عمر: لما أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه وقال: الغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ومن وجد سلعة باعها من رجل عند ذلك الرجل وقد أفلس فهو أحق بها من غيره. فلما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له ما دامت موجودة بعينها. فصاحبها أحق بها دون بقية الغرماء. يقول: بما تقدم معنا من حبس أيضا الكفيل إذا امتنع عن الوفاء، مثل الواجد الذي لا يؤدي ما عليه يحل عرضه وعقوبته ليه في ذلك، فكذلك الكفيل بمال المستحق إذا لم يوفي المكفول ما عليه أو مات معسرا لتخلفه عما التزمه، وذمته مضمومة إلى ذمة المكفول بالمطالبة، فجاز حبسه كما يجوز حبس الأصل. كما قال لنا الحميل غارم، وجاء عن شريح القاضي قال: لا يحبس الكفيل وإذا غاب المكفول حيث لا يجب عليه إحضاره. ثم أن الإفلاس معناه في الاصطلاح أن يكون الدين الذي على الرجل أكثر من ماله، سواء لم يكن له مال أصلا أو له مال إلا أنه أقل من مقدار دينه. من غلب دينه ماله سمي مفلس، لأنه مهما كان عنده مال كثير والدين أكثر منه فهو مستحق الصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم فيسمى لذلك مفلس. أيوة. فجعل الحاكم المدين مفلسا بمنعه من التصرف في ماله، وليقوم به الحجر على المفلس. أيوة. يقول: أيما رجل باع متاعا أفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمن شيء فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. شان واحد من الغرماء، وكان سيد بن سيما يقول: إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب، فلا يكون إلا لما ذكرنا من ضرورة وحاجة أو مقصد حسن مع نية الوفاء، وإلا فالدين لغير ذلك شيء ديني. وتقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله حذر من الـ من الـ من الـ من وفاة المرء وعليه الدين، وأخبر أنه تحبس روحه حتى يقضى عنه دينه إلى وغير ذلك مما ورد من التحذير، وأنه صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأخذ الدين وهو ينوي أن لا يفي به أنه سارق، أنه عند الله سبحانه وتعالى يعد سارق ما دام له نية أن يماطل في القضاء وأن لا يقضي الذي عليه. فإذا وجد الغريم عين ماله فهو أحق به، إذا وقع الحجر على المفلس فوجد أحد أصحاب الديون نفس المال الذي أعطاه إياه، عين مال التي باعها لهذا المفلس وأقبضها له. فإذا هنا القول للعلماء، القول الأول أن بيعها أحق بها بشروطه كما ذكر، وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل، فقالوا هو أحق بمتاع هذا ما دام نفس المتاع موجود، وعليه الجمهور وكثير من الصحابة والتابعين أنه كما جاء في الحديث هو أحق بمال ما دام بعين موجودا، ومن أدرك ماله بعين عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، والحديث في الصحيحين وغيرهما. وهذا عقد يلحقه الفسخ بالإقالة، فجاز فيه الفسخ لتعذر العوض. سواء. ثم القول الثاني عند أبي حنيفة هذا والكوفة، هو قول ابن سيرين أنه ليس أحق بها بل في ثمنها أسوة الغرماء وإن وجد عين متاعه. ولكن ما سمعته من الحديث يدل على ما قال الجمهور. اقرأ فصل.
1: وكان صلى الله عليه وسلم يحجر على المدين ويبيع ماله في قضاء دينه، وحجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه في ماله وباعه في دين كان عليه، وكان معاذ شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فكلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبوا، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. وكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما يستحلفان من ادعى الإعسار بالله تعالى إنه لا يجد ما يقضيه من عرض ولا ناض، ولئن وجدت من حيث لا تعلم لتقضيه أو لتقضيه، ثم يخليان سبيله. وكان عثمان وعلي رضي الله عنهما يحجران على المبذر في ماله ويمنعانه من التصرف حتى ينصرح حاله، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يثمى بعد احتلام، وكان صلى الله عليه وسلم يرى البلوغ بالاحتلام أو بلوغ 15 سنة، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول احتلمت وأنا ابن 12 سنة، وكان الحسن بن صالح رضي الله عنه يقول أدركت جارة لنا كانت جدة ولها 21 سنة. وقال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة يوم قريظة من أنبت يعني عانته فاقتلوه، ومن لم ينبت خلوا سبيله، وفي رواية من كان محترما أو أنبت عانته قتل ومن لا ترك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك اليوم كثيرا اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا.
2: لأن سيدنا سعد حكم فيهم بقتل مقاتلتهم وهم البالغون من رجالهم، فكان يتعذر بعض شبابهم أنه لم يبلغ بعد، فجعل علامة البلوغ الإنبات، وكان يحجر على المدينة ويبيع ماله في قضاء دينه، حتى أجل سيدنا معاذ عليه رضوان الله كان شاب سخي لا يمسك شيء، ينفق يدين ينفق حتى أغرق ماله كله في الدين. وأتى النبي كلمه ليكلم غرماءه ليساعدوه يحطوا عنه شيء، كلمهم بابوا ليردون حقهم كامل. فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ما له حتى قاموا معاذ بغير شيء. وهكذا إذا عسر ولم يستطع الوفاء بالدين. وما تقدم معنا من المسألة أن من وجد عين المال في مال المفلس فهو حقب من غيره، إنما يكون ذلك بشروط، يكون المفلس قد ملكها قبل الحجر لا بعد، أما إذا كان باع عليه بعد أن حجر عليه التصرف في ماله ثم قال أراد أن يفسخ ذلك فليس البايع حق بها، لأنه باعها وقد حجر عليه فهو واحد من الغرماء. أما إن كانت باعها عليه قبل الحجر ووجدت بعينها فهو أحق بها. وكذلك يقول الحنابلة تكون السلعة باقية بعينها ولم يتلف بعضها، فإن تلفت كلها أو تلف جزء منها كما لو انهدم بعض الدار أو تلفت ثمرة البستان مثلا لم يكن للبيع الرجوع وكان أسوة للغرماء. وأخذوا عموم قول من أدرك ماله بعينه عند رجل الإنسان، قالوا إذا قد نقص معاده بعينه فيكون أحد مثل الغرماء. والمالكية والشافعية يقول إن تلف كله سواء هذا صار واحد من الغرماء، وأما إذا تلف بعضه فهو أحق بذلك البعض الباقي من ماله. وهكذا يشترط بعضهم أن تكون السلعة عند المفلس على حالها التي اشتراها عليها، فإن انتقلت عن الحال التي اشترى عليها بعد إشراء لها قال إحنا بما يزيل اسمها منع ذلك الرجوع. مثل إيش؟ مثل باع عليه قبل حب مثل حنطة قام طحنه، قال هذا الطحين حق الحنطة حقي التي كانت، أو باع عليه ثياب فصلها، أو كام اللي باع عليه غنم ذبحها قال دي الغنم ذبحها حقي، أو نجر الخشب أو نحو ذلك. يقول الحنابلة هذا إذا قد تغيرت عن حالها فليس أحق بها. يقول الشافعية إن لم تزد القيمة بهذا الانتقال رجع ولا شيء للمفلس، وأما إن وإن نقصت فلا شيء للبايع إن رجع به، ما تأخذها خذها ولعدلك شيء. القيمة الآن نقصت مثلا بعد ذبحها وبعد وإن بتأخذها بعينها خلاص ما عدلك شيء بخلها، وأنت واحد من الغرماء وخذ ثمنها كامل. فإذا كان زادت بهذا الانتقال فيباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد فقط، المفلس له نسبة ما زاد ومقدار الثمن يرجع إلى لصاحب الأصل. أما لما حولها زادت قيمتها، ما دام زادت قيمتها فمقدار القيمة يرجع لصاحب الأصل والزايد فوق ما المفلس لبقية الغرماء. أما إذا نقصت نقول لصاحبها أن بتأخذها فيه ما عاد لك شيء، ما عاد تطالب بشيء، وإن بتتركها فوق المال فأنت واحد مع الغرماء تأخذ لك من الذي يصيبك من مال المدين هذا أو مال المفلس هذا وهكذا. أما إذا لم تتحول وبعد أن تصرف فيها ونقلها بقي الثمن نفسه هو أحق بها صاحبها ويعطى إياها. نعم. وكذلك ألا يكون هذا الاسم له المبيع زاد زيادة متصلة، كيف مثل السمن كبر، وكذلك له تجدد الحمل ونحو هذا، فالزيادة المتصلة المتولدة عند عند عند المالكية والشافعية لا تمنع الرجوع، في رواية عند الإمام أحمد أنها تمنع الرجوع، الزيادة المتصلة. المالكية يخيرون الغرماء بين أن يعطوا السلعة أو ثمنها الذي باعها به إذا كانت زيادة متصلة، أما الزيادة المنفصلة ما تمنع الرجوع إلى الأصل. والثمرة والولد سواء نقص بها المبيع أو لم ينقص، إذا كان نقص صفة كما تقدم معنا أنه إذا نقص وأراد أن يأخذها ولا شيء له غيرها، وأما إذا زادت فله من ثمنها بمقدار ما له، والباقي حق للمفلس فوق ما يدفعه لبقية الغرماء. وهكذا يقول علي رضي الله تبارك وتعالى: وكان أبو بكر وعمر ما يستحلفان من ادعى الإعسار، يقولها فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مصر، أنه لا يجد ما يقضيه، لا هناك عرض ولا ناض، يعني دنانير ولا دراهم، ولئن وجدت من حيث لا وجدت ما تعلم لا تقضيه، ثم يخليان سبيله إذا حلف على ذلك. سيدنا عثمان وعلي رضي الله عنهما يحجران على المبذر في ماله الذي ينفقه انفاقا زائدا على المعتاد وفي غير المصلحة، يمنعان من التصرف حتى ينصلح حاله. يقول لا يتم بعد احتلام، فإنما اليتيم غير البالغ، الصبي غير البالغ، فإذا بلغ انتقل إلى حد الرجولية وانتفى عنه اليتم. وذكر علامات البلوغ بعد ذلك، إما بالاحتلام أو بلوغ 15 سنة كما عليه الجمهور، وفي قول عند الحنفية بأنه 18 سنة، وقيل أن ذلك سن الرشد. قال تعالى: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وكان المغير بن شعبة يقول: احتلمت وأنا ابن 12 سنة. والحسن بن صالح يقول: أدركت جارة لنا جدة وهي بنت 21 سنة، كيف هذا؟ يقول إنها بلغت صغيرة وهي بين 9 فتزوجت فحملت، فجاءت إذن ببنت بلغت وهي في 9 فتزوجت وجاءت ببنت، فصارت ذيك جدة وعاد عندها سنها 21 سنة، 9 حقها و9 حقها 18، وفي خلالها حمل دي وحمل دي، عادها بنت 21 سنة وقدها جدة، قال مع بنت وبنت بنت. وهذا يحصل نادرا. يقول وقال كان صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة يوم قريظة: من أنبت وجعل ذلك علامة. وقال الشافعي: إنما العلامات إما الاحتلام والمراد بخروج المني في نوم وقضاء أو الحيض بالنسبة للمرأة، كذلك إذا حدث بعد 9 سنين، وإلا بلوغ 15 سنة كما هو عند الجمهور، والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة وتحفنا بالكرامة، فرّي كروبنا وكروب المسلمين في المشاكل المغرب، ودفع السوء عنا وعنها لا إله إلا الله، وألهمنا رشد في الحركات والسكنات، وأعذنا من كل موجب حزن ودامة في الدنيا برزخ يوم القيامة، وأصلح شؤون الأمة وكشف الغمة عنا وعنهم وجلى كل ظلمة، ودفع كل نقمة، وعامل بمحجود الفضل والرحمة، ختمنا بكم حسن وأرضنا في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الثلاثاء بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب.

يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله الملك الجليل الخلاق الذي نوع مننه على خلقه سبحانه وتعالى في كل ترتيب واتساق وفي كل تهيئة وإرفاق وفي جميع معاني الذوق والمحبة والأشواق لمن أتاهم ذلك على المراتب المتباينة المتقاطرة في شؤون ذلكم العطاء الراق. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إذا ولع في قلب عبده المؤمن حبه كان له من الولع والشوق ما لا يطفأ إلا بحر ما لا يطفأ حرارته إلا بالتلاق. أرسل إلينا عبده المصطفى عظيم الأخلاق وجعله خير من على السبع الطباق وجعله الأصل والمنبع والمعدن لعجائب جوده والإكرام والإشفاق على جميع الخلق بمختلف المعاني في كل التقاء وافتراق. اللهم أدم صلواتك على المجتبى المختار سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار، من أسمعته ما لم تسمع غيره وأسمعت به غيره ما أسمعت مما يليق بالكرم والمبرة، ومن أشهدته ما لم تشهد سواه وأشهدت به سواه ما أشهدت من عظيم الإحسان والجود ولذة المناجاة. صل معه على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك البالغين في التفضل منك والتكريم أعلى دراه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن ربنا الإله العظيم الكريم جل جلاله قد أنعم على جميع الكائنات والمخلوقات بالإيجاد ثم الإمداد، وكان الإيجاد منه على صور مختلفتين وعلى مراتب متعددة ومتباينة، منها ما نستقرئ كونه جمادا أو نباتا أو حيوانا أو إنسانا أو جنا أو ملكا، ومنها ما لا تبلغه قراءتنا ولا تستوعبه مداركنا من شؤون الخلق بأصنافهم، وكلهم في قبضته وتحت حكمه، وكلهم صنعه وخلقه، وكلهم عبيده، وكلهم راجعون إليه جل جلاله وتعالى في علاه. وكان مما أكرم به الكائنات حتى الجمادات منها الإخراج من العدم إلى الإيجاد، ثم ما جعل لها على قدرها من وصول معاني قوله إليها. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ولكن هذا النداء والخطاب من وراء الحجاب وبمعنى غيبي معنوي أوسع منه وأرفع وأقوى ما كان من خطاب العقلاء. والعقلاء كما قال الله تعالى في البشر: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكان من أعظم ما خص الله به هذا الجنس المميز من بقية أجناس الوجود، وهو الإنسان والآدمي. وحيه على الأنبياء وخصوصا الكتب والصحف التي أنزلها عليهم يخاطب بها خلقه بواسطتهم وعلى ألسنتهم، وكان ذلك من أعلى ما يتحصل عليه الإنسان في هذه الحياة، وأن يعي ويفقه خطاب مولاه وإلهه الذي براه وأنشاه وأوجده وأبداه وأمده بأنواع إنعامه وإسداه تعالى في علاه. فكان من كرم الله أن وعى أو كان من كرم الله أنواع من تفضله في الخطاب لهؤلاء المميزين من الخلق. وكان منه ما أكرمهم سبحانه بالخطاب حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام: ما من نفس تخلق من بني آدم إلا وقد أخرجت من ظهر آدم وصلبه وجمعوا في نعمان الأراك. وخاطبهم ملك الأملاك: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم في قراءات ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. في ذلك المجمع كان الإمام والمقدم نبيه المشفع الإمام المقدم نبيه المشفع صلى الله عليه وسلم. آه
2: قال بلى فقالوا بلى وسجد فسجدوا. ثم ما كان من وحي الله إلى آدم وخطابه سبحانه وتعالى لآدم وحواء اسكن الجنة وكلا منها، ثم ما كان من خطابه لهم ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو مبين. ثم ما تتبع من الوحي لآدم عليه السلام وما بلغه أبناءه أولاده أبنان وبنات، ثم ما تتبع من بقاء النبوة ووجود الوحي من الله بواسطة الملائكة أو من وراء الحجاب فيكلم الأنبياء ويبلغون الكلام للعباد. وكما أشرنا من أعظم ذلك ما أنزله من الكتب والصحف وهي كثيرة، والذي ذكر لنا في القرآن منها الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. فهي من أعظم نعم الله على العباد، وقد تنعم خيار الأمم السابقة بأسرار الوحي المنزل على أنبيائهم مددا من الأزمان، ثم يطرأ عليهم في كل أمة أن يبدأ فيهم التحريف والتبديل والتغيير ويشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ويبدأ انقطاع هذه النعمة على أكثر الله أتباع من أولئك الأمم الذين اتبعوا الذين حرفوا وبدلوا حتى لا يبقى إلا القليل وأقل القليل من الذين لم يزالوا متمسكين بأصل الوحي والتنزيل ويرددونه. ولم يزل الأمر كذلك في أمة بعد أمة حتى أنعم الله بإتمام الوحي والتنزيل بالكتاب الذي أنزله على خاتم النبيين أهل الكرامة والتبجيل سيدنا محمد. وقال عن ذلك وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي مصدق جميع الكتب التي أنزلناها من قبل، ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وذكر لنا نعمته علينا بهذا القرآن وقال فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال لنا تبيانا لكل شيء، وقال لنا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال لنا كتاب أنزل إليكم ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب، وقال سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إن الذين يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فكنا أمام هذا الكتاب العظيم ما بين ظالم ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله، خلصنا الله من الظلم وصفانا ونقانا ورزقنا الاقتصاد وأكرمنا بالسبق مع السابقين، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكان هذا من الفضل العظيم الذي أوتيناه و وكل ووكل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتبيانه لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال له فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتنذرهم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكان النعمة العظمى في هذه في القرآن الكريم والمقصود الأكبر إيصال العباد إلى الله جل جلاله ودعوتهم إليه، وما عدا ذلك فمتفرع عن ذلك. وفي ذلك جعل الإمام أبو حامد الغزالي من جملة كتاب إحياء علوم الدين كتاب آداب تلاوة القرآن، وقال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله امتن على عباده بنبيه المرسل وكتابه المنزل عليه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الضياء والنور، وبه النجاة من الغرور، وفيه شفاء لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو الذي آمنوا هدى وشفاء ومن لم يستشفي بالقرآن فلا شفاه الله. اللهم اشفنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وعلمنا القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون، فسلمنا من الآفة، وإن بيننا وبين نبينا اليوم 14 قرن مضت نحن في 15 منها، فلم يتبدل من الوحي الإنزلي القرآن الذي نطق به لا سورة ولا آية ولا كلمة ولا حرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، نفس الألفاظ كانت تجري من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم وتخرج وتجري على لسانه نفسها لعندنا الحمد لله. أما الأمم السابقة استحفظوا على الكتب فلم يحفظوها وبدلوا وغيروا، اشتروا بيت الله ثمنا قليلا، من فضل الله علينا تولى حفظه الكتاب سبحانه وتعالى. ولكن معاني تولي حفظه للكتاب ليس بمجرد كتابته في الأوراق والصحف، ولكنه تولى حفظه تبارك وتعالى بتوالي تلقي صدور لأسراره وحقائقه ومعانيه بعد ألفاظه إلى صدور إلى صدور إلى صدور في هذه الأمة. وبذلك حفظ الكتاب. وفي الوقت الذي ينتهي حسن تلقي هذه الصدور لحقائق هذا الكتاب وأسراره وما فيه من نور، يغار الله تعالى على كتابه فيرفعه ويمحوه من الصدور والسطور، من صدور الذين لم يقوموا بحقه، فيصبح الناس لا شيء في الأوراق ولا يحفظون شيئا من كلام الخلاق. لا إله إلا الله. وهذا من أكبر علامات الساعة ومما يأتي في النهاية والعياذ بالله تعالى. الحمد لله الذي أبقى لنا الكتاب وحفظه لنا، ونسأله أن يرزقنا حفظ ألفاظه ومعانيه والعمل بما فيه، وأن يؤلف بيننا وبين بين السورة منه والكلمة والآية والكلمة والحرف ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، اللي بينه وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا يا ربنا. يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته مع القيام بأدابه وشروطه ومحافظة على ما فيه من الأعمال الباطنة والأداب الظاهرة تنكشف مقاصده في 4 أبواب يذكر فضيلة القرآن وتلاوته وأدابه الظاهرة وأدابه الباطنة أدب تلاوة ثم يذكر في الباب الرابع الفهم في القرآن وهو الباب الواسع الذي يخص الله بمن شاء من خواص لهذه الأمة والذي أشار لي سيدنا علي بقوله إلا فهما يتاه أحدنا في كتاب الله. إذا قال تنكشف مقاصده في 4 أبواب الباب الأول فضيلة القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظم الله وتعرض بذلك للسخط والبعد والعذاب. يستصغر شيء عظيم عند الله من قرأ القرآن أي حفظه فرأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي يقول ذاك تعلم الصنعة من دفين وحمل شهادة من دفين أحسن مني هكذا اعتقادك وهذا نظرك وهذا محل كلام الله عندك هكذا ما أحد بيوتى أفضل من كلام الله يروح شرق الأرض وغربها ويطلع الفضاء ويرجع ماشي أعظم من كلام الله ماشي أحسن من كلام ماشي أكبر من كلام الله تبارك وتعالى. فإن آتاك الله القرآن فقد أعظم النعمة عليك. فإذا خنت الأمانة ورأيت أن أحدا أوتي أفضل مما أوتيته فقد استصغرت ما هو عند الله عظيم. ولذا لما أكمل بعض الأولاد النبهة لأبناء بعض الصالحين الوجهة لما أكمل قراءة القرآن عند الشيخ فأخبر والده بذلك ففرح فأرسل له بأغلى ما عنده من هدايا فقال المدرس الشيخ للولد قل لأبيك كثرت هذا زايد. فلما جاء قال هو يقول لك هكذا ما يدري ايش علمك وايش حفظك لو جبنا له بالدنيا وما فيها ما كانت شيء عند آية واحدة من كتاب الله بأحث لك عن شيخ يعرف قدر كلام الله بعيد من عند هذا يستحقر ما عظم الله ويعظم ما حقر الله اتركه خليك عند شيخ يعرف قدر كلام الله جل جلاله ايش كل هذا كثير العظيم اعظم من كلام الله لو جينا له بالدنيا كلها ما فيها كان قليل عند كلام الله تعالى عند آية من كلام الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والقرآن من أعظم شعائر الله. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه الإمام مسلم في صحيح. اقرأوا القرآن أي داوموا قراءته وأكثروها فإنه يأتي شفيعا لأصحابه المحافظين المواظبين على التلاوة المكثرين منها. والصحبة للقرآن شيء عظيم. ثم إنك إذا ارتقيت وارتبطت بالقرآن كنت من أهله أهل القرآن قال صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وكان يقول للإمام محمد جمل الليل بن حسن المعلم إذا تلوت القرآن يذهب عني كل عطش وكل جوع وأحس طعم العسل في فمي بتلاوة القرآن. فيأتي القرآن شفيعا لأصحابه وأهل القرآن شفعاء للخلائق عند الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير والدارمي. لو كان القرآن في إهاب في جلد ما مسته النار، مشير إلى أن من أخذ القرآن بحقه فلن تمس جلده النار. فما حالنا مع القرآن؟ يا أيها الأحباب، يا أيها الأبناء، يا أيها الإخوان، ما حالنا مع القرآن؟ كلام إلهنا جل جلاله. وكان إذا أخذه عكرمة يقوم له يضع على وجهه يقول: كلام ربي، كلام ربي، كلام ربي، حتى قد يغمى عليه من تعظيمه للقرآن. لا إله إلا الله. وكان معظما في صدور الرعي الأول. وكان لما يقبر شهداء أحد الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، إذا أحضروا الاثنين والثلاثة يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشاروا لبحد مقدمه إلى القبلة وجعل الآخر وراءه صلى الله عليه. وكان تعظيمهم للقرآن على الوجه الصحيح، الوجه الصحيح حيث أنه كلام الله ويتعظون ويعملون بما فيه. ثم أصاب الأمة أحيانا صورة التعظيم بغير وجه صحيح، يتراءون ويتطاولون ويقرؤونه تفاخرا وتكاثرا من دون أن يكون في قلوبهم حقيقة التعظيم لمنزله والمنزل عليه، ولا إرادة فهم معناه والعمل بما فيه. ولكن يقول: قرانا فمن أقرأ منا، فمن أعلم منا. وهؤلاء انحرفوا عن مقصد القرآن وحقيقته والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفيهم طوائف قال عنهم صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم قراءته عند قراءتهم عند صلاته، يقرؤون القرآن. جاء في بعض يجودونه لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يسمى والعياذ بالله تعالى. فنريد لنا حل صحيح مع القرآن، تعظيم بوجه صحيح للقرآن، وصلة خالصة نقية بالقرآن. كان يقول سيدنا عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. قال سيدنا الإمام الحداد: وواظب على درس القرآن، فإن في تلاوة الإكسير، سير يحول شقي إلى سعيد، يحول بعيد إلى قريب، يحول غافل إلى ذاكر، يحول محجوب إلى مكشوف له الحقائق مرفوع عنه الحجب. إكسير في تلاوة الإكسير والشرح للصدر. ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من الكتب النافعة كلها، من السنة ومن كلام الصحابة والتابعين وجميع الصالحين، أنهار تمد من البحر. تدبر معانيه ورتله خاشعا، تفوز من الأسرار بالكنز والدخل، وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر. كيف حالنا مع القرآن؟ رزقنا الله تعظيمه على الوجه الصحيح، وهبنا من عطائه الواسع الرجيح ومنه العظيم الفسيح ما هو أهله، آمين، حتى يجعلنا من أصحاب القرآن ويجعلنا من أهل القرآن. هذا وقال صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن رواه البيهقي في الشعب. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل عليها هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. الدارمي والطبراني في الوسط والبيهقي في الشعب. سمعت. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم، رواه البخاري. هل سمعت؟ وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول رب عز وجل من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فضل كلام على سائر بقية الكلام كله كفضل الله على خلقه. هيهات ما المخلوق مثل خالق، كم الفرق. كفضل الله على خلقه، هكذا فضل القرآن على سائر الكلام. ما أعظم القرآن. ولذا إذا وجدت من يدعي طلب العلم ويجتهد فيه ولكن ما ما ما, ما له تعظيم وميل للقرآن، ما يحرص على ساعات حزب القرآن وترابطه مع الجماعة وحده، فاعلم أنه على غير وجه صحيح في طلب العلم، ولن تأتي على يده النتائج الطيبة في العلم حتى يعرف قدر هذا الوحي المنزل الذي منبع العلم ومصدر العلم وأصل العلم القرآن كلام الله جل جلاله. الله أكبر. وقال من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيت أفضل ما أعطي السائلين. اللي يسبحون واللي يحمدون ويهللون والذين يشتغلون بأنواع الذكر الآخر ويسألوني يسألوني يسألوني أفضل ما أجاب كله أعطي للذي اشتغل بكلامي وكتابي. الله أكبر. رواه الترمذي والدارمي. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك، وله قال يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مواليه، اختبر بالملك فملك في الدنيا فأدى حق الله وحق الموالي. يقول صالح يؤدي حقوق الله والواجبات وبتعلق بالعبادة، وحق الموالي خدمتهم وشؤونهم يعطيها كاملة، فيكون على كثبان المسك في القيامة. ورجل أما قوما وهم به راضون، يا أمهم في الصلوات الخميس ومن خلقه وصدقه وصلاحه يفرحون به الناس وفرحانين بإمامته كذلك. ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، يعني مؤذن يؤذن بالصلوات الخمس والخمس، قال هؤلاء على كثبان المسك يوم القيامة. رواه الترمذي والدارمي أيضا. ثلاثة على كثبان المسك، وقال يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مواليه، رجل أما قوم هم بيراضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليل. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، من أهل الله منهم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه. قال لله أهلين من الناس، من أهل الله يا رسول الله؟ بل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولذا رأيت الصحابة ذا يكرر آية طول الليل، وذا من تكرر آية يأخذونه للبيت ما هم عليه يمرض، مثل سيدنا عمر وقد جلست ثلاثة أيام مريض وأكثر من أثر معاني كلام آية من كلام الله تعالى. وهكذا ومن بعدهم من خيار الأمة من التابعين وتابعين بإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم لما إن هذه القلوب تصدق كما يصدق الحديد إذا أصابه الماء. قال يا رسول الله ما جلاوها؟ الكثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. روح بيقف شعب أبو نعيم في الحلية، هذا الذي يجلي صدأ القلوب كما يجلى صدأ الحديد فيصفو ويصقل، كذلك يجلي صدأ قلوبنا كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، استحضار انتقال لنا من الحياة التي لا مطمع في البقاء فيها قط قط قط قط، كلنا منتقلون عنها، ولكن نستشعر هذا الأمر ونستعد له ونكثر تلاوة القرآن. أصلا ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت حسن يتغنى بالقرآن يجهر به، هذا لفظ الإمام مسلم ونحو أيضا عند البخاري، يعني ما أذن الله يعني استمع، يعني ما أحب استماع شيء من خلقه كما يحب استماع ما أوحى إلى الأنبياء من ألسن الأنبياء يتغنون بما أنزل عليهم، فهذا أعظم ما يصدر من أصوات الخلق يحبه الله جل جلاله ويرضى به، فإذا كان كذلك فكيف حال نبينا إذا يقرأ القرآن؟ ما شيء أحب إلى الله من صوت محمد يتغنى بما أنزل الله عليه. وقد قال بعض الصحابة كنا معه في سفر فصلى بهم العشاء سمع يقرأ والتين والزيتون، قال فما سمعت صوتا أحسن منه، ما سمعت صوتا أحسن منه. ها وهنيا للصحابة اللي كان يسمعونه من اللسان مباشرة من فم سيدنا الوجود صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه، وهو في الصلاة بحضرة الله يؤمهم ويسمعهم كلام الله وهم من خلفه خاضعين، فما يسقيهم الله من ذلك وماذا يتجلى الله عليهم به؟ هم يسمعون كلامه بلسان حبيبه. الله الله، بذلك ارتقوا وسعدوا عليهم رضوان الله. ومع ذلك كان يحب أن يسمعه أيضا من غيره ويشجع الذين يحسنون التلاوة، ويقول على ابن مسعود من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، ويقال إن هذه النغمة التي كان يقرأ بها ابن مسعود إنها تواترت في أو تواردت من بعده، وأن طريقة قراءة أهل مكة السابقة كانوا أن يقولوا أنها مسلسلة عن ابن مسعود، وكان ممن يحب استماع تلاوة صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو موسى الأشعري، ويقول لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا. ها وهكذا، وحتى يقوم من حجرته إذا سمع بعض الذين يحب استماع قراءتهم في المسجد يقوم يخرج من الحجرة إلى قريب المسجد حتى قد يحضر مع أم المؤمنين يستمع، يقوم يستمع حتى يكمل. وهكذا، وسمعتم منا مرات قصة ابن مسعود في بعض الليالي يقول سيدنا عمر بن الخطاب جيت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فما وجدته في بيته فذهبت إلى أبي بكر فوجدت رسول الله عنده، قال فاستأذن لي فأذن لي فدخلت فوجدتهما يتشاوران في شؤون الأمة حتى انقضت جلستهما في هذه الأمانة اللي حملها لنا صلى الله عليه وسلم، وقام صلى الله عليه وسلم فقمنا معه نقلبه إلى بيته نرجع نصل إلى البيت، فلما وصل عند المسجد سمع ابن مسعود يقرأ القرآن، قال فقام عند الباب يستمع إليه، وقمنا معه حتى أتم ابن مسعود قراءته. ثم أخذ يدعو، فقال صلى الله عليه وسلم: ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك. ثم دخل بيته ورجعنا أبو بكر لبيته وأنا إلى بيتي، فجيت الفجر فأردت أن أسبق أبا بكر وبشر بن مسعود، فجيت أكلمه وجدت أبا بكر قد سبقني إليه، قلت كلمه، فوالله ما سبقت أبا بكر إلا خير إلا سبقني إليه. مدري جاء آخر الليل وجاء له متى كلمه، قلت أعطاه الخبر بشروا بأن النبي استمع إلى قراءته وأنه قال ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك. يا رب يا منزل القرآن، يا رب سيد الأكوان إلى القرآن، يا رب أبا بكر وعمر، يا رب ابن مسعود، ندعوك أن تصلح قلوبنا وأن تنورها وأن تطهرها عن جميع الشوائب، ترزقنا شهودك بمرآة حبيبك محمد، وأن تربط بيننا وبين القرآن، تعلي بيننا وبين الحرف منه والكلمة لا والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، أن تثبتنا على منهج القرآن، وتجعلنا من أهل الاهتداء بحج القرآن الذي يهدي الذي هي أقوام. اللهم بالذي أنزلت عليه القرآن ارحمنا بالقرآن، وانظر إلينا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، واجعلنا عندك من أهل القرآن، وارفعنا به إلى أعلى مكان، يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن يا أكرم الأكرمين.
3: فتح رأس سيدنا الغربيين وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله، ثم رأس سيدنا المهاجر الله عيسى سيدنا الفقيه المقدم أحمد علي بن علي صاحب الحضر المقام حبيب الشيخ بكر بن سالم الحبيب محمد بن سالم الحبيب من الشيخ بكر بن سالم علي المشهور من الشيخ بكر بن سالم وابنه، وجميع سادتنا الشيخ بكر وجميع سادتنا البعلوي وامواتنا واموات الحاضرين واموات المسلمين اجميع، وجميع الانبياء والمرسلين والاولياء الصالحين بحق الانبياء وسرهم، ربي يجعلنا واياكم العائدين البعيدين صلح الامور الظاهر والباطن، ونتن الله يطول العمر حبيبنا بعمار واعطيهم سؤال مطلوبه، حفظه واولاده واخوانه من كل شر ومن كل خير، وبنيتنا الله يعطي كل سائل منكم سؤال على الأرض الله ورسوله، واختم صالحات أعمالنا وأجيالنا، واشفينا واشفيكم من الحاضرين جميعا من جميع الأمراض والأسقام، وحول أحوالنا إلى أحسن الأحوال على النية وعلى النية الطالبينها وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وسلم على رسول الله الامور الظاهر والباطن ثم الامر فضلا من كل شر ومن كل الحمد لله رب العالمين.
0: كنا واياكم مع اعاده للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من احياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الاربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم، مع فضيله المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: فقرة الإعلانات.
1: يعتبر صوم النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فنذكركم مستمعينا الكرام بصوم أيام البيض من هذا الشهر والتي ستصادف الأيام الآتية الخميس والجمعة والسبت القادمة بإذن الله تعالى. عن موسى بن طلحة عن أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، 13 و14 و15. رواه النسائي وابن حبان. نرجو لكم صوما ميسرا وعملا متقبلا.
2: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

تعلن لكم إدارة الدورات بحارة عديد الشرقية عن إقامة الدورة التعليمية والتثقيفية 20 بعنوان فهمي لشريعتي مفتاح هدايتي وسعادتي، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والأساتذة. موعد الانطلاق ابتداء من السبت 15 من ربيع الآخر 1448 للهجرة، ولمدة شهر كامل. الزمان يوميا بعد صلاة العشاء ولمدة نصف ساعة فقط عدا الخميس. المكان مسجد حسن الكاف بحارة عديد الشرقية بتريم. كونوا معنا، معا نرتقي بالعلم والإيمان والدال على الخير كفاعله.

محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الأعزاء الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات. مستمعين الأعزاء الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج محطات في موسمه 11. وفي مستهل هذه المقدمة أعزائنا المستمعين الكرام، دعونا نتساءل ونقول: لماذا نذنب؟ كل ابن آدم يخطئ، ولكن السؤال الذي يستحق أن تجلس مع نفسك لأجله هو: لماذا تعود إلى الذنب نفسه بعد أن ندمت عليه وبكيت منه وعاهدت الله ألا ترجع إليه؟ لماذا يتكرر المشهد نفسه مرة بعد أخرى حتى كأنك تدور في دائرة لا نهاية لها؟ اعلم عزيزي المستمع الكريم أن الشيطان لا ينتصر عليك بقوة المعصية، وإنما ينتصر عليك لأنه يعرف الباب الذي تدخل منه في كل مرة، فإذا عرف بابك عاد إليك منه حتى أصبحت تقع في الذنب نفسه بالطريقة نفسها وفي الوقت نفسه وربما بالأسباب نفسها. فتش عن السبب لا عن الذنب فقط. كم من إنسان كان سبب سقوطه الفراغ، وكم من إنسان كان سبب سقوطه الجوال، وكم من إنسان كان سبب سقوطه السهر، وكم من إنسان كان سبب سقوطه صحبة السوء أو كثرة الخلوة أو متابعة المقاطع أو التساهل في أول نظرة، ثم يقول بعد ذلك: لا أدري لماذا أعود. وكيف لا تعود وأنت لم تغير شيئا من الأسباب؟ لو أن رجلا يقع في حفرة كل يوم، فهل يكون الحل أن نخرجه منها كل مرة أم أن نغلق الطريق المؤدي إليها؟ وكذلك الذنوب، فليس النجاح أن تتوب كل يوم، بل النجاح أن تعرف الطريق الذي يعيدك إليها فتغلقه من أصله. ولهذا كان العقلاء لا يكتفون بالاستغفار، بل يفتشون عن السبب الذي أوقعهم ثم يقطعونه بلا تردد. فمن عرف أن الجوال يجره إلى الحرام لم يختلي به ساعات طويلة، ومن عرف أن الفراغ يهلكه شغل نفسه بما ينفع، ومن عرف أن السهر يفسد قلبه نام مبكرا، ومن عرف أن بعض الحسابات تضعف إيمانه حذفها ولم يقل سأقاوم. إياك أن يخدعك الشيطان فيقول لك: أنت قوي ولن تتأثر. فكم من رجل دخل ليرى مقطعا واحد فخرج بعد ساعات، وكم من فتاة قالت مجرد متابعة ثم أصبح قلبها متعلقا بما كانت تظن أنها تسيطر عليه. الحقيقة التي يغفل عنها كثير من الناس أن مجاهدة النفس لا تعني أن تضع نفسك وسط الفتنة ثم تقول سأصبر، بل من أعظم الحكمة أن تبتعد عن الفتنة قبل أن تحتاج إلى الصبر عليها. واليوم خذ ورقة واكتب بصدق: ما الذي يعيدني إلى الذنب؟ شخص، فراغ، جوال، سهر، تطبيق، حساب. ثم ابدأ بقطع السبب قبل أن تطلب من نفسك ألا تعود. والخلاصة أحبتي، الذي يجعلك تعود ليس ضعف التوبة غالبا، بل بقاء الأبواب مفتوحة. فإذا أغلقت الأبواب وأخذت بالأسباب واستعنت بالله رب الأرباب وحافظت على الصلاة وأكثرت من القرآن والذكر، وجدت أن الثبات أصبح أقرب مما كنت تظن. فلا تحارب الذنب وحده، بل حارب الطريق الذي يوصلك إليه، فهناك يكمن السر الذي يجعلك تعود. أحبتي، سويا نبحر مع فقراتنا، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفة من كتاب حديثنا عن كتاب من الكتب المفيدة يحمل عنوان القراءة والحث عليها، وهو من جمع وترتيب السيد الشريف الداعية محمد بن علوي العيدروس الملقب بسعد رحمه الله تعالى. وقد صدر في طبعته الأولى عن دار الضياء للنشر والتوزيع. موضوع الكتاب ومنهجه، يقع هذا الكتاب في جزء لطيف ويدور محوره حول شحذ الهمم نحو المطالعة والقراءة الواعية. وقد صدره المؤلف بمقدمة تبحث في أحوال الشباب مع الكتاب، ثم ثنى ببيان شروط القراءة الصحيحة وآدابها وما للكتاب من أثر بالغ في الحياة الثقافية، كما زين الجامع سفره بسرد نماذج مشرقة من عشاق القراءة عبر التاريخ الإسلامي، مشفوعة بطائفة من الحكم والأشعار التي ترقب في استطعام لذة العلم ومؤانسة الدفاتر. وتتجلى عذوبة هذا السفر وهذا الكتاب في كلماته التي تنفذ إلى الوجدان، حيث يقول جميعه مذكرا بمآثر السلف: كان كثير من العلماء والأدباء علمهم وطلبهم الذي أخذوه عن الشيوخ قليل ومحدود، ولكن المطالعات والقراءة الجدية والمكثفة الكثيرة هي التي وسعت علومهم وإدراكهم وأوصلتهم إلى أعلى المستويات العلمية والأدبية، وجعلتهم فطاحلة لا يخوض معهم خائض في شيء من المناقشات إلا وأشبع الفصل فيه. وينقل عن الجاحظ في وصف الكتاب: الكتاب وعاء ملئ علما، وظرف حشي ظرفا، وإناء شحن مزاحا وجدا، ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك ولا ينطق إلا بما تهوى، آمن أهل الأرض وأكتم السر من صاحب السر، وأحفظ الوديعة من أرباب الوديعة. ومما ورد في هذا الكتاب نماذج من عشاق القراءة ومحبيها. روى الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم عن أبي العباس المبرد قال: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة: الجاحظ إمام أهل الأدب، والفتح بن خاقان الأديب الشاعر، وإسماعيل بن إسحاق القاضي الإمام الفقيه المالكي البغدادي. فأما الجاحظ فإنه كان إذا وقع بيده كتاب قرأه من أوله إلى آخره، حتى أنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر في الكتب. وأما الفتح بن خاقان فإنه كان يحمل الكتاب في كمه أو في خفه، فإذا قام من بين يدي المتوكل للصلاة أو للحمام أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ الموضع الذي يريده، ثم يضع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه. فإذا أراد المتوكل القيام لحاجة أخرج الكتاب من كمه أو خفه وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عوده. وأما إسماعيل بن إسحاق القاضي فإني ما دخلت عليه قط إلا رأيته في يده وفي يده كتاب ينظر فيه أو يقلب الكتب لطلب كتاب يقرأ فيه. وإن كان هناك ثمة وصية لأنفسنا، فهذا الكتاب يعد نافذة نقية لكل من رام نفض غبار الكسل عن همته، ورشفة معينة لطلاب العلم والفضيلة ليتخذوا من الكتاب نعم الجليس في زمن الملهيات. ونحن نوصي أنفسنا بقراءة وتدارس هذا الكتاب في المحافل التربوية والحلقات العلمية لما فيه من عبر تحث الناشئة على الاستمساك بالقراءة الواعية التي تبني العقول وتهذب النفوس. فجزى الله جامعه خير الجزاء ورحمه الله تعالى وأعلى درجاته في الجنة.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارتها لنا أم محمد من مدينة تريم عيديد، تقول فيها قصة: أرسل لي أحد الإخوة موقفا عجيبا حصل له، فقال: قبل سنوات كنت أطالع كتاب الروح لابن القيم وأتفكر في عظمة خلق الروح، ف فيتملكني العجب ويعتصرني الفضول، وتمنيت لو أشعر ولو لبرهة من الزمن بإحساس ميت وهو في قبره وحيدا. فنمت تلك الليلة فرأيت نفسي ميتا، وشعرت بذلك حقا، لم أكن أشعر أنه حلم، بل صدقت أني قد مت. رأيتهم يحملوني على النعش، وكنت أشعر بهم وهم يحملونني، ورأيت التراب يهال علي، وشاهدت آخر جزء من القبر وهو يغلق بحفلة تراب حتى حجب شعاع الشمس عن القبر، ثم فجأة اتسع اللحد وانفرجت ظلمته، وكأنني في قصر واسع جدا. ودخل علي رجلان ملتحيان، وجوههما بيضاء وعليهما هيبة شديدة، تهابها من مجرد النظرات الحادة كأنهما قاضيان. تقدم إلي وأخرج كتابا وقال: سنقرأه ثم نعود إليك. في تلك اللحظة مر شريط حياتي كله أمام عيني، تملكني الخوف من محتوى الكتاب، وتذكرت كل ذنب اقترفته وكل ظلم وقع مني، وندمت عليه ندما شديدا مع خوف لم أخف مثله في حياتي قط. وتمنيت لو أني ازددت من الأعمال الصالحة، ولو أن حياتي كلها كانت عبادة. طلبتهما مهلة فرفضا، كررت الطلب بخوف ورهبة، فقال: قم ارجع الآن، عندك فرصة. وفجأة وكأن أحد نفخ الروح في جسدي، فانتفضت من سريري مفزوعا والقلب يرتجف. ومنذ ذلك اليوم كلما هممت بمعصية أو زلت بي قدم إلى ذنب، تذكرت ذلك القبر، وتذكرت الكتاب الذي سيقرأ، وتذكرت الملائكة ورهبة الموقف، فارتعدت وتبت وانزجرت. وحتى إذا قرأت القرآن أو صليت تذكرت القبر وتلك الحفرة فخشعت أكثر. وأوصي، يقول راوي هذه القصة، وأوصي إخواني أن يتذكروا أن الموت يأتي بغتة، وأن يكثروا من الزاد في الدنيا، وأن يتركوا لهم أعمال صالحة تدر عليهم الحسنات وهم في قبورهم، فما ينفع المرء بعد موته إلا أعماله الصالحة.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا يحمل عنوان: لماذا ترتفع دهون الدم، الكوليسترول والدهون الثلاثية؟ بقلم الدكتور حنيف الأفغاني. ما هي دهون الدم؟ دهون الدم أو الكوليسترول أو ما يسمى بالدهون الثلاثية هي مواد دهنية موجودة طبيعيا في جسم الإنسان، يستفيد الجسم من هذه المواد في بناء الخلايا وإنتاج بعض الهرمونات وتوليد فيتامين دي، ولكن عندما تتجاوز نسبة هذه الدهون الحد المطلوب فإنها تتراكم في جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي تدريجيا إلى ضيق الشرايين وانسدادها. هذه الحالة تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل دوران الدم الحرجة. أسباب ارتفاع دهون الدم: أثر الغذاء غير الصحي. إن أهم سبب لارتفاع دهون الدم هو النظام الغذائي السيء، فالأشخاص الذين يكثرون من تناول الدهون والأطعمة المقلية والوجبات السريعة واللحوم المصنعة والكعك والبسكويت ورقائق البطاطس الشبس وغيرها والقشطة والزبدة والمشروبات السكرية يكونون أكثر عرضة لهذا الخطر. مثل هذه الأطعمة ترفع نسبة الكوليسترول الضار وتخفض نسبة الكوليسترول النافع. كذلك أيضا قلة النشاط البدني والسمنة، عندما لا يمارس الإنسان نشاط بدني منتظما ويعيش حياة خاملة يكثر فيها الجلوس، لا يقوم الجسم بحرق الدهون الزائدة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبتها في الدم. وتعد السمنة وخصوصا تراكم الدهون حول منطقة البطن من أهم أسباب ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية. كذلك أيضا الأمراض الأخرى والأدوية، بعض الأمراض مثل السكري وخمول الغدة الدرقية وبعض أمراض الكلى والكبد تتسبب أيضا في زيادة دهون الدم، كما أن استخدام بعض الأدوية لفترات طويلة وبعض العلاجات الهرمونية يمكن أن يرفع مستوى الكوليسترول. كذلك أيضا التدخين، الكحول والعادات غير الصحية، التدخين يدمر الأوعية الدموية ويقلل من نسبة الكوليسترول النافع ويزيد من خطر أمراض القلب، كما أن الإفراط في تناول الكحول يرفع مستوى الدهون الثلاثية ويؤثر سلبا على وظائف الكبد. أعراض ارتفاع دهون الدم: إن ارتفاع دهون الدم غالبا لا يصاحبه أي أعراض ظاهرة، ولهذا السبب يطلق عليه اسم المشكلة الصامتة، وكثير من الناس لا يعلمون بارتفاع دهون الدم لديهم إلا بعد إجراء تحليل مختبري للدم أو عند التعرض لمشكلة قلبية أو وعائية مفاجئة. طرق الوقاية والسيطرة: للوقاية من هذه المشكلة والسيطرة عليها ينبغي تناول غذاء متوازن غني بالفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، كذلك ممارسة الرياضة المنتظمة والحفاظ على الوزن المثالي والإقلاع التام عن التدخين وتقليل استهلاك السكر والدهون المشبعة، كذلك إجراء الفحوصات الدورية لدهون الدم بناء على مشورة الطبيب والذي قد يصف عند الحاجة أدوية خاصة لخفض الكوليسترول. إن ارتفاع دهون الدم مشكلة خفية لكنها بالغة الخطورة، فإذا لم تشخص وتعالج في الوقت المناسب قد تعود إلى أمراض وعائية وقلبية ودماغية جسيمة. إن اتباع نمط حياة صحي والتغذية السليمة والرياضة والفحوصات الدورية هي السبيل الأمثل لتقليل هذه المخاطر وحفظ العافية على المدى الطويل. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويعافينا من جميع الأمراض.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان: ميثاق الأب، ثمانية مهام جوهرية لبناء شخصية ابنك. دور الأب في حياة ابنه ليس مجرد توفير الاحتياجات المادية، بل هو دور عميق ومؤثر يشكل شخصية الابن، نفسيته ومستقبله. وإليك ثمان مهام أساسية لا غنى عنها. أولا القدوة قبل الكلام. الابن يتعلم بعينيه أكثر من أذنيه. صدقك، صبرك، احترامك للآخرين، التزامك بالصلاة، كلها تنسخ في شخصيته دون أن تشعر. فكن الرجل الذي تحب أن تراه في ابنك. ثانيا الأمان والإحتواء، الأب هو الجبل الذي يستند إليه الإبن، حضن الأب، صوته الهادي ودعمه وقت الخطأ تصنع طفلا واثقا لا خائفا. لا تربي بالقسوة، فالقسوة تخيف ولا تصلح. ثالثا التربية الإيمانية، علمه حب الله تعالى قبل الخوف منه، اصطحبه معك إلى المسجد، استمع معا للقرآن الكريم، واربط قلبه بالله في الشدة والرخاء. الإيمان المبكر حصن مدى الحياة. رابعا بناء الثقة بالنفس، امدحه على جهده ومحاولاته لا على شكله فقط، دعه يجرب يخطئ يتعلم من أخطائه، لا تكسره بالمقارنة ولا تحطمه بالسخرية. خامسا الانضباط مع الرحمة، ضع حدود واضحة وثابتة، عاقب بعدل وهدوء لا بعصبية وانفعال. فرق دائما بين الخطأ وصاحبه، الخطأ يصحح والابن يحتوى. سادسا الحوار والاستماع، استمع إليه باهتمام حقيقي دون استهزاء أو مقاطعة، ناقشه كصديق ولا تكتفي بإلقاء الأوامر، اجعل البيت مكانا آمنا للكلام لا ساحة تحقيق. سابعا تعليمه الرجولة الصحيحة، الرجولة ليست قسوة أو سيطرة بل هي مسؤولية تجاه نفسه وأسرته، احترام للمرأة والضعيف والكبير، شجاعة مع أخلاق في قول الحق والدفاع عن المبادئ، رحمة مع قوة، قلب رحيم وعقل حكيم. أخيرا الحضور للغياب، وجودك الحقيقي أهم من أغلى الهدايا، ساعة من اللعب أو الحديث الصادق يوميا تساوي كنز نفسيا لا يقدر بثمن. الأب الغائب يربي فراغا في روح ابنه لا يملأه شيء. وخلاصة القول، الأب ليس مجرد أب، هو مدرسة وأمان وقدوة وسند، وكل لحظة تقضيها في تربية ابنك اليوم ستراها في رجل صالح ثابت وبار بقدا إن شاء الله تعالى.
0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات، ونبدأها بهذه الفائدة الفقهية التي أفادنا بها محمد سعيد عمرة، يقول فيها: هل يعذب الميت ببكاء أهله؟ قال: والجواب لخصه الإمام النووي بقوله: من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم، لأنه بسببه ومنسوب إليه. قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناح من غير وصية منه فلا يعذب، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا: وكان من عادة العرب الوصية بذلك، والله أعلم. قال وهب بن منبه: من يتعبد يزداد قوة، ومن يكسل يزداد فتور. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا أمر مجرب، أن العبادة تنشط البدن وتلينه، وأن النوم يكسل البدن فيقسيه، مما يورث حسن الخاتمة. الإكثار من سيد الاستغفار. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه الإمام البخاري. عجبا لك يا ابن آدم، عندما تولد يؤذن في أذنك بلا صلاة، وعندما تموت يصلى عليك بلا أذان، كأن حياتك هي الوقت بين الأذان والصلاة. عجبا لك يا ابن آدم، تغسل عند ولادتك لتستقبل الدنيا، وتغسل عند موتك لتودعها. عجبا لك يا ابن آدم، تلف بالقماش لتستر وليدا، وتكفن به لتستر فقيدا. عجبا لك يا ابن آدم، في الدنيا يسألونك عن شهاداتك، وفي القبر تسألك الملائكة عن أعمالك، فماذا أعددت؟ نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. بهذا مستمعينا الأعزاء الكرام، نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة. على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. مسألة أيضا من المسائل التي مرت في الدرس التي قبله عن ما يثبت من الأحكام في حال وجود ثقبة أخرى في الشخص. تمام، إذا كان الانسداد خلقي أو عارض فتثبت للمنسد جميع الأحكام، المنسد تثبت له جميع الأحكام سواء كان الانسداد خلقي أو عارض، والمنفتح ماذا يثبت له من الأحكام؟ المنسد كل الأحكام تثبت له، والمنفتح ما يثبت له إلا النقض بالخارج منه فقط، كذا قاله شيخ الإسلام زكريا وابن حجر. والرملي وافقهم في العارض، فإذا كان عارضا تثبت له أحكام النقض فقط، أما في الخلقي إذا كان الانسداد خلقي فتنتقل جميع الأحكام للمنفتح وتسلب عن الأصلي. تمام، وهنا أيضا في مسألة الخروج الخارج من أحد السبيلين إلا المني، إلا المني، فإنه يجب الغسل ولا ينقض الوضوء، وصورة ذلك كما سبق أن ينام ممكنا مقعده فيحتلم أو ينظر بشهوة فينزل، بصرف النظر بعدين عن كون ننظر بشهوة حلالا أم حراما هذا حكم آخر، لكن الآن من حيث نقض الوضوء لو نظر بشهوة ما ينتقض الوضوء فأنزل، وإلا فلو جامع أو نام. إذا لم نصور هذه الصورة، جامع أو نام مضطجعا فأنزل، فأنزل لا انتقض، لا لو جامع فأنزل ينتقض باللمس صح ولا لا؟ إذا ما اللمس جعله ينقض، إذا ماشي عنده حدث آخر أو نام مضطجعا انتقض بالنوم انتقض وضوءه لأنه ليس ممكنا. الثاني زوال العقل، الأول الخارج من أحد السبيلين، الثاني من أسباب الحدث زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو صرع أو جنون، بأي وسيلة من الوسائل زال عقله، انتقض وضوءه وخرج من نوم النعاس فلا ينقض الوضوء، وعلامة النوم الرؤيا، يحلم شوف تكلم مع واحد هذا علامة النوم، وعلامة النعاس أن يسمع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه حتى ما هو داري إيش قاله بس يسمعهم يتكلمون ولم يعرف ماذا قال، هذا علامة الله، علامة النعاس، وإن كان في رؤيا هذا نوم، لا يبدو نوم. واستشكل بعضهم كيف ينتقض الوضوء بالنوم، والأصل عدم النقض خاف ماشي خرج، لأنه ما هو النوم نفسه الذي ينقض، وإنما لأنه مظنة خروج شيء ما يشعر به. قال عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهم الدبر، فمن نام فليتوضأ. فإذا نام غير متمكن فهو مظنة لخروج الخارج، تمام. لما كان مظنة لخروجه من غير شعور أقيم مقام اليقين. فالمظنة قد تقوم مقام له مقام اليقين. كالمسافر إذا سافر على طائرة خلال نصف ساعة قطع مسافات قصر ووصل ما شاء الله، جاء عاد متأخر ما جلس انتظار، جاء الطائرة قدها بتطير وركب الطائرة ساعة ووصل ونزل، يجوز له القصر، نعم، لأن السفر مظنة المشقة، وإن لم تحصل المشقة. ولهنا النوم مظنة الخروج الخارج، وإن لم يخرج لا يخرج الخارج، نعم. زوال عقله إلا النوم قاعدا ممكنا مقعده من الأرض، أي شروط ذكروها له؟ أن يكون ممكنا مقعده من الأرض، وأن ينتبه على الحالة التي نام عليها، وأن يكون معتدل الخلقة، تمام، وأن يكون تمكنه يقينا، أن يتمكن أولا، وأن يكون تمكنه يقينا، وأن ينتبه على الحالة التي نام عليها، وأن يكون معتدل الخلقة، ليس نحيف نحافة شديدة، وليس سمين سمن مفرد، خلقته معتدلة، لا يقال نحيف ولا يقال سمين. وهناك شرط أيضا ألا يخبره بالنقض معصوم الخامس، أن يكون ممكنا، وأن يكون التمكن يقينا، وأن ينتبه على الحالة التي نام عليها، وأن يكون معتدلا الخلقة، والخامس ألا يخبره بالنقض معصوم. أين المعصوم؟ المعصوم النبي. أي نبي من الأنبياء؟ سيدنا عيسى عليه السلام إذا نزل ممكن يقال هذا الحكم، تمام. والشيخ ابن حجر قاس العدل على المعصوم، العدل إذا أخبرك بسماع صوت أو شم ريح أخبرك بأنك أنت قاضي، قم وتوضأ. والرملي قال لا، العدل ليس كالمعصوم، الشيخ ابن حجر جعل العدل كالمعصوم. في احتياط، احتياط، كيف بترد إنسان ثقة مؤتمن سمع منك صوت أو وجد ريح وأنت نائم وعنده قرائن على أنه أنت، لا يوجد إلا أنت في له في المكان؟ الاحتياط العمل بهذا هو قول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. فهذه الخمسة شروط في النقض بالنوم. فإذا نام ممكنا ثم استيقظ وقد رفع إحدى رجليه أو مدها، استيقظ هي مرتفعة أو ممدودة، خلاص زال له سهل التمكين، ما يكفي، لابد أن ينام متمكن ويستيقظ متمكن. والتمكين هو أن لا يكون بين مقعده وبين مقره تجاف، ماشي تباعد بين محل جلوسه وبين مقعده نفسه، مقعده والمقر الذي استقر عليه جلس عليه، سواء كان متربعا مثل جلستنا جلسة التربع هذه، تمام، هي من الجلسات المندوبة في الصلاة، لكن الافتراش أفضل منها على المعتمد. وبعضهم فضلوا التربع على له على الافتراش، لكن المعتمد خلاف. متربعا أم محتبيا؟ محتبي، لكنه متمكن، ماشي فراغ بين مقعده وبين مقره، ولا شيء ولا نحيف خلل في أعضائه أو ولا يكون محتبيا، حتى المحتبي ريب ولو محتبيا قال نص على الاحتباء يكون متمكن، ولا على كرسي لعله أقوى في التمكن، على كرسي ورجليه بله بالأرض. نعم، لأن الصحابة كانوا رضي الله عنهم ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء، فيجيهم النوم ينعسون وتفق رؤوسهم في الأرض، تكاد تبلغ الأرض رؤوسهم من له من شدة النعاس، طول النهار قضوه في عمل وجهد، وعندهم الغالب في الليل ينامون أول الليل. قال عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء حين صلاها ثلث الليل، قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. في زمانه كان ما يناسبهم هذا السهر بعد العشاء، خلاص الناس ينامون سيقضون بعدين أهل قيام الليل، يستيقظون مبكرين لكن ينامون أول الليل. الآن الوقت ذا ما ينامون الناس أول الليل، نادر الناس يجلسون إلى ثلث الليل، بعضهم إلى نصف الليل، بعضهم إلى ثلثي في الليل وثلاث أربع الليل مستيقظين. ولو كان ممكنا لكن مستند إلى شيء، لو زال هذا الشيء لسقط، هل يضر أو لا؟ ما يضر. قال سواء الراكب على خيل، على ما يقصد السيارة، ما في زمانهم سيارة، خيل على جمال على حمار وراكب، يعني رجليه ممدودة إلى الأرض ومقعده فوق ظهر المركوب، والمستند ولو لشيء لو أزيل لسقط، وغيرها كالمحتبي والمتربي لو أزيل لسقط. وهذا قالوا أيضا في القيام في الصلاة، لو استند في القيام إلى الصلاة إلى عمود أو جدار، بحيث لو أزيل هذا العمود أو الجدار لسقط، يكفي القيام ومستند إلى شيء، لأن أنا فقار ظهري منتصب، هذا هو شرط القيام أن ينصب فقار ظهري، هو قائم يعني. وغيرها، نعم، أي غير الراكب وغير المستند، قلنا كالمتربع والمحتبي. ما المفترش الممكن؟ لا، ماشي تمكين فيه، أظن ما يعطي الظاهر ماشي تمكين، فضلا عن المتورك. على كل حال لو عد في العرف والواقع أنه ممكن فجاز، فيرجع إلى هذا الأمر. فإثبات شيء يحتاج إلى نص، إثبات شيء أنه لا تمكين وغير تمكين يحتاج إلى نص. فلو نام ممكنا فزالت إليتاه قبل انتباهه انتقض يقينا، مضى عليه الزمن وهو نائم غير ممكن، قبل أن ينتبه زالت إليتاه من الحالة التي هي عليه، ولو إحداهما. قال قبل انتباهي انتقض، أو ذكر مسائل هي متعددة مثلا، أو بعده بعد الانتباه، هذا ما يضر، خلاص قد انتبه قد مستيقظ، أو معه مع الانتباه، أو شك ما هو داري متى زالت، يعني هل زالت قبل أن يستيقظ أو مع الاستيقاظ أو بعده، زالت اليتاء قبل أو بعد، شك. مسألة ثالثة، أو سقطت يده على الأرض وهو نائم ممكن مقعده، سقطت يده على الأرض. رابعة، أو نعس وهو غير ممكن لكنه نعس، ما نام، نعس وهو يسمع ولا يفهم، أو شك هل نام أو نعس، أو هل نام ممكنا أو غير ممكن، ما عاد قدر يحكم على الحالة هل كان ممكنا أم لا، فلا ينقض في جميع هذه الصور، لا ينتقض وضوءه، لأننا لا ننقض بالشك، هل نام كذا أو لا، شك هل نام أو نعس، شك هل استيقظ معه أو بعده، الشك ما ينقض، هذه قاعدة، لا ننقض بالشك، ومثلها لا ننجس بالشك، لا ننقض بالشك ولا ننجس بالشك، والحمد لله، ولا لكانت الشكوك نتعب منها ويتعب الناس منها، الشكوك لا يقام عليها. فيها في صور وفي صور ينبغي أن يؤخذ الحكم فيها، هذه جديرة بالبحث، ما حكم الشك في العبادات؟ في كل العبادات لو تتبعه أحد يتعرف ما حكم الشك، عبادة دي عبادة دي مختلفة، ليست كلها على حد واحد، لكن هنا في الوضوء في النجاسة وفي الناقض الشك لا ينجس ولا ينقض، لا ينجس ولا ينقض، لا ينجس ولا ينقض. زوال العقل، نعم، والعقل هو الملكة، سمي عقل لأنه يمنع المنع، يمنع صاحبه عن ارتكاب القبيح، وسمي عقال البعير لأنه يعقله عن الضياع أو الذهاب أو الاعتداء، يعقله عقالا. وقد يعقل الإنسان عقله، قد يعقله عن الفهم، ويعقله عن الإيمان، ويعقله عن استماع خطاب الله، زال عقله المنور، بقي فيه ذهن وحس وذكاء، هذا لا ينفع مع عدم الإيمان. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب الفواحش، اختلفوا في محله، فقيل القلب، وقال أبو حنيفة وأكثر الأطباء أنه في الدماغ، بس في ترابط، يمكن في ارتباط بينه، بعض يقول عرفوا بأنه بين القلب والدماغ، وبعضهم من قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فنسب الكذبة والخطيئة إلى الناصية الذي هي موضع له، موضع الدماغ، موضع القرار عند الإنسان. الثالث من أسباب الحدث أو نواقض الوضوء التقاء شيء وإن قل من بشرتي رجل وامرأة أجنبيين ولو بغير شهوة وقصد، حتى بالإكراه، حتى اللسان ولحم الأسنان وباطن العين، تمام تنقض، لكن في الوضوء ما يجب غسلها، لا باطن العين ولا اللسان سواء ولا لحم الأسنان، ما يجب، ما يدخل في الوضوء، وهنا داخل في ليه؟ في النقض، لأن المستثنى الشعر والظفر والسن، السن والظهور والشعر، هذا المستثنى فقط. قال التقاء شيء وإن قل من بشرتي، ألحق بالبشرة اللسان ولحم الأسنان وباطن العين، وخرج عن البشرة السن والظهور والشعر. قال بشرتي رجل وامرأة، عن اختلاف الجنس لازم، أما مرأة مع مرأة لا نقض، رجل مع رجل لا نقض، أجنبيين عن ليس بينهما محرمية، بنسب ولا رضاع ولا مصاهرة. ما هو أجنبي جنسيته ثانية؟ هذا ما يقالوا أجنبي، أجانب. أهل لا إله إلا الله ما فيهم أجنبي، وأهل التعايش الذين لا يريدون شرا ولا حربا ولا عبثا ولا سفكا للدماء يتعايش معهم. ما حدثهم أجنبية ليس بينهما محرمية بنسب ورضاع ومصاهرة. والمحارم من النسب سبعة في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ومثلهن من الرضاع كما قال صلى الله عليه وسلم: حرم من الرضاع ما حرم من النسب. وأربع بالمصاهرة: أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن بالنسبة للنساء. أما محارم المرأة من المصاهرة منهم، عكسهم، منهم عكسهم: أبو الزوج، أبو الزوج، أبو زوجها، وابن الزوج، وزوج الأم، وزوج البنت. هذه الأربعة من المصاهرة بالنسبة للمرأة. وبالنسبة للمحارم من النسب بالنسبة للرجل، لكن بالنسبة للمرأة من محارمها؟ عكسه: الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت. هذه اللي محارمها من النسب. ولو بغير شهوة وقصد حتى مكره لا يأثم بمسها، لكن ينتقض له الوضوء بمس الأجنبي. حتى اللسان والأشل، أشل في عضو ما يحس، خلاص ما له أي إحساس. والزائد عنده أصبع زائد مثلا، هذا يحصل، وربما يكون يد أو غيرها. كل هذه ينتقض بها الوضوء. هذا مذهب الشافعية، مذهب الشافعية. هم مذهب الحنفية والحنابلة ما ينتقض الوضوء باللمس. الرجل وضوء المرأة والرجل ما ينتقض باللمس، ما ينتقض. عند المالكية قالوا مع الشهوة، تكلم مع الشهوة ينقض. ولذلك الذي يقع في هذا الكثير: الزوج مع زوجته يا أجنبية، لا لماذا حلت له؟ لأنها أجنبية، لو كانت محرم ما بتحله، فهي تنقضه. وعند المالكية لا تنقض إلا مع الشهوة. عند الحنفية الحنابلة لا تنقض أبدا، لا مع شهوة لا مع غيره. والمراد بالملامسة عندهم المجامعة، وليس المس، وليس اللمس. نعم. وأول إذا توضأ على مذهبهم، خصوصا في بيصلي الوتر عادة، بينام خلاص معبي توضأ، قال له نسيت أنا أرد عيد الوضوء، يقلب لا بس. وفي الفرض يحاول أن يحتاط للخروج من الخلاف، لأنه على مذهب الشافعية ما تصح صلاته، موافق كذا، خصوصا في الفرض يعني، لأنه فرض. في النفل فيه فسحة. حبيب أحمد بن حسن العطاس لما ذهب إلى الصوت، إلى أعالي الجبال في بلدان هناك، عندهم الناس الساكنين القرى في أعالي الجبال يسمونها الصوت يسمونها، سألوه عن النقض: هل الرجل الزوج ينقض زوجته؟ قالهم لا ينقض. أفتاهم على المذاهب العلماء الذين يقولون بعدم النقض، وذكر مسوغ وعلة لإفتائهم بهذا، قال لأنهم هؤلاء بادية، يسكنون البادية، يعني ثانيا الماء عندهم بعيد، ها الماء بعيد عندهم عميق، او يجيبونه من الصهاريج البعيده يتعبون في حضار الماء. قال ولجهلهم بعدهم عن العلماء وبعد الماء عليهم اخشى انهم يتركون الصلاه. قال لك ما انا متوبي خلاص، يعتبروا هذا مبرره كانك ما صليت، ماشي ما ما انا متوبي نقضتنا زوجتي. قال فخشيه ان يتركوا الصلاه افتيناهم بانه لا الزوج لا ينقض زوجته في هذا المبرر. وهؤلاء علماء ائمه مذاهب يقولون بهذا. والان ما شاء الله تيسرت المياه وقربت

دخل صلي، دخل المسجد بيصلي، حصلهم ما حطوا شيء ما في الجواب، خرج قال منك يا بيت الله، ما سيبي أنا منك يا بيت الله، قال بيت الله يعني المسجد، ماشي ما خلاص راح. برر لنفسه وعذرها من الصلاة، والسبب أنه ماشي ما في المسجد. هكذا الناس بعضهم دينهم، هذا فهمه، هذا استعدادهم، ما بيكرس جهوده، هو في الدنيا عم يكرس جهوده مشان يصل إلى مطالباته، لكن في الدين أمره خفيف، فيحتاج من أجل الأخذ بيده ثم يعلمون وينبهون ويوضح لهم الأمر. لكن خشية أن يتركوا الصلاة وتنقطع صلتهم بالدين، أفتاهم الحبيب محمد بن حسن العطاس رحمه الله تعالى، ما بغى صلتهم تنقطع بالله بالدين من أجل مسألة مختلفة، والاختلاف رحمة، والإنسان لأجل يخرج من الخلاف لو أراد التقليد يكون في غير الفرض، هذا للخروج من الخلاف أكمل، يكون في غير له في غير الفرض، إلا سنا وظفرا وشعرا وعضوا مقطوعا، أكيد خلاص مقطوع، عادوا أحد لمس عضو مقطوع عادوا ينقض الوضوء، عنده مقطوع ها خلاص معلق صلابه، وظفرا وشعرا، سنا وظفرا وشعرا، لأنه ليس بشر، لا يقال له بشر. وما يؤدي إلى إحساس له، هذا المس ما يؤدي إلى إحساس، مس شعر أو مس ظفر، سن أو مس ظفر، لكن هذا يؤدي إلى إحساس، في إحساس هذا المس، غير السن والظفر والشعر. نعم. وينقض هرم وميت، حتى الهرم لا بدو عجوز ينقض، الحكم باقي ما يتغير بال لما دخلوا على تابعية الجليلة فاطمة بنت المنذر، وهي صاحبة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صاحبتها، كانوا يدخلون عليها يستفيدوا منها ويتعلموا، وهي منتجبة كامل ما يرون منها شيء، فقالوا لها إن الله تعالى يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأرادوا أن ينظرون إليها، يعني قد حتى أرادوا ينظرون إليها تبركا واستفادة لأنها نظرت وجوه، وهذا النبي اعتبره صلى الله عليه وسلم، يأتي قوم يبطي عليهم الفتح فيقول بعضهم هل فيكم من رأى رسول الله، وهكذا بعدين قوم آخرين يقول هل فيكم من رأى من صحب رسول الله، الرؤيا الهاشان، فكانوا يردون النظر إليها وتلو عليها الآية، قالت أكملوا الآية وأن يستعففنا خير لهن، أنتم ما تبقون المباح بس، الذي فيه خير الله يقول خير لهن، بيت الخير ولا ماشي حرية لها. ما عندها حرية، هذه الحرية تترك شخص يريد الكمال يريد الفضيلة، هذا شيء أباح. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن إيش خير لهن، لا زال خير، المنع ما هو ممنوع بضوابط الشرع، والخير في الملازمة البيت لا تخرج إلا للضرورة وللحاجة الماسة. شاهد هذا قوله وينقض هرم وميت، عجوز شوهاء ليست بمشتهى ولا مرغوب فيها من حيث خلاص، والحرة والرقيقة سواء، حتى مقطوع الخص

0: يتين، وحتى الممسوح الذي لا ذكر فيه ولا خصيتين، وحتى العنين الذي لا يعرف غريزة الشهوة أبدا، كلهم هؤلاء ينقضون. والميت كذلك ينقض، لكن هو ميت ما ينتقض تمام، لأن خلاص ارتفع عنه له التكليف. نعم، عريما وميت. ولو ولده، في رسالة الجامعة يقول ولو ولده امرأة معها ولاد تنظفه، خلاص ينقض وضوءها وإن كان صغيرا ولو ميتا، للحي فقط، أما الميت فلا ينتقض وضوءه باللمس. لا محرم، تخريج الآن يقول لك الأجنبي ينقض، المحرم لا، لا محرم وطفل في غير السوأتين، في غير السوأتين ما ينقض، أن ما هو كبير، لابد أن يكون المتناقضان كبيرين، وهذا شرط أيضا، أي بلغ كل منهما حدا يشتهى فيه لدى أرباب الطباع السليم. تمام، هذا ضابط الكبر، أن يبلغ كل منهما حدا يشتهى فيه، يعني تميل إليه القلوب. النساء لو نظرن إلى هذا، وإن لم يكن بالغا عاد في ما ظهر له علامات البلوغ، لكن ظاهره كبير، لو نظرت إليه أرباب الطباع السليمة من النساء لاشتهينهم، أو العكس، لو نظر أرباب الطباع السليمة من الرجال إلى بنت وإن لم تكن بالغة لاشتهوها، أرباب الطباع السليمة بس، ما أرباب الطباع غير السليمة حيوانية. قالوا أرباب الطباع السليمة، الفقهاء يذكرون مثل الإمام الشافعي والسيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، مثلهم، يعني ما قالوا عدمه، لكن مثلهم، من بلغ مثلهم في الأمانة والثقة والديانة والصلة بالله ووجهة إلى الله، ما يلتفتون إلى الأشياء دي إلا إذا كانت الشرع جوزها، والطباع السليمة تميل إليه في وقتها وفي أوانها. وطفل لا يشتهى في العادة، هذا هو قول. فلو شك، جاء الشك، هل لمس امرأة أم رجلا كما في الطواف في الحج، راح يظل من لمسنا، لا تشوف، ما يلزمك تنظر أصلا، ليس تشوف من اللي مسك فأتوضأ، ما يلزم، بدل ما عرفت من اللي مسك ولا ظهر لك خلاص امش، الأصل أنك متوضئ ولا يلزمك البحث عن الذي مسك. هل لمس امرأة أم رجل، أو شعرا أم بشرة، مس الشعر أم البشر، أو أجنبية أم محرم، عنده مرأة محرم أخته وعنده زوجته، مس مع الدراء من اللي مسه، هل ينقض في الصور الثلاث؟ لا ينقض، لأن لا ننقض بالشك، نبقى على الأصل في الطهارة، لم ينقض. والآن بيتكلم عن الرابع من النواقض، وهو مس فرج الآدمي بباطن الكف أو بطون الأصابع، ثم بيذكر النواقض التي تنقض عند غير الشافعي، يذكرها بعد ذلك، بعد الرابع. صلى الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، أشهد بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أرواح معلمينا وشيخنا وذو الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. سبق في هذه السلسلة أن تكلمنا لماذا هذه السلسلة، ولا تنسوا أيها الإخوة أن هذه السلسلة عقدناها لأن الله تعالى أمرنا. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه السلسلة عقدناها لتثبيت الإيمان في القلوب، ذلك لأن الناس يتعرضون في الحياة إلى شهوات وإلى شبهات وإلى بلابل وإلى قلاقل وإلى فتن، فهم محتاجون إلى تثبيت الإيمان في القلب. مثل هذه الدروس بإذن الله تساعد على تثبيت الإيمان في القلوب. وعقدنا هذه السلسلة ثالثا من أجل أن نحفظ أنفسنا من الضياع، ومجتمعاتنا من التشرذم والتفرق. ذلك لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي التي توحد الكلمة. والرابع الأخير عقدنا لا إله إلا الله، أنوار لا إله إلا الله، عقدنا هذه السلسلة ليزداد الحب في القلب، ذلك لأن كثرة ذكر المحبوب، كثرة الحديث عن صفات المحبوب، كثرة الحديث عن أفعال المحبوب، عن حضرة الله تعالى، تقوي جذوة الحب في القلب، وتزيد العشق والحب والشوق إلى حضرة الله تعالى. كنا تكلمنا في الدرس الأول لماذا هذه السلسلة، ثم تكلمنا عن ركني لا إله إلا الله، وهما النفي والإثبات. وتكلمنا في دروس ثلاثة ماضيات عن معاني لا إله إلا الله. عنوان درس اليوم: شطرا لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد وشهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فهي شطران. لا إله إلا الله شطر، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر، ولا يصح أحد الشطرين من دون الآخر. وقد قال العلماء: معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعنى محمد رسول الله لا إله إلا الله. وإليكم البيان. معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذلك لأننا لم نعرف حقيقة الإيمان بالله تعالى، بذاته العلية، بصفاته المرضية، بأسمائه النورانية، إلا بعد إيماننا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخبرنا عن ربه جل جلاله، وعلمنا كيف نوحده ونعبده. من الذي أخبرنا بأسماء الله تعالى الحسنى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي علمنا كيف نعبد الله تعالى أفضل عبادة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي بلغنا عن الله تعالى كتابه وآياته جل جلاله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى لا إله إلا الله، قالوا معناها محمد رسول الله، بمعنى أننا لا نستطيع أن نعبد الله تعالى عبادة حقيقية صحيحة كما يحب ويرضى وكما أمر، إلا بإيماننا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، من رغب عن سنتي فليس مني. فنحن نتقرب إلى الله تعالى بصلاتنا بالضبط كما علمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف له أن يؤمن حق الإيمان بلا إله إلا الله؟ لو لم نؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا على حال الجاهلية، لأن الجاهلين آمنوا بالله تعالى، بعضهم آمن بالله تعالى لكنه أشرك مع الله تعالى أصناما يعبدها، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلما جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نوحد الله تعالى توحيدا صادقا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. راقبوا هذه الآية الكريمة أيها الإخوة. قل يا أيها الناس، رب العالمين يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم، قل يا أيها الناس، والخطاب لجميع الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. بداية لابد أن يؤمنوا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصدقوه فيما يخبر عن ربه. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو. هناك عندما تؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هناك سيخبرك بتعاليم الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. ثم قال القرآن الكريم فآمنوا بالله ورسوله، لابد من الإيمان بالشطرين، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فطلب إليه أن يدعوهم إلى الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم، وبلا إله إلا الله يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه، تذكرون، على القبائل، كما في مسند أحمد يقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن يدعوهم إلى الإيمان برسالته، إني رسول الله إليكم، فإذا آمنوا برسالته سيصدقونه بما يقول آمركم، وسيستمعون أمره ويلتزمونه، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فهو يدعوهم صلى الله عليه وسلم للإيمان برسالته ويأمرهم بتوحيد الله تعالى. فثبت أيها الإخوة أننا لا نعرف حقيقة الإيمان بالله تعالى إلا بعد إيماننا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا قالوا معنى لا إله إلا الله هو محمد رسول الله. ثم إنهم قالوا معنى محمد رسول الله هو لا إله إلا الله، لأن من آمن بالله تعالى لا إله إلا الله وآمن بكتابه هو المؤمن بأنبيائه ورسله، وهو المؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من آمن بلا إله إلا الله سيؤمن بأن محمد رسول الله، فمعنى محمد رسول الله لا إله إلا الله، فمن آمن لا إله إلا الله سيؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنبياء جميعا صلوات ربي وسلامه عليهم، وهم أكمل البشر إيمانا بالله تعالى، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشروا به. قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالأنبياء أفضل الخلق إيمانا بالله تعالى، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالأنبياء أخذ عليهم العهد أن يتابعوا ويصدقوا ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم موجودون. فأكمل الخلق إيمانا بالله هم الأنبياء، يؤمنون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أخرج البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص وهو مروي عن عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود قبل إسلامه رضي الله تعالى عنهم قال قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء سادة البشر في الإيمان معلمو الخلق للإيمان بالتوحيد بلا إله إلا الله في كتبهم بشارات وإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله ومعنى محمد رسول الله لا إله إلا الله قلت أخبرني بصفة محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فثبت يا أيها الإخوة كما سمعتم بآيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن كل من آمن بالله تعالى آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومن هنا كان معنى محمد رسول الله لا إله إلا الله فشهادة التوحيد أيها الإخوة شطران اثنان الإيمان بالله تعالى ربًا والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ولا يجزئ الإيمان بشطر الشهادة دون تتمتها لقول الله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا لابد أن يؤمن بأشهد أن لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الشطران وقد علق القرآن الفلاح والنجاح على من آمن بالله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضى هذا الإيمان قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فالنتيجة يا أيها الإخوة أن شهادة التوحيد لها شطران ولا يكون الإيمان كاملا ولا يصح الإيمان حتى يأتي المرء بالشطرين لا إله إلا الله محمد رسول الله أورد القاضي عياض في كتابه الشفا حول قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال إذا ذكرت ذكرت معي صلى الله عليه وسلم في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل في الأذان عندما يؤذن المؤذنون يقولون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ورفعنا لك ذكرك قال قتادة رفع الله تعالى ذكره في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح ابن حبان ومسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك قلت الله ورسوله أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معي صلى الله عليه وسلم قال ابن عطاء جعلت تمام الإيمان بذكرك معي لا يتم الإيمان حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقال أيضا جعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذكرني صلى الله على سيدنا محمد قال جعفر بن محمد الصادق لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية صلى الله عليه وسلم. ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه، قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول، قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله. من هنا يا أيها الإخوة يظهر لكم بأن من قال أنا آخذ بما في القرآن ولا آخذ بما في الحديث، أن من يقول أنا أعمل بآيات القرآن ولا أعمل بالسنة، يظهر لكم أنه غير مؤمن، لأن الإيمان يقتضي الشطرين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يقتضي أن تطيعه. ما معنى محمد رسول الله؟ يعني أنني آمنت به رسولا فصدقت كلامه ووقرته واحترمته وأطعته واتبعته. الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم يقتضي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وتوقيره وحبه والأخذ بسنته وهديه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه أي تنصرونه، توقروه يعني تعظمونه وتحترمونه، وتسبحوه يعني تسبح الله صباحا ومساء ليلا ونهارا. من هنا أيها الإخوة كنتم ترون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمسكون بطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله تعالى لطلب مرضاته. فمن آمن بلا إله إلا الله لابد أن يتابع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقترب من حضرة الله تعالى. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. في بداية الأمر أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الأحكام الشرعية أحيانا تنزل بالتدريج، وأحيانا يبدأ الأمر مباحا ثم يحرم، وأحيانا يبدأ الأمر غير مفروض ثم يفرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لم يكن الذهب محرما على الرجال، اتخذ خاتما من ذهب فالناس اتبعوه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا خواتيم من ذهب. ثم نبذه صلى الله عليه وسلم وقال: إني لن ألبسه أبدا. لما علم بتحريمه الذهب، كما تعلمون الذهب والحرير هذان حلالان على إناث أمتي محرمان على ذكورها، قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طرح هذا الخاتم ونبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، كمان الناس ما عاد الرجال ما عاد لبس الذهب. قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حين رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب. يبدو هذا الرجل إما ما بيعرف أو أنه نسي أو أنه شيء، كما يرويه الإمام مسلم. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذا الرجل وسحب الخاتم من يده ونزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا درسا عمليا، أخرج الخاتم ورماه، يعني لا يجوز لك أن تلبسه، بس روح خذه بيعه، أعطيه لزوجتك، أعطيه للنساء، بيعه استفيد من ثمنه. قيل له: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله يرضى عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، لما آمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوه وأطاعوه والتزموا أمره التزاما عجيبا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قصده أن لا يستفيد الرجل من هذا الخاتم، لكن هو بما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طرحه، قال: والله أنا ما عاد أستفيد منه على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرحه. وهذه واحدة. أخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، كعب ابن مالك صحابي، ابن أبي حدرد صحابي. ابن أبي حدرد استدان من كعب ابن مالك مالا ووعده مثلا باليوم الفلاني. صار اليوم الفلاني فيما يبدو بأنه ما اجتمع معه. الآن كعب لقيه في المسجد، قال له أعطني ديني. يبدو ابن أبي حدرد ما معه الدين كاملا، معي ما معي، أعطني لا تعطني، اليوم تأخرت بكرت ارفع. تعالت أصواتهما، قال فارتفعت أصواتهما وهما في المسجد، كعب الدائن وابن أبي حدرد المدين، حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. أنتم بتعرفوا أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم الشريفات كانت في صدر المسجد، فتعالت الأصوات في المسجد، النبي خرج فسمع، وسمع أن هذا هو الأمر، أمر دين تأخر أحدهما عن الآخر. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، يعني جلالة الحجرة، طرف الحجرة، فنادى يا كعب، كعب هو الدائن، قلت لبيك يا رسول الله، حاضر، النبي ينادي عليه. قال فأشار بيده النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم، بالله يا أخوان، هيك هيك عمله النبي، أشار بيده، شو معناته هي؟ قال يا كعب، أن يعني أن ضع الشطر، بس ما تكلم بلا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة يد، قال يا كعب، فأشار له. قال قد فعلت يا رسول الله. الله أكبر يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، أشار بيده، لبيك، حاضر يا رسول الله، أنا ملتزم أمرك. قال قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حدرد، قم لابن أبي حدرد، قم فقضه دينه. فها هنا يطيع كعب رضي الله تعالى عنه إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بطاعته لقوله واتباعه لأمره. أشهد أن لا إله إلا الله تقتضي أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله تقتضي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته. روى الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عن علي بن زيد بن جدعان قال بلغ مصعب بن الزبير أمير العراق شيء عن عريف الأنصار فهم به. مصعب بن الزبير تابعي وكان أميرا في العراق. تعرفوا بعض الأنصار من أهل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا منها، فمنهم من جاء إلى الشام، منهم من جاء بقي بالمدينة، منهم من ذهب إلى مكة، منهم من جاء إلى الكوفة، منهم من جاء إلى بغداد، منهم من جاء يعني إلى مدن العراق. فمصعب ابن الزبير كان أميرا، في رجل أنصاري، صحابي أنصاري موجود في العراق، يبدو بأن هذا الأنصاري تكلم في حق الأمير بشيء وهذا أمر لا يليق. قال فهم الأمير به، لما وصل الكلام أنه فلان الفلان يتكلم عليك، هم به، أرسل له الشرطة، أرسل له من يريد أن يأتي به إلى مجلس الأمير. قال لما فكان سيدنا أنس بن مالك موجود في البصرة وسمع بأن الأمير يريد أن يبطش بهذا الأنصاري، قال فأتاه وأسرع أنس إلى دار الإمارة فقال أيها الأمير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هلأ الأمير جالس هون على كرسي الإمارة وغضبان لأن هناك من تكلم في حقه وأراد أن يبطش به، والآن جاء بهذا الرجل الصحابي، سيدنا أنس ركض إليه، صحابي أو تابعي، سيدنا أنس بن مالك ركض إليه وقال أيها الأمير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، أنت تريد أن تهم بهذا الرجل، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال فألقى مصعب ابن الزبير نفسه من عن السرير، قاعد على سرير الملك، نزل من على السرير وألزق خده بالبساط وقال أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس، ثم أكرم الرجل وودعه ليخرج. الله أكبر، كانت نفسه تقول له ابطش به، لكنه لما سمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لما آمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله على العين والرأس أكرم الرجل وودعه. يا أيها الإخوة، لما علم القوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما علموا أن إيمانهم لا يكتمل إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبوه وحرصوا على تلقي حديثه وسيرته، ثم اجتهدوا في طاعته وامتثال أوامره. فالاعتصام بالسنة نجاة، ومن آمن بالله آمن برسوله، ومن أحب الله اتبع رسوله، وما رغب أحد عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا هلك. اللهم إنا نسألك تمام الإيمان بوحدانيتك وبرسالة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم خلقنا برسولك الكريم قولا وعملا، ظاهرا وباطنا. اللهم وأحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
2: صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا توب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
1: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت لا تفوت لا تفوت لا تفوت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك

رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحدي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، الآن في درسنا هذا نذكر شيئا آخر من جملة الأشياء التي تنبغي للمرأة إذا أتاها الحيض، وهذا الشيء هو أن تقصد بتركها الأشياء التي تمتنعه مع الحيض من الأشياء الواجبة ومن الأشياء المندوبة، تقصد بها امتثال الشارع، لأن ترك له المحرمات، لأن فعل المحرم فيه عقابنا مطلقا، سواء كان فعلته بقصد يكون في إثمنا مطلقا، وتركه ليس فيه عقاب مطلقا. وأما هل في تركه ثواب أم لا، في تفصيل، إذا تركته بقصد امتثال الشارع يكون فيه ثواب، وإذا تركته بغير هذا القصد لا يكون فيه ثواب، يكون لا ثواب ولا عقاب. تمام، إذن الحالات ثلاث: افتياه المحرم، افتياه كلها محرم، فعل المحرم فيه العقاب، تمام، تركه تمام ليس فيه عقاب، ولا تركه بغير قصد امتثال الشارع ليس فيه عقاب ولا ثواب، تركه بقصد امتثال الشارع فيه الثواب. تمام، فعل المحرم فيه العقاب، تركه بقصد امتثال الشارع فيه الثواب، تركه ليس بهذا القصد لا ثواب ولا عقاب. تمام، فالمعلوم ان هناك اشياء كثيره تمتنع على الحائض والنفساء، ومن حين ما ياتي ادم الحيض والنفاس تمتنع من هذه الاشياء كلها. تمام، تمتنع من هذه الاشياء كلها، لكن ينبه المراه على انه من جمله الاشياء التي تنبغي لها اذا اتاها الحيض او النفاس أن تقصد بترك هذه الأشياء امتثال الشارع. من أجل ماذا نرشدها إلى هذا؟ من أجل تحصل على ثواب في مقابلة تركها لهذه الأشياء، وإلا إذا لم يحصل من هذا القصد فإنها لم تحصل على ثواب ولا عقاب بكونها تركت هذه الأشياء، وأما إن فعلتها فتحصل على العقاب. يعني الكلام كله أجل مشان إدخالها ثواب لها، مشان حصولها على ثواب، لأني أصلا تترك وتترك هذه الأشياء، فيكون تركها بقصد امتثال الشارع وليس تركها يعني من غير ملاحظة هذا له القصد، فأنه عدم ملاحظة هذا القصد ما بيحصل لها الثواب، فتكون سالمة من الثواب يكون ما قصدت، ومن العقاب يكون ما فعلت. نعم نعم، إذن ينبغي لمن أتاها الحيض أن تقصد امتثال الشارع في تركها كل ما منعت منه من الواجبات والمندوبات. هناك أشياء كثيرة واجبة وأشياء كثيرة مندوبة، كما المندوبة مندوبات يعني مثلا كما الوضوءات المندوبة، كما الأغسال المسنونة إلا ما استثني منها، هذه الشهوات طارئة كانت تعملها ويعني مواظبة عليها وحريصة عليها، الآن امتنعت منها الأشياء كلها. تمام، والأشياء الواجبة ظاهرة، وكما نوافل الصلاة وكما قراءة القرآن، وهذه كلها نوافل، هذه كلها مندوبات. تمام، الآن ممنوعة منها، مندوبات ممنوعة، وأشياء واجبة ممنوعة منها مثل المكتوبات الخمس، مثل صوم رمضان، ومثل الطواف الواجب، ومثل الاعتكاف الواجب إلى آخر ذلك، فهذه الأشياء كلها الآن هي ممتنعة منها، ويجب عليها شرعا تركها، وهي بتتركها، لكنها ننبهها على أن يكون تركها بقصد امتثال الشارع لكي تؤجر على الترك، لكي تؤجر على الترك. طيب، ما تمتنع منه كثير، يعني الأشياء التي تمتنع منها له المرأة الحائض والنفساء هي أشياء كثيرة جدا، بنذكر منها عشرة أشياء تمنع من العبادات، تمنع منها الحائض والنفساء. تمام، يعني عبادات كثيرة تمنع من الحيض والنفاس، صح هي الأقل وليست هي الأكثر، لأنه الأصل أن الحيض والنفاس لا تمنع من العبادات، فيكون الذي تمنع منه ولا خارج عن الأصل، ودائما خارج عن الأصل يكون محصور، والجاري والأصل أفراد الأصل لا تحصر، فهي الأكثر، من شأن تكون هي الأكثر، ومن شأن لا الخارج عن الأصل أن يكون هو لا الأقل. تمام، هي يعني ما تمنع منها كثيرة، لكن ما لم تمنع منها أكثر. نذكر عشرة من الأشياء التي من العبادات التي تمنع منها الحائض والنفساء. نعم، العبادة الأولى الصلاة بجميع أنواعها فإنها تمنع منها. العبادة الثانية سجدة التلاوة. الثالثة سجدة الشكر، سجدة التلاوة الخارجة عن الصلاة، ما داخل الصلاة قلنا يعني تابع للصلاة. سجدة الشكر، ومعلوم أنها لا تقع إلا خارج الصلاة، سجدة الشكر ما تقع في الصلاة بل تبطلها، إذا أتيت سجدة شكر في الصلاة فتبطل الصلاة كلها. نعم، الصوم بجميع أنواعه فرضا نفلا أداء قضاء
جميع انواع ايضا يعني يمنع له الحيض والنفاس. الغسل الشرعي واجبا كان او مندوبا، الغسل الشرعي، اما الغسل لا غير الشرعي لا يمتنع عليها. يعني لا نقول ان الحيض والنفاس يمتنع علينا ان تغسل للتنظيف للتبرد، لا هذا ما في شيء، لان هذا غسل ليس عباده، غسل لغرض اخر، غسل عاده او لغرض اخر تنظيف او تبرد هذا لا شيء فيه، لكن الكلام في الغسل الشرعي هذا ممتنع عليها. نعم، الا ما استثني، في هناك اغسال مستثناه وسياتي بيانها في دروسنا آتية ان شاء الله، اغسال شرعيه مستثناه يعني تطلب من الحيض والنفس، من جمله ذلك غسل لها العيد، فانه يطلب حتى من الحيض ولا والنفس وتنويه وتقصد بلا الغسل الشرعي ولا يحرم عليها ويصح منها. لماذا الاستثناء؟

وجوبا بهذه العبادة من جملة العبادات التي تمتنع على له على الحائض والنفساء. الطواف بجميع أنواعه يمتنع على الحائض له والنفساء فرضا ركنا كان أو واجبا أو مندوبا. نعم. الاعتكاف بجميع أنواعه واجبا كان أو مندوبا هذا من جملة العبادات التي تمتنع على الحائض والنفساء. نعم. قراءة القرآن بقصد القراءة أو بقصدها القراءة مع غيرها فإنها تحرم أيضا. نعم. فهذه عشرة من العبادات التي تمتنع على الحائض والنفساء، بمعنى هذه العبادات العشرة وقد يكون عبادات أخرى أيضا تمتنع عليها كلها بيجب عليها تركها لكن مع أن لو كانت طاهرة لا تتبها، لكن نحن نرشدها إلى شيء يدخلها ثواب. صح الثواب ليس كثواب الفعل لكنه يدخلها ثواب، وهو أن تقصر بترك هذه الأشياء كلها امتثال الشارع. نعم امتثال الشارع. نعم. معنى قصر امتثال الشارع يعني أن معنى قصر امتثال الشارع معنى ذلك أن يكون الحامل لها على الترك، والحامل لها على الترك مع ملاحظة امتثال الشارع فيه ولا مع ملاحظة له امتثال الشارع ولا الشرع. تمام. هذا معنى قلنا قصد امتثال الشارع، قصد امتثال الشارع أن يكون الحامل لها تمام يعني على الترك هو لا الشرع، بمعنى لو كان مثلا غير لم يمنعها لا الشرع لا فعلت هذه الأشياء ولا تتبها. إذا كان تقصد أن الحامل لها وأن تلاحظ أن الحامل لها على ترك هذه الأشياء هو امتثال له الشارع، مثال أمر الشارع يكون أمرها بله بالترك في هذه فعينذنا يثاب على ذلك. نعم. لما يكون الحامل للترك عندها منع الشارع لها مع ملاحظة حصول الثواب على ذلك الترك، هذا المراد به بقولنا قصد امتثال الشارع، أن يكون له الحامل للترك عندها منع الشارع لها مع ملاحظة حصول الثواب على ذلك الترك. تلاحظ حصول الثواب يعني بترك من أجل الله كون الشارع منعني تلاحظ الثواب على ذلك. نعم. وكل من كان تركها بهذا المعنى أثيبت على الترك، وكل من كان تركها ليس بهذا المعنى لم تثب على الترك، لم تثب على له على الترك. وأما من لم تترك بأن فعلت شيئا مما يمتنع عليها تأثموا ليس مطلقا، وإنما إن لم تعذر في فعلها ذلك له الشيء الممور بتركه. تعذر بماذا؟ تعذر بنسيان أو إكراه أو جهل بالحيض. بعض النساء نزل دم الحيض ولا حست به وقامت صلت تصلي ولا قرأت القرآن أو تصلي أو واصلة الصوم ما حست بالله بدم الحيض الذي نزل، وقل حصل لها من قبل زمن. تمام. هذه غير ما تأثم غير آثمة على ذلك ماذا؟ يعذرها. إذن يكون الحالات أربع، عندك حالات أربع، للترك حالتان ولله فعل حالتان. تمام. للترك حالتان، في حالة تثاب عليه وفي حالة لا تثاب على الترك، والفعل أيضا في حالة تأثم وفي حالة لا تأثم. تمام. في حالة تأثم الترك له حالتان، أن تترك بغير قصد مثال الشارع لا تثاب، والحالة الثانية أن تترك بقصد مثال الشارع تثاب. الفعل له حالتان أيضا، إذا فعلت هذه الأشياء الممتنعة له حالتان، في حالة لا إثم وفي حالة تحصل على الإثم، تحصل على الإثم إذا فعلت من غير عذر يعني معاندة للشرع، تعرف أن يعني أن عندها الحيض الآن ولا هي ناسي ولا هي مكرهة، وتعرف أن الشارع منعها من الصلاة بصلي مع هذا بصوم مع هذا اللي معاني شرع هذه تأثم. تمام. والحالة الثانية أن تفعل لكن مع عذر، أن تفعل هذه الأشياء الممتنعة لكن مع عذر نسيان، نسيت الحيض أو نسيت حكم من هذه من جملة الأشياء التي تمتنع عليها، حاصل مع نسيان أو كراها معتبر أو جهل بالحيض أو جهل بالحكم، يعني مرة عامية بل أقبل يعني الجاهل، لأنه ما يعرف إن الله أن قراءة القرآن تحرم مع الحيض، أن الاعتكاف يحرم مع الحيض، أن الطهارة بنية التعبد تحرم مع الحيض، ما تعرف هذه الأحكام، بل أقبل الجاهل هذا الحد وعذلت في جهلها، إذن لا تأثمه. نعم. طيب، إذن هذه الحالات الأربع عرفناها. طيب، لكن لا يقوم مقام الله المقام قصد الله مثال الشارع العزم على الفعل لولا الحيض والنفاس لولا المانع. يعني لو جاءت مرة قالت نعم أنا نريد حصول ثواب على تركي لهذه العبادات،

0: هل بيحصل لي ثواب بدل ما اقصد بترك مثال الشارع العزم على الفعل لولا له لولا المانع وهو الحيض والنفاس؟ لكن الان بعزم عني بصلي وبصوم وبأقرأ وبأعتكف لولا له لولا الحيض والنفاس، هل هذا العزم يحصل له الثواب؟ قالوا لا، العزم لا يحصل له الثواب، بخلاف عزم المريض على فعل الله الأشياء التي عجز عنها أو التي تركها بسبب المرض فإن عزمه يحصل له الثواب. والفرق بين المريض وبين الحيض والنفس أن المريض يعزم على فعل شيء متأهل لفعله ويصح منه لو باشره وتيشم المشقة وفعله مع المرض يصح منه. يعني مثلا الإنسان المريض ما قدر يخرج الجمعة بسبب مرضه، ما قدر يصلي الجماعة بسبب مرضه، ما قدر يصلي من الفرض من قيام بسبب مرضه، لكنه عزم عنه لولا المرض لصلى من قيام، لولا المرض لصلى الجمعة، لولا المرض لصلى له المكتوبة في جماعة، يحصل على ثواب الجماعة ولا يحصل على ثواب هذه الأشياء كلها بسبب عزمه. لماذا؟ لأنه متأهل لها، لأن المرض ما يمنعه من صحة هذه الأشياء ومباشرتها ألا يعذره. فلو تكلف وقام شيش المشقة وقام، هذا الذي عنده عذر من الله من القيام صح صلاته مع القيام، صح صلاته مع القيام. نعم قال إنه إذا بيلحقه هلاك وكذا قال ياسم حتى، لكن على كل حال من حيث الصحة تبقى مستمرة، لأنه الإثم حتى لو دخل عليه إثم الإثم يكون أمر خارج ليس لذات تلك العبادة، ما بيمنعه صحتها. تمام. أما الحيض والنفاس فإنه يمنع صحة هذه الأشياء، يمنع صحتها، فلهذا هي غير متأهلة أصلا، لا ينفع عزمها لشيء هي غير متأهلة له، فلهذا مجرد العزم لا يحصل له ثواب، وإنما الذي يحصل له ثواب قصد امتثال الشارعي في ذلك لا الترك، هذا الذي يحصل الذي يحصل له ثواب. وننبه لا النساء على أن يحرصن على هذا، والنساء هذا الأمر على ثلاثة أقسام، منهم من تترك وتقصد امتثال الشرع فعند تثاب، ومنهم من تترك ومنهم من لا تترك تفعل هذه الأشياء كما قلنا إذا كان معذورة لا تأثم ولا تأثم، ومنهم من لا تفعل وإنما تترك لكن من غير ملاحظة قصد مثال الشارع فهذه لا ثواب ولا عقاب، لا تأثم يكون تركت ولا تثاب يكون ما قصد مثال الشارع، والله أعلم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله، مكرمنا بالبيان على لسان سيد الأكوان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى في علمه السر والإعلان، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله جاءنا بأعظم الحجة وأوضح البرهان، وأنزل الله عليه القرآن وجعله هادياً للتي هي أقوم في كل شأن. اللهم صل وسلم على حبيبك المختار سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان ومن والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ساداتي أهل القرب والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الناظر إلى القلوب، والمعنى أنه يرتب الجزاء والمكانة والمثوبة على ما في هذه القلوب، وإلا فنظره شامل لكل شيء ولا يخرج شيء عن نظره. ومعنى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، أي لا يجعلها بمجردها اعتبارا عنده مستقلا، فلا استقلال لها من جهة الاعتبار والمكانة والمنزل الصور والأجساد. إذن فالأمر المعتبر في المكانة والمنزل عند ربنا الأكبر شأن القلوب، ولما كان الأمر كذلك كانت الآداب حلة الصلاح للقلب، وكانت عنوان الاستقامة والاستنارة والصفاء في القلب الأداء، وبذلك تولى رب الأرباب تأديب سيد الأحباب بنفسه و بعنايته الخاصة بردته، وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي، ثم صار تجليه تبارك وتعالى على من أراد أن يتأدبوا من خلال نورانية عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ومختصه به. ولذلك نسب إليه في كتابه التزكية لهذه الأمة، كما أنه بنوره زكى سادتنا الأنبياء وزكوا بأمر الله، ومن سراية هذا النور من استجاب لهم من أممهم. ولما كان الأمر معلوما واضحا لدى الأنبياء أن أسرار الرسالة والبعثة والعلم قائمة على التزكية، قال سيدنا الخليل إبراهيم لما طلب من الله أن يبعث في من يأتي من ذريته رسول، لما تركهم عند البيت قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وعليهم كتاب حكمته ويزكيهم. ثم قال لنا ربنا تبارك وتعالى لقد من الله علمنا يبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كان مقبل في ضلال مبين. ثم قال لنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحتى لا يظن تزكيته مقتصرة على هؤلاء الأميين الذين كانوا في عصر وزمان قالوا آخرين منهم لما يلحقوا بهم أي يزكي ويعلم آخرين من عد ما لحقوا يجون قرن بعد قرن وجيلا بعد جيل. فتسلسلت أنوار تزكيته صلى الله عليه وسلم وكان أهل بيته وصحابته وخواص خلفائه من ورثته عنه يقومون بالتزكية كما أن عامة الأمة تقوم بالبلاغ عنه. وقال بلغوا عني ولو آية فيقوم هؤلاء الخاصة بالتزكية عنه. فالبلاغ يمكن أن يحصل من عموم الأمة ولكن التزكية ما يمكن. فسرايتها منه صلى الله عليه وسلم على أيدي خواصي ورثاته فهو المزكي بالأصل وهم نواب يحملون أسرار وأنوار ومعاني وحقائق تزكيته لمن يتزكى على أيديهم على قدر صفائهم وهمتهم وصدقهم واستعدادهم. كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبال. ثم قال لنا سبحانه وتعالى وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فزاد ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وكما أني خصصت وعلمت ما لم يعلم من واسعات ورافعات العلوم العظيمة الجامعات فنصيبكم يسري به ومنه إليكم يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما بالنسبة له قال له سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وعلمكم ونحن قال لنا الله عبده ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبذلك قال أهل التحقيق أن المراد بالإنسان في آيتي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وآية علم الإنسان ما لم يعلم أن المراد به رأس الإنسان وأصل الإنسان وجوهر الإنسان وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لذا لما ذكر الحبيب علي الحبشي في هذا بيان هذه النقطة يقول فتايسان ذكر الحكيم سيدة ونكرت وقال من دون عليم من حكيم وكان أول ما نزعيه من تلك الحضر المجمعين قلت تعالى اقرأ باسمك الذي خلق الإنسان اقرأ ربك الأكرم ليعلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال وأيدت بشارته الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بذلك كله كان الميزة والخصوصية والشرف والكرامة لمن يصلي بأدب، العموم من يصلي، لمن يزكي بأدب يتميز يمتحن عنهم المزكين، من يقرأ القرآن بأدب يتميز بالخصوصية والمزية والشرف والكرامة على عموم القراء، من يحضر مجلس بأدب يتميز بخصائص كثير، من يستمع بأدب كذلك، من يقوم بأي طاعة من الطاعات بالأدب. ولذا ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الحج الباب الثالث دقائق الأداب. ما معنى دقائق الأداب؟ أساسيات الظفر بالخصوصية ونيل المزية والارتفاع من التقيد بالجسمانية والظاهر في الأمور إلى الروح، إلى الروح والحقائق والبواطن. هذه دقائق الآداب يترتب عليها ذلك. فروح الحج وسرر إنما يقف عليها من قام بدقائق الآداب. الحجاج كثير، ما كل الحجاج سواء، ولكن من قام منهم بدقائق الآداب هو الذي يحظى بكشف النقاب ورفع الحجاب عن أسرار الاقتراب بكل أعمال الحج. ولتمهيد الرقي في سلم ذلك الاقتراب الخاص قال خذوا عني مناسككم، وكان ممكن يقول خذوا عني مناسكي أو مناسك الحج مناسككم، منسك كل واحد منكم اللي بيقوم به يخذوا عني يربطهم، ما هو مناسك عموم الحج ولا مناسكي أنا، فمناسكه هو ما يقوم بها غيره. فلا طواف مثل طوافه، ولا إحرام مثل إحرامه، ولا وقوف مثل وقوفه، ولا تجرد عن اللباس مثل تجرده. هو مخصوص في كل ذلك بحقائق من الغيب والسر المسون ما لا يقوم به غيره أصلا. ولكن ما أذن الله تبارك وتعالى أن يفيض على غيره من سره هو الذي به يقربون إلى الله تعالى ويدركون حقائق هذه المواهب من الخالق. قال الباب الثالث دقائق الآداب، الوحي 10 بالنسبة للحجاج. قال الأول أن تكون نفقته حلالا، ده معاملة مع العلي الأعلى عالم السر وأخفى، زاد مشبوه ولا من هنا ومن هناك. أن تكون النفقة حلالان، الله أكبر. فمن أكل حلال طاعة جبر وحشها ما بقى، ومن أكل حرام عصد جبر وحشها ما بقى. فأكل الحلال أساس في السير إلى ذي الجلال ونيل حقائق ما في العبادات مما يذاق به لذة الوصال. وبذلك كان يقول بعض التابعين نرد الدرهم من شبهة خيرا وأفضل من تتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف. رد الدرهم من شبهة. وفي الحديث أيضا فيما يتعلق بالحج يقول أنه إذا حج من مال حرام ونبقى حرام زاد حرام، فإنه إذا وضع قرضه في الركاب عند الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك ناداه ومناجي من سماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، نفقتك حرام، و طعامك حرام، ارجع معذورا غير ماجور. قال واذا حج العبد بنفقه من حلال مال من حلال وزاد فاحرمه وقال وضع رجل فوزه قال لبيك اللهم لبيك نادى من السماء لبيك وسعديك زادك حلال نفقتك حلال ومالك حلال ارجع ماجورا غير ماجور. فأول الآداب أول دقائق الآداب حل ما أنفقه في الحج من التذكرة والنول وما يأكله وما يلبسه من بداية خروجه للحج إلى أن يكمل الحج. ومع ذلك قال أدو في تفرق القلب في الوجه، هذا من دقائق الأداب، أنه يجوز أن يكون الخارج للحج مشتغلا بشيء من الأعمال في التجارة وغيرها، خصوصا إذا أراد التعفف عن السؤال ويأخذ مقدار النفقة ليس لكم جناح أن تفضل من ربكم. ولكن من دقائق الأداب أن لا يبقي أدنى اشتغال في القلب بغير الوجهة إلى الرب والغوص على أسرار هذه الأعمال المطروحة والموضوعة لتكون سلالم اتصال ووصال وقبول وإقبال ورقي في مراتب الكمال. هذا قال واليد خالية من تجارة تشغل القلب. فقد يبقى خصوص من كان يكتسب مقدار نفقته يوم اعتراض أن لا يكون له قلب مشتغل بها ولكن فيهم أيضا من مع حاجته إلى عدم وجود نفقتهم لا يلتفت إليها ويعتمد عليه تعالى ويتوكل، فيكون حاله معه كمال التوكل فيكفيه ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أن تكون النفقة حلال واليد خالية من تجارة تشغل القلب حتى يكون الهم مجردا لله. ما أجل هم إلا الله، يهم وإن تقعد وإن قام وإن دخل وإن خرج وإن قال وفعل، الله يهمه الله. وما أحسن الهم بالله، وما أعجب الهم بالله، وما ألذ الهم بالله. قال بعض العارفين كانت قلبي هموم كثيرا مفرقة فجعلت الهم هما واحدا فكفاني كلها قال حتى يكون الهم مجردا لله والقلب مطمئنا منصرفا إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره. قالوا في الخبر يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة وأوساطهم للتجارة فقراءهم للمسألة وقراءهم للرياء والسمع، حول ولا قوة، مقاصد كلها هابطة ساقطة تجعلهم غير حجة، تجعل حجهم صورة لا روح فيها لا معنى لها، جسد لا روح فيه. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد بن جوزي في مثير العزم وأبو عثمان الصابوني في باب 200 في مسند الفردوس، يأتي على ناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة. صار يصلحون حج 5 نجوم 5 شيء من هذا الكل ما نحبون يصلحون وزين الوجود أضحى للشمس واستحب الأمة أن يبرزوا في عرفة للشمس، يصيبهم شيء من أثر الشمس في يوم عرفة. لا إله إلا الله. قال قائلهم من أصحاب الحج وصلهم على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. ثم قال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يمشي بين الناس إن وجد فجوة النصى وإلا مشى العنق قليل قليل. يا رب صلي عليه، أطهر طاهر وأنور منور وأقرب قريب وأحب حبيب إلى الرحمن. قال وكل ذلك مما يمنع فضية الحج، وكره الورعون وأرباب القلوب ذلك. وإذا حج عن غيره ينبغي يكون قصده زيارة بيت الله ومعاونة أخيه بإسقاط الفرض عنه، في مثل ينزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل يدخل بالحجة الواحدة 3 نفر الجنة، الميت والحج عنه المنفذ لذلك، منفذ الوصي حق الميت. هذا إذا كان الحاج لا قصده أجرة الحج ولا تكسب منها، ولكن بشوق لبيت الله يريد يساعد هذا الميت مسكين بإسقاط الفرض عنه وربطه بأسرار الحج، فبهذا الاندفاع يروح الحج. قال فيدخل بالحج هذه الجنة 3، الميت والحاج الذي حج عنه والمنفذ الوصية حق الميت. سبحان الله. رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب ايش قال؟ ان الله يدخل بالحجة الواحدة 3 نفر الجنة، الميت والحاج عنه والمنفذ لذلك. سبحان الله. هذا لمن خلص قصتهم. قال فمن كان مثالك أم موسى يأخذ ليتمكن من الحج والزيارة، يأخذ الأجرة من نشان يتمكن من الحج والزيارة، وليس يحج ليأخذ الأجرة، بل يأخذ الأجرة ليحج، كما كانت أم موسى تأخذ الحجرة من شانه مشان ترضى موسى اللي يشلون عليها، ما ترضى موسى من شان تحصل أجرة، يا أمه ترضعه برغبتها وحنانها ورحمتها، ما تأخذ الأجرة مشان ترضعه، مشان تمكن من الرضاع مقصود عندها. وهذا كذلك هذا الحاج الصادق ذا يأخذ الأجرة ليحج، ما يحج ليأخذ الأجرة، هو الحج مرغوبه ومقصوده ومراده، هذا الوسيلة. قال إذا هو مثل هكذا رضاع أم موسى لموسى فهذا صادق. إله إلا الله. قال وليس يحج ليأخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحج فلا بأس بأخذه. في الخبر مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتكون بها على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. عليها الرضوان. صبرت وابتلى الله قال حطيه في البحر وعطته قال يرجع عندي شو عدل شو أجرها فوقه. ولو خلته من قبل وكان ما خايفة يقتلونه أي وقت ولا شيء أجرة، الحين أنت مطمئنة حقهم القوة حق دولتهم تحميك، تحمي الولد هذا بدل ما كانت تهدده الحين تحميه وعادش أجرة فوقهم. سبحان الله. فأهل الصدق والإخلاص عجيب أمرهم، فهذا هو الأدب الأول الذي ذكره الإمام الغزالي، ومعناه يجي في غير الحج أيضا، يجي في التعليم ويجي في الدراسة ويجي في الدعوة ويجي في يكون مال حلال ولا يشغل قلبه بغيره ويوزع همته ونبرته. وإذا اضطر إلى شيء ورتب له شيء يكون مقصود اللي يقوم بالعمل لا يقوم بالعمل لأجل الأجرة أبدا، بل يأخذ الأجرة ليحسن القيام بالعمل، والعمل مرغوب له، لو لم تأتي الأجرة لم يبال، نقصت لم يبالي، زادت لم يبالي. أمر يقول لا، نعم أنا قصدي العمل، بعدين إن زادت كل فرح نقصت الأجرة، يا قصدك حتصدق ما قصدك العمل، قصدك شيء ثاني، والله يعلم، يعلم المقاصد، لا إله إلا الله. وهكذا وكان مجال الأستاذ خالد الموصلي طول عمره في عافيه، ورتب يبقى نقول يقوم بالتدريس في القراءات وغيرها، وقلنا له مره سالوه مره قال له كم تحتاج اجر الترتيب، قال هذا اخر ما نفكر فيه، هذا اخر ما نفكر فيه، من الترتيب كيف نقوم وكيف نعمل الترتيب، بس هذا هو هذا المقصود. فتسألوني أجرة ولا مرتب، قال آخر ما نفكر فيها، شيء ماشي قليل كثير كله سواء، ما لا دخل فيه، لأن أنا قصدي هذا. وهكذا هي المخلصون لله يقوم هكذا، فهم فيجري الله على أيديهم الخير الكثير والوفير ويسخر لهم الأكوان. قال هذا الأدب الأول. الثاني أن لا يعاون بتسليم المكس للصادين عن المسجد الحرام فليتلطف في حيلة الخلاص. قال بعض العلماء إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة، ولا بأس بما قال. قال إذا كان ظلمة يمكعدين يمسكون يمسكون الحجاج تعدي لك كذا ويخذون من الناس، قالوا لما تعطيهم يفرحون ويصلحونها وظيفة صدق، يقعدون على طريق الحجاج. قال لا تعاونهم، إن قدرت تتخلص منهم تخلصوا روح. وحتى قال بعض أهل العلم إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة، ولا بأس بما قاله يقول إمام الغزالي. تعيش عمرك لا تعين ظالم ولا فاسق ولا مجرم ولا قاطع عن سبيل الله أبدا، لا بقول ولا بفعل ولا بحركة بسكون، إن بتعين عاون الأنبياء، عاون المقربين الصديقين المخلصين الأتقياء، عاونهم على القيام بمهامهم في الحياة، في خلافته عن الله في أرضه وهداية الخلق إلى نوره وسبيله، عاون هؤلاء. ما تعاون واحد مجرم ظالم وفاسد انتبه، بل قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهذا من اللي سأل بعض أكابر التابعين يسألوا عن بعض العمل مع بعض السلاطين الظلمة، يقول يكتب لهم أو شيء، قال ما تعملهم، قال اكتب لهم كذا، فهل أنا ممن يعين الظلمة؟ قال أنت تعمل هكذا، أنت منهم، هيك من عين العين، هم اللي يبيع الحبر عليك، قال اللي يبيع الحبر الورق عليك هذا معين للظلمة، أما أنت واحد منهم، قدك أنت منهم. بعد تكتب لهم تقول لي تكتب لك الآن وتقول لي هل أنا ممن يعين الظلمة؟ قال ليش تعمل؟ قال اكتب لهم. تكتب لهم؟ قال انت واحد منهم، انت ظالم بنفسك، المعينهم من يبيع عليك يداري انك تكتب لهم ويبيع عليك الحبر والورق، وذاك معين للظلمة، ما انت قدك واحد منهم. يشهد له قول صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا وآكله ومكله وشاهده وكاتبه، أنت اللي يكتب. قال أنا ما لي دخل في الربا حقه، بس اكتب بس. دخل معهم في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما بالخمر المسكرات الآن حتى مجرد حاملها ومعمول عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمول إليه كلهم في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلعن بالربا آكله وموكله وشاهده وكاتبه أربعة، ولعن بالعشر بالخمر ثمانية وعشرة في الرواية، عاصره ومعتصره وبايعه ومبتاعه وآكل ثمنه وحامله والمحمولة إليه، حاملها والمحمولة إليها كلهم يقعون في اللعنة والعياذ بالله تعالى. لأن قال لا يعاون، فهذه آداب دقيقة تقيمك على حقيقة العبودية وأنك له خالص. ما هو وجه كذا وجه كذا وتساعده وتساعده ناس أعداؤه، لا تجد قوما يؤمنون بالله ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدبرهم ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. وهذا فرق كبير بين المعاونة له أو المودة أو الولاء له وبين الإحسان إليه ودعوته والبر والقسط. ما هذا مطلوب، ما لكن توالي تنصر تعين، لا لا لا لا لا، أنت عبد الله ما تعين إلا أحبابه ولا تساعد إلا أولياءه ولا توالي إلا أولياءه، وإنما تتخلق تحسن تبر تقسط حتى الحيوانات حتى الصناف الكفار، ما عليك شيء، في كل كبد رطب أجر، لكن توالي تعين على معصية وعلى اسمها تود، لا لا لا، ما في مودة ولا موالاة ولا معونة على المعصية. بر قصة نعم، لا ينهاكم الله عني لم يقاتكم لمخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلي، إن الله يحب المقسطين، إنما هناك بعد قاتلكم دين وأخرجكم داركم وبغيهم تولوهم ومن تولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يقول سبحانه وتعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لا تؤذوا ولا تضربوا ولا تقتلوا ولا ما جعل الله لكم سبيلا ستجدون آخرين ودون أمنكم أن كل مردوا لفتنة الكوج فإن لم يعتزلوكم ويقول لكم سمي كفجهم فخذوا واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين. في الدقة في التشريع الإلهي وضع كل شيء في موضعه، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال وإن جاهداك عن الوالدين على أن تشرك بي ما ليس لك فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إليهم وقدم المعروف لهم وهم يجاهدونك تشرك، ما تطيعهم في الشرك ولكن لا تقصر معروفك عنه. قالت سيدتنا أسماء لما وردت أمها إلى المدينة وكانت كافرة، يا رسول الله إن أمي وردت علي إلى المدينة جاءت وهي راغبة أفأصيلها؟ قال نعم صلي أمك. قال ما هي راغبة؟ قال راغبة في برها وراغبة عن الإسلام، ما تريد تسلم، ما تريد تسلم، جاءت عند بنتها قال لا صلي أمك، أنت من كانت ما تريد الإسلام. وهكذا كان مملوك عبد مع سيدنا عمر بن الخطاب غير مسلم، ويرغبه في الإسلام، يقول له لو أسلمت ولينا كذا، يقول لا أريد، فيقول سيدنا عمر يقول لا أكره في الدين، يقول لا أكره في الدين، ويستخدمه ويبر ويقصد ويوصلوا لكن يدعوا الإسلام ما هم راضي يقولون خلاص لا أكره في الدين إيش أعمل لك. قال نبي خلانا على هذا الحد مشي خلاص ماشي إيش أعمل ما تصرف بهواء. أنا عندي مجرد غيظ ولكن عندي أسس وقواعد في الإسلام أمشي عليها. أرهبت قلوب الجبابرة من المتكبرين والظالمين. رزقنا الله الأداب هذا ذا الأدابين من أداب الحج باقي العشرة بتجي وهذه تمشي معك الأداب كل شيء له أداب كل شيء له أداب كل شيء له أداب. وسيدنا مقتدانا يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي ومن يحسن التأديب مثل الرب. هو حسن تأديب كل واحد منا على قدر وصلته بالنبي محمد لكن قدر وصلته بالنبي محمد وصلته بالسند إليه وبحامل نوره صلى الله عليه وسلم وموصلي سر تزكيته إليه. هؤلاء صلته بهم هي صلته بالحبيب وعلى قدرها نيله النصيب والحظ من التزكية. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ثم كل ذلك تحت فضل من الرحمن وجود. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولهذا وجدنا عقلاء الأمة وخيارهم سواء في البلدة أو الوادي وفي كل مكان في العالم الأصفي يركزون على الأداب من الصغر ويربون الأولاد على الأدب والصغار والكبار والنساء وري كل أدب أدب أدب أدب إن كلوا أدب وإن بخلوا وإن لبسوا وإن خلوا أدب يقول أدب بس عند الكبار كذا أدب ويحبون أدب لأن يريدون الرابطة بحقيقة العبودية والمنزلة عند الرب. فبذلك كم ظهر فيهم من أصفياء ومن أولياء من مقربين وجاءوا قلال الأدب يعلمون الناس قل الأدب والافتخار بقل الأدب فكم بعدوا وكم حجبوا وكم فاتهم من خير الدنيا والآخرة. فالأمر يدور على الأدب. يقول الشيخ بها مغرمة إذا شيء تبغى السلامة تأدب تأدب تأدب. ويقول اعطي المعية حقها والزم له حسن الأدب واعلم بأنك عبده في كل حال وهو رب وهو رب أنت عبد. سيدنا يقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل عبد وأجلس كما يجلس العبد. يا رب يصلي عليه. خلقنا بأخلاق أدبنا بآداب واجعل سر سراية تأديبه للأمة صار إلينا بأوفى الحظوظ وأجزل النصيب وأكبر السهام. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام بوجهته عندك ومنزلته لديك وبشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
0: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.
2: مع الله البصير. الله سبحانه هو البصير، أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات، يرى الأشياء كلها دقها وجلها، ظهرت أو خفيت، صغرت أو عظمت. ومن علم أن ربه هو البصير وأنه مطلع عليه يراه ويبصر ما لديه. لم يجعل الله أهون الناظرين إليه، بل يبادر إلى تنفيذ التعاليم والأوامر، ويقف عند حدود النواهي والزواجر، فيحسن العمل ويترك الكسل، ويزيد في الطاعات ويسارع في القربات، ولا يجترح السيئات ولا يقترب من الموبقات.
3: إن الله هو السميع البصير.
2: مع الله.

بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب

ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم.

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إلي

الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا

هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.

لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.

قولهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتبعون.